0: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما براديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 مليمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 6 مساء من يوم غد الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 مليمترا بعملات وأقاليم العيون وأسمارة وطرفاية اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية العامة أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها بمقاييس تتراوح ما بين 20 و30 مليمترا بكل من عملات وأقاليم جرسيف وتازة والحسيمة وميدلت وبلمان وأصفر والحوز وشيشاوة وبركان والدريوش والناظور ووجدة وأمجاد وتوريرت وأظلال وابن ملال وإفران وخنفرة اليوم الثلاثاء من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
3: أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا في تنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي. هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون بين المؤسستين التشريعيتين لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استحضر رئيس مجلس المستشارين الانتماء الإفريقي المشترك وتطلع البلدين إلى قارة أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا قادرة على تثمين إمكاناتها وتوسيع فرص التنمية أمام شعوبها وتعزيز حضورها ومكانتها في العالم. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية ضمن رؤية تجعل من التضامن الفعلي والتعاون جنوب جنوب وبناء شراكات متوازنة والمثمرة أساسا لعلاقات المغرب مع أشقائه الأفارقة. وأبرز أن هذه الرؤية تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهي مشاريع تعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي منفتح على عمقه الإفريقي.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برادو
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأكدت الأحزاب الأربعة في بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تروم ضخ دماء جديدة في شرايين الممارسة النيابية الوطنية والانتقال بالفعل النيابي إلى مستوى التأسيس لمبادرات تشريعية وازنة وقوة اقتراحية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي، موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
5: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
3: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
2: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء ستات إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس التمدرس الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدلت 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرس الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة إيجابية لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. وعلى مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027 يستهدف برنامج الفرص الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤولو عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق الرسمي لفعاليات هذا الشهر التحسيسي وتقاسم التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل ترم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدل تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8-11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
7: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8-11 أكتوبر بميدلت. وتقام هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عملة إقليم ميدلت تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدلت بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تفيلالت. وبحسب بلاغ للمنظمين، يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقات وقطب المنتجات المجالية وقطب المدخلات واللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية.
6: بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: الفارس السويسري أنتوني بوركارد رفقة فرسه فونتين بلوماسياس يتوج بالجائزة الكبرى لكأس العالم، جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وذلك في إطار منافسات المرحلة الأولى من الدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز. تتويج الفارس السويسري الذي عاد للمنافسة ضمن الدوري الملكي المغربي بعد غياب دام 7 سنوات ضمن هذه المرحلة التي نظمتها تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤسسة الدوري الملكي المغربي بحلبة إبيكا التابعة للحرس الملكي، جاء بعد تصدره سبورة الترتيب خلال مرحلتي التباري حيث أنهى مباراة السد بدون خطأ وبتوقيت 40 ثانية و63 جزءا من المئة.
9: سعيد جدا بهذا التتويج بالمغرب وبمدينة تطوان. هذه الجائزة هي إحدى أهم الجوائز ضمن منافسة الدوري الملكي المغربي، وهذا الفوز يشكل ثمرة سنوات من العمل والتفاهم المتبادل مع الفرس.
8: وعادت المرتبة الثانية خلال هذه المسابقة التي عرفت مشاركة 42 فارسا تأهل 11 منهم لمرحلة السد لليونانية لولي مايتيلينو، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة الإيرلندية نيام ميكيفوي. جائزة الحرس الملكية المصنفة ضمن فئة النجمتين عادت للفارس الألماني توم شوي تاركا المرتبة الثانية إلى الإيرلندية نيام ميكيفوي، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى الهولندي فين بيورك كامب.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
10: جبل الشهرة التابع لجماعة مولاي بوعزاي إقليم خنيفرة أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027، انطلاقة تأتي عقب سلسلة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها المصالح المعنية لضمان حسن سير الموسم والنهوض بالقطاع.
11: واليوم هذا كل الصيادة كانوا وجدوا العدة ديالهم وجدوا الوثائق ديالهم وكيخرجوا يعني المجال الغابوي لأجل القيام بهذا المرض الهواية، والإقليم كيتوفر على حوالي 1.7 ديال المحميات اللي فيهم القنص السياحي، ثم كاين ما يفوق 130 محمية اللي مأجر فيها حق القنص.
10: الإقليم يتوفر على مساحة مخصصة للقنص تقدر بأزيد من 200,000 هكتار، تضم 10 محميات دائمة و8 محميات ثلاثية السنوات.
12: تؤكد الجمعية على أهمية التقيد الصارم بالتدابير التنظيمية والقانونية المؤطرة لممارسة القنص، ولا سيما احترام الحصص اليومية المسموح بها والالتزام بالأيام المحددة للقنص، فضلا على تجنب المحمية والمناطق المحظورة.
10: في نفس السياق جرى إطلاق أزيد من 830 حجلة لعدة أعمار فضاءات القنص بالطرائد، إلى جانب تنظيم أنشطة وورشات تطبيقية ترم تعزيز الممارسة المسؤولة والمساهمة في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو انغمس نيم كره ان مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغمسن ماب راديو شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
13: ابن رشد بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء أعطيت الانطلاق
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
13: ابن رشد بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء أعطيت الانطلاق
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
13: ابن رشد بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء أعطيت الانطلاق بناء المهارات الحياتية
14: وصلنا أن استقطبنا ما يزيد عن 45 طفل في واحد الفسرة اللي هي وجيزة. هاد البرنامج تيخدم باش نضموا هاد الوليدات إما نرجعهم يقراو وإما ندير لهم واحد التكوين حرفي باش يكونوا عندهم برامج ديالهم باش قدروا يعاونوا روسهم. فالحمد لله حفزنا هاد الوليدات أنه هما اللي ولو كيستقطبوا الأصدقاء ديالهم.
13: وتستهدف الشبكة الجهوية لهذا الموسم نحو 5000 يافع وشاب موزعين على 59 مركزا بالشراكة مع 36 جمعية فاعلة. ويستند هذا الإقبال إلى الحصيلة المتميزة للموسم المنصرم حققت خلالها هذه البرامج نسبة إدماج ناهزت 83% سواء عبر العودة للمدارس النظامية أو الالتحاق بالتكوين وسوق الشغل.
2: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
2: ماب راديو
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
16: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية وهذه أبرز عناوينها. جهات طنجة تطوان الحسيمة تتجه لوضع منظومة متكاملة لمراقبة جودة الهواء. خلال اجتماع تمهيدي لكوب 31 الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على الولادات. وفي توغو أحداث فرق متنقلة للمراقبة البيئية والغابوية لحماية الموارد الطبيعية. وفي مستهل نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم تتجه جهة طنجة تطوان الحسيمة لتعزيز المنظومة الجهوية

0: جهة وبوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على مدى سنتي 2027-2028 تعزيز منظومة مراقبة الهواء وجرد الانبعاثات وإنجاز نمذجة جودة الهواء والتنبؤ بها على مستوى الجهة. وحسب نص الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة طوان الحسيمة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بطنجة، ومن المنتظر أن يمكن هذا المشروع من تحديد وتوصيف المصادر الرئيسية لانبعاثات ملوثات الهواء على المستوى الجهة وتحديد كمية الانبعاثات حسب الملوث والقطاعات والمصدر والفترة الزمنية. كما ستوفر المنظومة بعد الانتهاء من تنزيلها البيانات الكافية حول التوزيع المكاني للانبعاثات وإعداد جرد جغرافي مرجع مكانيا على الصعيد الجهوي وإنشاء قاعدة بيانات جهوية مرجعية موثوقة وموحدة وقابلة للتحديث وتغذية منصة النمذجة والتنبؤ التابعة لقطاع التنمية المستدامة بهدف إنشاء نظام جهوي لدعم اتخاذ القرار بشأن تدابير الوقاية والحد من الانبعاثات الجوية. ويستفيد تنفيذ المشروع من الخبرة التقنية للمديرية العامة للأرصاد الجوية لا سيما فيما يتعلق بالمعطيات الجوية والمناخية لإعداد جرد جهوي وخرائط الانبعاثات، إلى جانب الخبرة والمعطيات التي يتوفر عليها المختبر الوطني للدراسات ورصد تلوث الهواء التابع لقطاع التنمية المستدامة، بينما تقوم المجموعة الصحية الترابية باستغلال المؤشرات الصادرة عن المنظومة والتحسيس في حال وجود مخاطر صحية ذات صلة بجودة الهواء.
1: وفي خبر إيكولوجي آخر، حذرت الأمم المتحدة من أن الحرارة الشديدة ترتبط بشكل متزايد بحالة الولادة المبكرة ونقص وزن الأطفال عند الولادة وغيرها من المضاعفات الصحية بالتزامن مع استضافة فيجي محادثات تسبق قمة مناخية رئيسية. وتهدف المحادثات التي تجري هذا الأسبوع في مدينة نادي في فيجي ودولة توفالو المكونة من جزر مرجانية إلى لفت أنظار العالم إلى واقع الحياة في المناطق الأكثر عرضة لتبعات التغير المناخي في المحيط الهادئ. وتشكل هذه المحادثات تمهيدا للقمة العالمية للمناخ كوب 31 التي ترعاها الأمم المتحدة والمقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية. وخلال الاجتماع حتى الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل على التحرك بشكل فوري، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في 5 قارات لاحظوا أن الحرارة المرتفعة تتسبب بمضاعفات صحية بحسب ما أظهرته دراسة جديدة. وقال إن الحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي ترتبط بشكل متزايد بحالة الولادات المبكرة وولادة أجنة ميتة وانخفاض الوزن عند الولادة ووجود مضاعفات صحية لدى الأمهات. وفي الختام، أعلنت توغو عن إحداث فرق متنقلة للمراقبات البيئية والغابوية تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تسهم في تدهور النظم البيئية. وأفادت وسائل إعلامية محلية نقلا عن بلاغ للوزارة بأن إحداث هذه الوحدات تم إقراره بموجب قرار لوزير البيئة والموارد الغابوية والحماية الساحلية والتغير المناخي دودزي كوكوروكو، وستتم تولى مهمة المراقبة المنتظمة للمجالات الغابوية والمسطحات المائية وغيرها من المناطق الحساسة، فضلا عن التدخل في المواقع التي يتم فيها الإبلاغ عن أنشطة غير قانونية أو الاشتباه في وجودها. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الوحدات ستكلف أيضا بتحديد الشبكات السرية للتزود بالخشب وتحويله ومعاينة المخالفات البيئية وزجرها، إلى جانب تقديم الدعم للسلطات المحلية بتدبير النزاعات المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية. نهاية نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: والتعاون الإقليميان في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي

0: ذاك ما أكده المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الإقليمي في منطقة هذه المنظمة.
1: الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الرؤى، هو تنسيق المجهودات، وهو أيضا العمل على تقديم برامج مشتركة للمنطقة، منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
0: المتداخلون شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمي الموجودة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
2: سعداء جدا في مشاركتنا بهذا المؤتمر، ونشكر المملكة المغربية على الاستضافة وحسن الضيافة. طبعا دورنا كممثل للقطاع الخاص وكداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل البري حول العالم، لذلك نشارك في هذا المؤتمر، وكلنا يعني نتطلع قدما للتعاون في مجالات تتعلق بالنقل الدوري العابر للحدود وأيضا السلامة الطرقية.
0: في هذه الدورة يبحث المشاركون على أبرز نتائج تنفيذ المبادرات المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى، إلى جانب التحديات والإكراهات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع والدروس المستخلصة منها.
3: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريث، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرات المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. كما أبرز الدور الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة التعاون الاقتصادي، ولا سيما من خلال تشجيع تنظيم منتديات اقتصادية وربط الصلات بين رجال الأعمال والمقاولات في البلدين، مشيرا إلى ما توفره بنيتهما الاقتصادية من إمكانات للتكامل.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغمس نمكورا إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم
4: ومن الجهات رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا في تنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي. هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استحضر رئيس مجلس المستشارين الانتماء الإفريقي المشترك وتطلع البلدين إلى قارة أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا قادرة على تثمين إمكاناتها وتوسيع فرص التنمية أمام شعوبها وتعزيز حضورها ومكانتها في العالم. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية ضمن رؤية تجعل من التضامن الفعلي والتعاون جنوب جنوب وبناء الشراكات المتوازنة والمثمرة أساسا لعلاقات المغرب مع أشقائه الأفارقة. وأبرز أن هذه الرؤية تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهي مشاريع تعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي منفتح على عمقه الإفريقي.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: الفارس السويسري أنتوني بوركارد رفقة فرسه فونتين بلو ماسياس يتوج بالجائزة الكبرى لكأس العالم، جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وذلك في إطار منافسات المرحلة الأولى من الدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز. تتويج الفارس السويسري الذي عاد للمنافسة ضمن الدوري الملكي المغربي بعد غياب دام 7 سنوات ضمن هذه المرحلة التي نظمتها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤسسة الدوري الملكي المغربي بحلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي، جاء بعد تصدره سبورة الترتيب خلال مرحلتي التباري، حيث أنهى مباراة السد بدون خطأ وبتوقيت 40 ثانية و63 جزءا من المئة.
6: سعيد جدا بهذا التتويج بالمغرب وبمدينة تطوان. هذه الجائزة هي إحدى أهم الجوائز ضمن منافسة الدوري الملكي المغربي، وهذا الفوز يشكل ثمرة سنوات من العمل والتفاهم المتبادل مع الفرس.
5: وعادت المرتبة الثانية خلال هذه المسابقة التي عرفت مشاركة 42 فارسا، تأهل 11 منهم لمرحلة السد لليونانية لولي مايتيلينو، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة الإيرلندية نيام ميكيفوي. جائزة الحرس الملكية المصنفة ضمن فئة النجمتين عادت للفارس الألماني توم شوي، تاركا المرتبة الثانية إلى الإيرلندية نيام ميكيفوي، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى الهولندي فين بيورك.
3: ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: والتعاون الإقليميان في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي، ذاك ما أكده المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الإقليمي في منطقة هذه المنظمة.
1: الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الرؤى، هو تنسيق المجهودات، وهو أيضا العمل على تقديم برامج مشتركة للمنطقة، منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
0: المتداخلون شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمي الموجودة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
2: سعداء جدا في مشاركتنا بهذا المؤتمر، ونشكر المملكة المغربية على الاستضافة وحسن الضيافة. طبعا دورنا كممثل للقطاع الخاص وكداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل البري حول العالم، لذلك نشارك في هذا المؤتمر وكلنا يعني نتطلع قدما للتعاون في مجالات تتعلق بالنقل الدوري العابر للحدود وأيضا السلامة الطرقية.
0: في هذه الدورة يبحث المشاركون على أبرز نتائج تنفيذ المبادرات المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى، إلى جانب التحديات والإكراهات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع والدروس المستخلصة منها.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: مركز ابن رشد بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء أعطيت الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد 2026-2027، وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي واستعادة مسارات اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة لتمكينهم من جسر تربوي ومهني متكامل يعيد إدماجهم في النسيج الاجتماعي والتعليمي.
9: أكاديمية سطرت برنامجا لتوسيع هذه المراكز، حيث أصبح العدد الإجمالي لهذا الموسم الدراسي 26-27 59 مركز بإضافة 11 مركز جديد تدبره 36 جمعية شركة، وكذلك تضمن 34 تخصص مهني.
5: وتوفر هذه المراكز نموذجا تربويا وتأهيليا يزاوج بين الاستدراك البيداغوجي والتكوين المهني في تخصصات تلائم متطلبات السوق كالحلاقة والطبخ والخياطة والمعلوماتية، فضلا عن الدعم النفسي وبناء المهارات الحياتية.
10: وصلنا أن استقطبنا ما يزيد عن 45 طفل في واحد الفصرة اللي هي وجيزة. هذا البرنامج تيخدم باش نضموا هاد الوليدات، إما نرجعهم يقراو وإما ندير لهم واحد التكوين حرفي باش يكونوا عندهم برامج ديالهم باش يقدروا يعاونوا روسهم. فالحمد لله حفزنا هاد الوليدات أنه هما اللي ولو كيستقطبوا الأصدقاء ديالهم.
5: وتستهدف الشبكة الجهوية لهذا الموسم نحو 5000 يافع وشاب موزعين على 59 مركزا بالشراكة مع 36 جمعية فاعلة، ويستند هذا الإقبال إلى الحصيلة المتميزة للموسم المنصرم حققت خلالها هذه البرامج نسبة إدماج ناهزت 83%، سواء عبر العودة للمدارس النظامية أو الالتحاق بالتكوين وسوق الشغل.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب
3: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريث، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلمانية، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرات المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. كما أبرز الدور الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة التعاون الاقتصادي، ولا سيما من خلال تشجيع تنظيم منتديات اقتصادية وربط الصلات بين رجال الأعمال والمقاولات في البلدين، مشيرا إلى ما توفره بنياتهما الاقتصادية من إمكانات للتكامل.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 مليمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 6 مساء من يوم غد الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 مليمترا بعملات وأقاليم العيون والسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية الساعة 11 ليلا. وأضافت المديرية العامة أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها بمقاييس تتراوح ما بين 20 و30 مليمترا بكل من عملات وأقاليم جرسيف وتازا والحسيمة وميدلت وبلمان وصفر والحوز وشيشاوة وبركان والدريوش والناظور ووجدة وأمجاد وتوريرت وأظلال وابن ملال وإفران وخنفرة اليوم الثلاثاء من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، من بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
12: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية، وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي، وحبيت هذه الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة، قلت السن ديال 12 سنة، وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر، بقيت شوية وشوية تخرج من المدرسة ودخلت هذه الحرفة اللي عطتني كرامة ديالي.
5: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفصيل كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
12: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين اللوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ اللوتار، اللوتار تنجيبو طرف ديال الشجره تنطرسو عليه الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبو لامونش وتركبو لامونش وتنقلبو على الجلد وترطبو الجلد وتنجلدو الاله وركبو لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تاهو تناخذو العود ناخذو الجلد، وخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد مابقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الالات ديالنا القديمه، حيت الا ما حافظتيش على الالات القديمه حتى الجديده ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديده مبنيه على القديمه.
5: ولكن معلم، وسط هاد المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيت ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. فهاد المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهاد الدرجه؟
12: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الاله فين تتعزف، هي خاصها تجي جيست، هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الاله. الا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان ما تبقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كاين اللي تيساويها طالعة وكاين اللي تيساويها هابطة، أنت ما تقدرش تحكم على أنت اللي صوبتي الآلة هو اللي غيعزف عليها.
5: تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كل هالتفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت، مع أول عزف كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج بشكل نغمة باش يتحول لعمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هاد الصوت من داخل الآلة وشنو الدور اللي كتلعبو طريقة السرعة في الجودة ديالو؟
12: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير أنت، حيت دابا الموسيقى كاين آلات تبغي تخرجها فيها الصوت باس، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت إيجي، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. أنت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، أي خشب يعطيك صوت، عصا تعطيك صوت.
5: المعلم، نمرو حاليا للشكل، الشكل عنده حكاية بوحده، كل آلة عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجمالية والوظيفة وبين روح الصنعة وبصمة الحرفي. بالنسبة للتصميم، منين كتجيكم فكرة؟ واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديدة؟
12: بالنسبة لهاد الآلات اللي تتشوفي مورايا أنا ديال الجليج المغربي والراية المغربية، دخلنا فيهم شوية ديال الذكاء الاصطناعي، تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تديه نتايا تيصوبو لك، باش انت تعطي الصوره ديال هاد الاله وتبين التراث ديال هاد الاله، وباش تعرف ان هاد الاله جايه من المغرب، حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليديه.
5: كسؤال ما قبل الاخير، اليوم بقى هاد الحرفه ما مرتبطش غير بالايادي اللي حافظت على الاسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفه؟ وشنو خاص يدار باش يقربوا منها اكثر؟
12: ديما كاين الامل، ديما كاين الامل، كاين الشباب اللي بغى يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي انا يبغى يتعلم، انا تندير لي واحد الحافز تنقول لي جي غنعلمك وندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمه، جيو الحرفه ديالنا والصناعه التقليديه ديالنا راه هي المستقبل.
5: المعلم، قبل
13: قبل ما نختموا الحلقة ديالنا، لكل حرفة كلمة أخيرة كتستاهل أنها تسمع، كلمة من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لها تصنع. شنو كتعني لك هاد الصنعة هادي؟
14: الحياة، صناعة الآلات الموسيقى بالنسبة لي الحياة هي الهواية المفضلة عندي. أنا بالنسبة لي مش حرفة، أنا هواية.
13: شكرا لك معلم خالد على هاد المعطيات وعلى هاد المعلومات الجميلة اللي عطيتينا. من قطعة خشب كتبدأ الحكاية، ومن يد الحرفي كتولد الصوت. هكذا كتستمر الحرفة، يد كتعلم، يد كتبدع، ونغمة كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة جاية من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: بجبل الشهرة التابع لجماعة مولاي بوعزة إقليم خنيفرة، أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027، انطلاقة تأتي عقب سلسلة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها المصالح المعنية لضمان حسن سير الموسم والنهوض بالقطاع.
16: اليوم هذا كل الصيادة كانوا وجدوا العدة ديالهم، وجدوا الوثائق ديالهم، وكيخرجوا يعني المجال الغابوي لأجل القيام بهذا الممارسة الهواية. والإقليم كيتوفر على حوالي واحد 7 ديال المحميات اللي فيهم القنص السياحي، ثم كان ما يفوق واحد 130 محمية اللي مأجر فيها حق القنص.
15: الإقليم يتوفر على مساحة مخصصة للقنص تقدر بأزيد من 200,000 هكتار، تضم 10 محميات دائمة و8 محميات ثلاثية السنوات.
17: تؤكد الجمعية على أهمية التقيد الصارم بالتدابير التنظيمية والقانونية المؤطرة لممارسة القنص، ولا سيما احترام الحصص اليومية المسموح بها والالتزام بالأيام المحددة للقنص، فضلا على تجنب المحمية والمناطق المحظورة.
15: في نفس السياق جرى إطلاق أزيد من 830 حجلة لعدة أعمار فضاءات القنص بالطرائد، إلى جانب تنظيم أنشطة وورشة تطبيقية تروم تعزيز الممارسة المسؤولة والمساهمة في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
19: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مرمى حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا ثاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا والمدرب.
20: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسياسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
21: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا كره البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
3: اذاعه وكاله المغرب العربي للانباء المصداقيه والخبر اليقين.
22: بغابة كبدانة بإقليم الناظور أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027 على مستوى جهة الشرق، وسط انخراط واسع للقناصة وتنزيل حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى إرساء ممارسة مسؤولة ومستدامة. هذه الانطلاقة شكلت فرصة للقناصين من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لممارسة هواياتهم والإسهام في إنجاح التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارهم شركاء أساسيين في الاستغلال المعقلن للثروة الوحشية واحترام النظم البيئية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
1: تم اليوم إعطاء انطلاقة الفعلية لموسم القنص 2026-2027 في ظل مجموعة من التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتتمركز هذه التدخلات وهذه الإجراءات حول خمسة ديال المحاور. أولا الإحمار المتعلق بإعادة هيكلة القنص المؤجر، بحيث كنقوموا بتشجيع الناس على السياسة ديال التأجير بكونها واحد الآلية ديال التدبير المستدام للثروة والموارد القنصية.
22: وتشمل هذه الاستراتيجية الوطنية تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين عبر التكوين والتخصيص بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتفعيل دور شرطة القنص ودعم الوحدات الميدانية لزجر المخالفات.
2: كنحرصوا على المراقبة ديال القناصة والوثائق المطلوبة لهم كرخصة القنص، رخصة حمل السلاح، شهادة تأمين، رخصة الطرائد المستقرة والمهاجرة، وبطاقة ديال الجامعة الملكية. وكذلك بالنسبة للشركة ديال القنص السياحي كيخصهم يتوفروا على واحد الرخصة ديال القنص السياحي.
6: احنا عيننا واحد المجموعة ديال الحراس رسميين باش يحاربوا أول حاجة القنص العشوائي والقنص الغير النظامي، وحتى دورة تحسيسية مع الصيادة باش يبقوا يحترموا القانون المسموح به قانونيا.
22: يساهم القنص السياحي في تنشيط الاقتصاد المحلي وتثمين الموارد الطبيعية والقروية، مما يعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية متميزة. ويتعزز هذا القطاع باستمرار من خلال شراكات تهدف إلى تخصيص وتكوين القناصين، محاربة القنص العشوائي، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
23: بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمغرب، تم بالرباط توقيع ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين.
24: التقينا وتحدثنا عن مجموعة من القضايا ومجال التعاون بين البلدين في أفق تطوير هذه الاتفاقية، اتفاقيات أخرى في مجال الجنائي ثم في المجال المدني ثم في مجال التكوين.
23: ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
25: نحن سعيدين جدا للتعاون وللدعم من الإي من المغرب، وهذا دليل عن عافية موجودة بالمغرب وتطور المغرب. وبذات الوقت نحن عم نعمل كل الجهود اللازمة كمان بلبنان لنرجع نلعب الدور الرائد اللي كنا نلعبه بالمجال القانوني.
23: وشكل حفل التوقيع مناسبة لفتح النقاش حول الخطط المستقبلية للبلدين من أجل إبرام اتفاقيات أخرى تشمل ميادين قانونية وعدلية، وكذا التكثيف من تبادل الزيارات والخبرات لتقاسم الممارسات الفضلة في تحديث الإدارة القضائية وتأهيل مواردها البشرية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
23: في ظل تنامي التهديدات الرقمية وتسارع الثورة التكنولوجية، انطلقت بالعاصمة الرباط أشغال التدريب التنفيذي للأكاديمية السيبرانية لفائدة القادة والمسؤولين عن الأمن الرقمي بإفريقيا. اللقاء الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بمعية البنك الدولي وبشراكة مع الأكاديمية الرقمية لإفريقيا الذكية يهدف إلى تعزيز قدرات القيادات القارية في مجالات الحوكمة ومواكبة المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير آليات الاستجابة السريعة للأزمات السيبرانية.
0: This event is especially important to bring the awareness.
23: هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة بالنظر لكونه يدخل في صلب بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني عبر مختلف دول العالم، كما أن أهميته تتجسد أيضا في الوقوف على المخاطر السيبرانية المتسارعة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وما تستوجبه من استعداد كبير للفاعلين في هذا المجال من أجل التعامل مع تلك المخاطر.
4: تتجلى أهمية هذا التدريب في بناء أساس تنفيذي لقادة الأمن السيبراني، كيف يتم قيادة هذه الوحدات وبناء خطط متعلقة باستيعاب الذكاء الصناعي وحوكمته داخل المرافق وداخل الأجهزة والفرق التدريبية.
23: وعلى مدى أيام التدريب الممتدة حتى 8 أكتوبر الجاري، ينخرط الخبراء والمشاركون الأفارقة في ورشات تفاعلية وتمارين محاكاة حية لإدارة الأزمات تتيح اختبار القدرة على اتخاذ القرار وكذا القيادة الاستراتيجية في مجال الأمن السيبراني. القيمة المضافة لهذا التدريب أننا نعمل على تعزيز قدرات القادة الاستراتيجيين وكذا مسؤولي الأمن السيبراني بما يمكنهم من مواكبة مختلف مظاهر التحول الرقمي على صعيد القارة الإفريقية. وتجسد هذه المبادرة النوعية بالرباط الدور الريادي للمملكة المغربية في دعم التحول الرقمي الآمن بإفريقيا وترسيخ شبكات التضامن المؤسساتي القاري لحماية الفضاء الرقمي وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وآمنة للجميع.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية لهذا اليوم، تقديم إكرام جعفري وإلى أبرز العناوين. ناميبيا تنشئ منطقة عازلة لاحتواء انتشار الحمى القلاعية. وبجنوب إفريقيا، المحكمة الدستورية تأمر بإعادة فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام طالبي اللجوء. الكاف يعاقب زيمبابوي عقب وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب. أهلا بكم من جديد، والبداية بناميبيا، حيث أعلنت الحكومة الناميبية موافقتها على خطة لاحتواء تفشي الحمى القلاعية في منطقة خراسة بهدف منع انتشار المرض إلى مناطق أخرى من البلاد. وتتضمن الخطة على الخصوص إنشاء منطقة عازلة للسيطرة على المرض في المقاطعة البيطرية وإصلاح أجزاء من السياج الحدودي بين ناميبيا وبوتسوانا، فضلا عن إقامة أسوار بيطرية للمراقبة في المناطق عالية الخطورة على طول الحدود مع جنوب إفريقيا. وهذه التدابير ترمي إلى ضبط حركة الحيوانات وحماية المناطق التي لم يصل إليها المرض بعد، حيث قامت فرق المراقبة البيطرية بفحص 29,313 حيوانا في 68 مزرعة، حيث تم تأكيد إصابة 127 حيوانا بالحمى القلاعية في 15 مزرعة. وإلى جنوب إفريقيا، حيث أعادت فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو لا يتوفرون على تأشيرة، وذلك بموجب توجيه صادر عن وزارة الداخلية عقب حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 7 يوليو 2026. بموجب هذا الحكم يتعين على مكاتب استقبال اللاجئين من الآن فصاعدا استقبال أي شخص يتقدم إليها ويعرب عن رغبته في طلب اللجوء، حتى وإن كان قد عبر الحدود خارج نقطة عبور رسمية أو لم يعلن عن نيته عند الحدود أو لم يحترم مهلة 5 أيام للتوجه إلى المصالح المختصة، ولم يعد بإمكان السلطات اشتراط الحصول مسبقا على تأشيرة عبور أو الاستناد إلى غياب الوثائق أو الدخول الغير النظامي أو التأخر في التصريح لرفض طلب اللجوء. وفي الختم، الكاف يعاقب الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، وذلك بإلزام المنتخب بخوض مبارياته الدولية المقبلة على أرضه دون حضور جماهيري، وذلك على خلفية وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب عقب المباراة التي انتهت بهزيمة فريق المحاربون أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1. وقررت لجنة الانضباط التابعة للكاف تغريم الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم على خلفية هذه الأحداث التي وقعت يوم 28 سبتمبر الماضي بالملعب الوطني للرياضة في هيراري. نهاية جولتنا الإفريقية، في أمان الله.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
9: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: أكد المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الإفريقي في منطقة منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلق بالدار البيضاء أن التنسيق والتعاون الإقليميين يقع في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي. المتداخلون خلال هذا المنتدى شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمية المتواجدة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب تسهيل تبادل وجهات النظر وتنسيق الجهود لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي. وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة لطيفة البعبدلاوي أن المنتدى يندرج في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية تحت تأثير الأزمات الجيوسياسية المتعاقبة والتحديات الاقتصادية المتنامية التي تؤثر على عدة مناطق بفضاء منطقة التعاون الإسلامية. وأكدت على ضرورة تعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون من أجل مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الخارجية وتوطيد المرونة الاقتصادية. وفي هذا السياق شددت السيدة البعبدلاوي على الأهمية المتزايدة لآليات التعاون والتنسيق بين المجتمعات الإقليمية في فضاء منظمة التعاون الإسلامية، داعية إلى توحيد الجهود وتقاسم الخبرات وتعزيز العمل الجماعي لبناء اقتصادات قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات.
9: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
9: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
15: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي، موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائي.
12: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
15: مناسبة للتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرات الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها وتعزيز التكامل العربي بما يتيح بناء قدرة مشتركة أكثر استعدادا وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات، ذاك ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في فعالية إطلاق التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي.
14: لازم من تفكير جماعي على مستوى سواء المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لوضع أفضل المقاربات لمواجهة هذه المعضلات بروح جماعية وجدية.
13: التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تأمين المياه والغذاء ويبحث في سبل تعزيز القدرة على التوقع والاستعداد للأزمات وتطوير آليات التعاون والتكامل العربي والاستفادة من الإمكانات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية المتاحة.
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
17: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
10: انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. هذا الحدث ينظم من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة سرقنا. يشكل هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء، فضلا عن فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بحث سبل تحويل
17: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
13: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
18: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
13: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
19: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
13: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع، لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
17: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: أعلنت أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأكدت الأحزاب الأربعة في بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تروم ضخ دماء جديدة في شرايين الممارسة النيابية الوطنية والانتقال بالفعل النيابي إلى مستوى التأسيس لمبادرات تشريعية وازنة وقوة اقتراحية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم.

بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تشهد الأقاليم الجنوبية استمرار تمركز السحب المدارية والتي ستكون مصحوبة بزخات مطرية رعدية غزيرة مع هبوب رياح قوية أثناء العواصف الرعدية. ويرتقب نزول زخات رعدية أخرى محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس. وتتوقع المديرية أيضا مرور سحب كثيفة فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا فوق هضاب الفوسفات والماس، حيث هناك فرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية محليا رعدية، عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بمرتفعات الأطلس والسهول الشمالية والوسطى وكذا بمناطق الريف. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و16 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و20 درجة بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس، بينما ستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض بكل من المناطق الجنوبية والسهول المتواجدة غرب الأطلس والواجهة المتوسطية. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وجنوب بوشدر، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بمقر عمالة إقليم الناظور، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة، التي تعد واحدة من أنصاع صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنات مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
4: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاض غمارها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار الأخر قضيتنا، قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال مغفور له محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
3: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالات الحركة الوطنية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدع

0: تمتد فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2027.
2: مجموعة النقاط اللي كتخص النساء، كتخص الشباب، كتخص كذلك الأطفال في العالم القروي، منهم واحد الاتفاقية مهمة ديال المدرساتي اللي الدور ديالها هو أنه تنقل التلاميذ في العالم القروي أتاحوا المدارس، تصدت لها واحد الميزانية ديال 45 مليون ديال الدرهم. كذلك حاضنة المقاولات بالنسبة للشباب اللي كان في إقليم سيدي قاسم سيدي سليمان وفي الصخيرات وفي سلا.
1: وتهم هذه المشاريع كذلك معالجة المباني الآيلة للسقوط بالرباط وإعادة إيواء قطني دور الصفيح بالخميسات. التقرير التقييمي السنوي لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية سجل نسبة تفعيل فاقت 85% بما يعادل 223 مشروعا، فيما بلغت المشاريع المنجزة كليا 34 مشروعا.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، غماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهة
4: المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الأفريقي في منطقة منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلق بالدار البيضاء، أن التنسيق والتعاون الإقليميين يقع في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لدول الأعضاء في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي. المتداخلون خلال هذا المنتدى شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمية المتواجدة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب تسهيل تبادل وجهات النظر وتنسيق الجهود لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي. وفي كلمة بالمناسبة أبرزت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أشار لطيف البعبدلاوي أن المنتدى يندرج في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية تحت تأثير الأزمات الجيوسياسية المتعاقبة والتحديات الاقتصادية المتنامية التي تؤثر على عدة مناطق بفضاء منطقة التعاون الإسلامية. وأكدت على ضرورة تعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون من أجل مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الخارجية وتوطيد المرونة الاقتصادية. وفي هذا السياق شددت السيدة البعبدلاوي على الأهمية المتزايدة لآليات التعاون والتنسيق بين المجتمعات الإقليمية في فضاء منظمة التعاون الإسلامية، داعية إلى توحيد الجهود وتقاسم الخبرات وتعزيز العمل الجماعي لبناء اقتصادات قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: والتعاون الإقليميان في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي، ذاك ما أكده المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الإقليمي في منطقة هذه المنظمة.
6: الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الرؤى، هو تنسيق المجهودات، وهو أيضا العمل على تقديم برامج مشتركة للمنطقة، منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
5: المتداخلون شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمي الموجودة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
7: سعداء جدا في مشاركتنا بهذا المؤتمر، ونشكر المملكة المغربية على الاستضافة وحسن الضيافة. طبعا دورنا كممثل للقطاع الخاص وكداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل البري حول العالم، لذلك نشارك في هذا المؤتمر وكلنا يعني نتطلع قدما للتعاون في مجالات تتعلق بالنقل الدوري العابر للحدود وأيضا السلامة الطرقية.
5: في هذه الدورة يبحث المشاركون على أبرز نتائج تنفيذ المبادرات المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى، إلى جانب التحديات والإكراهات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع والدروس المستخلصة منها.
3: أول إذاعة إخبارية 100%
8: بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمغرب، تم بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين.
9: التقينا وتحدثنا عن مجموعة من القضايا ومجال التعاون بين البلدين في أفق تطوير هذه الاتفاقية، اتفاقيات أخرى في مجال الجنائي ثم في المجال المدني ثم في مجال التكوين.
8: ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
10: نحن سعيدين جدا للتعاون وللدعم من لي من المغرب، وهذا دليل عن عافية موجودة بالمغرب وتطور المغرب. وبذات الوقت نحن عم نعمل كل الجهود اللازمة كمان بلبنان لنرجع نلعب الدور الرائد اللي كنا نلعبه بالمجال القانوني.
8: وشكل حفل التوقيع مناسبة لفتح النقاش حول الخطط المستقبلية للبلدين من أجل إبرام اتفاقيات أخرى تشمل ميادين قانونية وعدلية، وكذا التكثيف من تبادل الزيارات والخبرات لتقاسم الممارسات الفضلة في تحديث الإدارة القضائية وتأهيل مواردها البشرية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 مليمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 6 مساء من يوم غد الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 مليمترا بعملات وأقاليم العيون وأسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية الساعة 11 ليلا. وأضافت المديرية العامة أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها بمقاييس تتراوح ما بين 20 و30 مليمترا بكل من عملات وأقاليم جرسيف وتازا والحسيمة وميدلت وبلمان وأصفر والحوز وشيشاوة وبركان والدريوش والناظور ووجدة وأمجاد وتوريرت وأزيلال وابن ملال وإفران وخنفرة اليوم الثلاثاء من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
13: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
12: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
14: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
5: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع، لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: الفارس السويسري أنتوني بوركارد رفقة فرسه فونتين بلوماسياس يتوج بالجائزة الكبرى لكأس العالم، جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وذلك في إطار منافسات المرحلة الأولى من الدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز. تتويج الفارس السويسري الذي عاد للمنافسة ضمن الدوري الملكي المغربي بعد غياب دام 7 سنوات ضمن هذه المرحلة التي نظمتها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤسسة الدوري الملكي المغربي بحلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي، جاء بعد تصدره سبورة الترتيب خلال مرحلتي التباري حيث أنهى مباراة السد بدون خطأ وبتوقيت 40 ثانية و63 جزءا من المئة.
16: سعيد جدا بهذا التتويج بالمغرب وبمدينة تطوان. هذه الجائزة هي إحدى أهم الجوائز ضمن منافسة الدوري الملكي المغربي، وهذا الفوز يشكل ثمرة سنوات من العمل والتفاهم المتبادل مع الفرس.
15: وعادت المرتبة الثانية خلال هذه المسابقة التي عرفت مشاركة 42 فارسا تأهل 11 منهم لمرحلة السد لليونانية لولي مايتيلينو، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة الإيرلندية نيام ميكيفوي. جائزة الحرس الملكية المصنفة ضمن فئة النجمتين عادت للفارس الألماني توم شوي تاركا المرتبة الثانية إلى الإيرلندية نيام ميكيفوي، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى الهولندي فين بيورك.
0: ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
17: بغابة كبدانة بإقليم الناظور أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027 على مستوى جهة الشرق وسط انخراط واسع للقناصة وتنزيل حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى إرساء ممارسة مسؤولة ومستدامة. هذه الانطلاقة شكلت فرصة للقناصين من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لممارسة هواياتهم والإسهام في إنجاح التدابير التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارهم شركاء أساسيين في الاستغلال المعقلن للثروة الوحشية واحترام النظم البيئية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
18: تم اليوم إعطاء انطلاقة الفعلية لموسم القنص 2026-2027 في ظل مجموعة من التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتتمركز هذه التدخلات وهذه الإجراءات حول 5 ديال المحاور. أولا الإحمار المتعلق بإعادة هيكلة القنص المؤجر، بحيث كنقوموا بتشجيع الناس على السياسة ديال التأجير بكونها واحد الآلية ديال التدبير المستدام للثروة والموارد القنصية.
17: وتشمل هذه الاستراتيجية الوطنية تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين عبر التكوين والتخصيص بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتفعيل دور شرطة القنص ودعم الوحدات الميدانية لزجر المخالفات.
19: كنحرصوا على المراقبة ديال القناصة والوثائق المطلوبة لهم كرخصة رخصة القنص، رخصة حمل السلاح، شهادة تأمين، رخصة الطرائد المستقرة والمهاجرة، وبطاقة ديال الجامعة الملكية. وكذلك بالنسبة للشركة ديال القنص السياحي كيخصهم يتوفروا على واحد رخصة ديال القنص السياحي.
20: احنا عيننا واحد المجموعة ديال الحراس رسميين باش يحاربوا أول حاجة القنص العشوائي والقنص الغير النظامي، وحتى دورة تحسيسية مع الصيادة باش يبقوا يحترموا القانون المسموح به قانونياً.
17: يساهم القنص السياحي في تنشيط الاقتصاد المحلي وتثمين الموارد الطبيعية والقروية، مما يعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية متميزة، ويتعزز هذا القطاع باستمرار من خلال شراكات تهدف إلى تخصيص وتكوين القناصين، محاربة القنص العشوائي، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا في تنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي. هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استحضر رئيس مجلس المستشارين الانتماء الإفريقي المشترك وتطلع البلدين إلى قارة أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا قادرة على تثمين إمكاناتها وتوسيع فرص التنمية أمام شعوبها وتعزيز حضورها ومكانتها في العالم. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية ضمن رؤية تجعل من التضامن الفعلي والتعاون جنوب جنوب وبناء شراكات متوازنة والمثمرة أساسا لعلاقات المغرب مع أشقائه الأفارقة. وأبرز أن هذه الرؤية تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الأفريقية الأطلسية ومع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهي مشاريع تعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي منفتح على عمقه الإفريقي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإنسان كائن اجتماعي، كيتفاعل مع محيطه بصورة مستمرة، كيأثر فيه وكيتأثر به، وكيكتسب من خلال علاقاته الاجتماعية مجموعة من القيم والاتجاهات وأنماط السلوك اللي كتحدد طريقة تعامله مع أفراد المجتمع. ومن بين العوامل النفسية اللي عندها تأثير بصورة واضحة في طبيعة هذه العلاقات تقدير الذات. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيكون في غالب الأحيان قادر على بناء علاقات إيجابية والتعبير على آرائه والتعامل مع المواقف الاجتماعية بكل ثقة، بينما يقدر يرتبط انخفاض تقدير الذات بالانسحاب الاجتماعي والخوف من التقييم السلبي والحساسية تجاه أي نقد. ودراسة العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي كيساعدوا على فهم جانب مهم من التفاعل بين العوامل النفسية والاجتماعية في حياة الفرد. وعالم الاجتماع موريس روزنبرغ هو اللي ابتكر أشهر مقياس عالمي لتقدير الذات وطوره حتى أصبح الأداة الأكثر استخداما في الأبحاث النفسية والاجتماعية لقياس القيمة الذاتية الإجمالية للفرد. أما العالم أبراهام ماسلو فوضع الحاجة لتقدير الذات كمرتبة أساسية في هرم الحاجيات الإنسانية، وكتشمل احترام الذات ونيل احترام الآخرين. وبالنسبة لكارل روجرز ركز في نظريته الشخصية على مفهوم الذات وكيفية إدراك الفرد لنفسه، بينما تحدث ألبرت باندورا على الكفاءة الذاتية المتعلقة بقدرة الفرد على التحكم في حياته وتوجيه سلوكه. فتقدير الذات كيشير حسب بالدراسات العلمية للطريقة اللي كينظر بها الفرد لنفسه والقيمته اللي كيمنحها لذاته، سواء من خلال قدراته أو صفاته أو إنجازاته أو مكانته في محيطه الاجتماعي. وما يمكنش نحكمه على تقدير الذات المرتفع عند الفرد بأنه شعور بالتفوق على الآخرين، وإنما كيعكس درجة من القبول والاحترام للذات مع إدراك طبعا نقاط القوة والضعف بصورة واقعية. وكيتشكل تقدير الذات تدريجيا من خلال الخبرات اللي كيراكمها الفرد منذ مرحلة الطفولة، خاصة من خلال طبيعة العلاقة الأسرية وأساليب التنشئة وتجارب النجاح والفشل والتفاعل مع الأقران، إضافة للخبرات التعليمية والمهنية. ويمكن يتغير تقدير الذات حسب الظروف الاجتماعية والنفسية اللي كيمر منها الفرد. وتقدير الذات المتوازن مهم جدا، كيساهم في تعزيز قدرة الفرد على التفاعل الإيجابي مع أفراد الأسرة والمجتمع. فالفرد اللي عنده ثقة في قدراته تيكون عنده استعداد للمشاركة في المواقف الاجتماعية حتى الصعيبة، وتكوين أيضا علاقات والتعبير على أفكاره ومشاعره بطريقة واضحة وصريحة. ومن آثار تقدير الذات الإيجابي كذلك ارتفاع مستوى القدرة على التواصل الفعال. هنا الفرد كيعبر على احتياجاته وحقوقه بدون نية الاعتداء على حقوق الآخرين، وكيكون أكثر قدرة على تقبل الاختلاف وحتى النقد والنظر للأخطاء باعتبارها فرص للتصحيح وكسب التجربة، وماشي دليل على انعدام القيمة الشخصية. كذلك تقدير الذات يمكن يساهم في زيادة المشاركة الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو في بيئة العمل أو المجتمع المحلي. فالشعور بالكفاءة والقيمة الشخصية كيشجع الفرد على تحمل المسؤولية والمبادرة والتعاون والتضامن مع المحيط. ومن اللي كيكون تقدير الفرد لذاته منخفض يقدر ينعكس على سلوكه الاجتماعي بأشكال متعددة، ومن أبرزها الخوف من التقييم الاجتماعي. ويقدر الفرد في هذه الحالة ما يعبرش على رأيه حتى يتجنب السخرية أو الرفض أو الفشل، ويقدر يعتبر حتى الملاحظات العادية على أنها رفض أو تقليل من قيمته. وفي بعض الحالات ممكن يقوم الفرد بمجهود جبار باش يرضي الآخرين للحصول على القبول الاجتماعي حتى ولو كانت على حساب حاجاته وحقوقه الشخصية. من جهة أخرى ما كيبانش انخفاض تقدير الذات دائما في صورة الانسحاب، يقدر ياخد شكل دفاعي كيتمثل في سلوك عدواني عنيف أو في محاولة إثبات الذات بصورة مبالغ فيها. لذلك فالعلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي ماشي بسيطة أو آلية، ولكن كتدخل فيها عوامل شخصية وأسرية وثقافية واجتماعية متعددة. وتقدير الذات عند الفرد كيتكون في حوض الأسرة من خلال أساليب التربية التعامل مع الطفل، خاصة لما كتعطيه فرص الاستقلالية وكتجنب تقارنه بشكل سلبي مع أقرانه وكتعطيه قيمة أمامهم. وهذه ممارسات كتساعد على بناء صورة إيجابية ومتوازنة على الذات. لكن هذا الدور ما كيبقاش محصور عند الأسرة، لأن الفرد كيتطور ومراحل حياته كتطور أيضا مع الوقت. أولا كيمشي للمدرسة، ثم كيتعامل مع مؤسسات اجتماعية، وهذه الفضاءات مهمة جدا ممكن توفر ليه بيئة قائمة على الاحترام والمشاركة وعدم التمييز، وهكذا كتقوي عنده تقدير الذات والشعور بالكفاءة والانتماء. فتقدير الذات كيعني الثقة والفاعلية اللي كتشجع الفرد نحو الإنجاز وتحقيق الأهداف ومواجهة الحياة بكفاءة، وكتعطيه المرونة النفسية اللي كتساعده على مقاومة العقبات وتجاوز حالات الفشل بسرعة وبناء علاقات اجتماعية صحية متوازنة. وكل ما انخفض التقدير للذات كيأثر على السلوك اللي يقدر يخلي الفرد ينخرط في ممارسات اضطرابية وفوضوية وتشكيل سلوك اجتماعي غير متوازن، أكثر شيء فيه استجابات دفاعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تشهد الأقاليم الجنوبية استمرار تمركز السحب المدارية، والتي ستكون مصحوبة بزخات مطرية رعدية غزيرة مع هبوب رياح قوية أثناء العواصف الرعدية. ويرتقب نزول زخات رعدية أخرى محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس. وتتوقع المديرية أيضا مرور سحب كثيفة فوق السهول الشمالية والوسطى، وكذا فوق هضاب الفوسفات والماس، حيث هناك فرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية محليا رعدية. عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بمرتفعات الأطلس والسهول الشمالية والوسطى، وكذا بمناطق الريف. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و16 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و20 درجة بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس، بينما ستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض بكل من المناطق الجنوبية والسهول المتواجدة غرب الأطلس والواجهة المتوسطية. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وجنوب بوشدر، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على مارادو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها، وتعزيز التكامل العربي بما يتيح بناء قدرة مشتركة أكثر استعدادا وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات، ذاك ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في فعالية إطلاق التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي.
3: لازم من تفكير جماعي على مستوى سواء المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لوضع أفضل المقاربات لمواجهة هذه المعضلات بروح جماعية وجدية.
2: التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تأمين المياه والغذاء، ويبحث في سبل تعزيز القدرة على التوقع والاستعداد للأزمات وتطوير آليات التعاون والتكامل العربي والاستفادة من الإمكانات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية المتاحة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: في ظل تنامي التهديدات الرقمية وتسارع الثورة التكنولوجية، انطلقت بالعاصمة الرباط أشغال التدريب التنفيذي للأكاديمية السيبرانية لفائدة القادة والمسؤولين عن الأمن الرقمي بإفريقيا. اللقاء الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بمعية البنك الدولي وبشراكة مع الأكاديمية الرقمية لإفريقيا الذكية، يهدف إلى تعزيز قدرات القيادات القارية في مجالات الحوكمة ومواكبة المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير آليات الاستجابة السريعة للأزمات السيبرانية.
5: This event is especially important to bring the awareness.
4: هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة بالنظر لكونه يدخل في صلب بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني عبر مختلف دول العالم، كما أن أهميته تتجسد أيضا في الوقوف على المخاطر السيبرانية المتسارعة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وما تستوجبه من استعداد كبير للفاعلين في هذا المجال من أجل التعامل مع تلك المخاطر.
6: تتجلى أهمية هذا التدريب في بناء أساس تنفيذي لقيادة الأمن السيبراني، كيف يتم قيادة هذه الوحدات وبناء خطط متعلقة باستيعاب الذكاء الصناعي وحوكمته داخل المرافق وداخل الأجهزة والفرق التدريبية.
4: وعلى مدى أيام التدريب الممتدة حتى 8 أكتوبر الجاري، ينخرط الخبراء والمشاركون الأفارقة في ورشات تفاعلية وتمارين محاكاة حية لإدارة الأزمات تتيح اختبار القدرة على اتخاذ القرار وكذا القيادة الاستراتيجية في مجال الأمن السيبراني. القيمة المضافة لهذا التدريب أننا نعمل على تعزيز قدرات القادة الاستراتيجيين وكذا مسؤولي الأمن السيبراني بما يمكنهم من مواكبة مختلف مظاهر التحول الرقمي على صعيد القارة الإفريقية. وتجسد هذه المبادرة النوعية بالرباط الدور الريادي للمملكة المغربية في دعم التحول الرقمي الآمن بإفريقيا وترسيخ شبكات التضامن المؤسساتي القاري لحماية الفضاء الرقمي وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وآمنة للجميع.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: صادق مجلس جهة الرباط سلال قنيطرة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية إلى جانب الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2027.
8: مجموعة النقاط اللي كتخص النساء، كتخص الشباب، كتخص كذلك الأطفال في العالم القروي، منهم واحد الاتفاقية مهمة ديال مدرستي اللي الدور ديالها هو أنه تنقل التلاميذ في العالم القروي أتحول المدارس، تصدت لها واحد الميزانية ديال 45 مليون ديال الدرهم. كذلك حاضنة المقاولات بالنسبة للشباب اللي كان في إقليم سيدي قاسم سيدي سليمان وفي الصخيرات وفي سلا.
7: وتهم هذه المشاريع كذلك معالجة المباني الآيلة للسقوط بالرباط وإعادة إيواء قطني دور الصفيح بالخميسات. التقرير التقييمي السنوي لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية سجل نسبة تفعيل فقط 85% بما يعادل 223 مشروعا، فيما بلغت المشاريع المنجزة كليا 34 مشروعا.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: بجبل الشهرة التابع لجماعة مولاي بوعزة إقليم خنيفرة أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027، انطلاقة تأتي عقب سلسلة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها المصالح المعنية لضمان حسن سير الموسم والنهوض بالقطاع.
9: واليوم هذا كل الصيادة كانوا وجدوا العدة ديالهم وجدوا الوثائق ديالهم وكيخرجوا يعني المجال الغابوي لأجل القيام بهذا مرض الهواية. والإقليم كيتوفر على حوالي واحد 7 ديال المحميات اللي فيهم القنص السياحي، ثم كان ما يفوق واحد 130 محمية اللي مأجر فيها حق القنص.
7: الإقليم يتوفر على مساحة مخصصة للقنص تقدر بأزيد من 200,000 هكتار، تضم 10 محميات دائمة و8 محميات ثلاثية السنوات.
10: تؤكد الجمعية على أهمية التقيد الصارم بالتدابير التنظيمية والقانونية المؤطرة لممارسة القنص، ولا سيما احترام الحصص اليومية المسموح بها والالتزام بالأيام المحددة للقنص، فضلا على تجنب المحمية والمناطق المحظورة.
7: في نفس السياق جرى إطلاق أزيد من 830 حجلة لإعادة إعمار فضاءات القنص بالطرائد، إلى جانب تنظيم أنشطة وورشة تطبيقية تروم تعزيز الممارسة المسؤولة والمساهمة في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. هذا الحدث ينظم من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة سرقنا. يشكل هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء، فضلا عن فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بحث سبل تحويل
0: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
11: أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا في تنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي. هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استحضر رئيس مجلس المستشارين الانتماء الإفريقي المشترك وتطلع البلدين إلى قارة أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا قادرة على تثمين إمكاناتها وتوسيع فرص التنمية أمام شعوبها وتعزيز حضورها ومكانتها في العالم. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية ضمن رؤية تجعل من التضامن الفعلي والتعاون جنوب جنوب وبناء شراكات المتوازنة والمثمرة أساسا لعلاقات المغرب مع أشقائه الأفارقة. وأبرز أن هذه الرؤية تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الأفريقية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، وهي مشاريع تعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي منفتح على عمقه الأفريقي. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
11: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: بمقر عمالة إقليم الناظور، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة، التي تعد واحدة من أنصاع صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنة مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
13: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاضمها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار الأخر، قضيتنا قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال مغفور له محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
12: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالة الحركة الوطنية.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
11: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: من مركز ابن رشد بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، أعطيت الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد 2026-2027، وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي واستعادة مسارات اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة لتمكينهم من جسر تربوي ومهني مدني متكامل يعيد إدماجهم في النسيج الاجتماعي والتعليمي.
15: أكاديمية سطرت برنامجا لتوسيع هذه المراكز، حيث أصبح العدد الإجمالي لهذا الموسم الدراسي 26-27 59 مركز بإضافة 11 مركز جديد تدبره 36 جمعية شركة، وكذلك تضمن 34 تخصص.

0: حرفي باش يكونوا عندهم برامج ديالهم باش يقدروا يعاونوا راسهم. فالحمد لله حفزنا هاد الوليدات انه هما اللي ولاو كيستقطبوا الاصدقاء ديالهم.
1: وتستهدف الشبكة الجهوية لهذا الموسم نحو 5000 يافع وشاب موزعين على 59 مركزا بالشراكة مع 36 جمعية فاعلة. ويستند هذا الإقبال إلى الحصيلة المتميزة للموسم المنصرم، حققت خلالها هذه البرامج نسبة إدماج ناهزت 83%، سواء عبر العودة للمدارس النظامية أو الالتحاق بالتكوين وسوق الشغل.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريث، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرات المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. كما أبرز الدور الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة التعاون الاقتصادي، ولا سيما من خلال تشجيع تنظيم منتديات اقتصادية وربط الصلات بين رجال الأعمال والمقاولات في البلدين، مشيرا إلى ما توفره بنياتهما الاقتصادية من إمكانات للتكامل.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: أعلنت أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأكدت الأحزاب الأربعة في بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تروم ضخ دماء جديدة في شرايين الممارسة النيابية الوطنية والانتقال بالفعل النيابي إلى مستوى التأسيس لمبادرات تشريعية وازنة وقوة اقتراحية.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع.

0: راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. المغرب يدعو بجنيف لوضع التنمية والأولويات الإفريقية في صلب إصلاح منظمة التجارة العالمية. موجات الحر والجفاف والحرائق تكلف ما لا يقل عن 16 مليار يورو بفرنسا. موريتانيا تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. إلى التفاصيل، دعا المغرب أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة. إكرام جعفري والتفاصيل.
2: في معرض مداخلته في إطار تقرير رئيسة لجنة المفاوضات التجارية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أن الصعوبات الحالية لا ينبغي مع ذلك أن تدفعنا إلى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة ومهمة. وأكد سيد زنيبر على أهمية أن تأخذ المناقشات الجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية بعين الاعتبار بشكل دائم التحديات الخاصة بالاقتصادات الإفريقية، خاصة اندماجها في سلاسل القيمة وتعزيز صادراتها. كما شدد على ضرورة أن يكون البعد التنموي وأولويات إفريقيا في صلب عملية الإصلاح، رابطا ذلك بأهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وفي هذا الصدد سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على تجارة الخدمات وبصفة خاصة على خفض تكاليف تحويلات الأموال التي يقوم بها المهاجرون، والتي وصفها بأنها مصدر أساسي للدخل لملايين الأسر في العديد من الاقتصادات النامية. وأشار إلى أن هذه التكاليف لا تزال مرتفعة، إذ يتراوح متوسطها بين 6-8%، معتبرا أن خفضها من شأنه أن يتيح ضخ حصة أكبر من الأموال المحولة مباشرة في الاقتصاد الفعلي.
1: وفي خبر آخر، وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية، كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو. وأفادت وسائل إعلام بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ومؤمنون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو، بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو، من بينها نحو 1.3 مليار يورو من المساعدات الموجهة إلى القطاع الفلاحي، وحوالي 700 مليون يورو لقطاع الصحة، وما لا يقل عن 300 مليون يورو مرتبطة بالحرائق. ويستحوذ القطاع الفلاحي على النصيب الأكبر من هذه التقديرات، حيث قدرت الخسائر الإجمالية بنحو 10 مليارات يورو استنادا بالخصوص إلى تقديرات المنظمات الفلاحية. غير أن اللجنة البرلمانية اعتمدت مبلغا في حدود 8.7 مليار يورو بعد خصم المساعدات العمومية. وفي الختم، أكد وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدية أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. محمد خير في المتابعة.
3: استعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية. وأبرز أن الرؤية التنموية لموريتانيا تقوم على تحويل الموارد والإمكانيات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين والشيخ أحمد أن موريتانيا تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. وسجل في هذا السياق تنامي الاهتمام الدولي بموريتانيا وتزايد إقبال المستثمرين والشركاء الاقتصاديين على استكشاف الفرص التي توفرها البلاد، وهو ما يشكل عاملا أساسيا في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، مضيفا أن موريتانيا تتيح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية. ووفقا للمنظمين يهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف أفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: صحتكم.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية، من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي، موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائي.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزيل إنغميسن، ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2027.
4: مجموعة النقاط اللي كتخص النساء، كتخص الشباب، كتخص كذلك الأطفال في العالم القروي، منهم واحد الاتفاقية مهمة ديال مدرستي اللي الدور دياله هو أنه تنقل التلاميذ في العالم القروي أتحول المدارس، تصدت لها واحد الميزانية ديال 45 مليون ديال الدرهم. كذلك حاضنة المقاولات بالنسبة للشباب اللي كان في إقليم سيدي قاسم سيدي سليمان وفي الصخيرات وفي سلا.
2: وتهم هذه المشاريع كذلك معالجة المباني الآيلة للسقوط بالرباط وإعادة إيواء قطني دور الصفيح بالخميسات. التقرير التقييمي السنوي لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية سجل نسبة تفعيل فاقت 85% بما يعادل 223 مشروعا، فيما بلغت المشاريع المنجزة كليا 34 مشروعا.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: أعلنت أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأكدت الأحزاب الأربعة في بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تروم ضخ دماء جديدة في شرايين الممارسة النيابية الوطنية والانتقال بالفعل النيابي إلى مستوى التأسيس لمبادرات تشريعية وازنة وقوة اقتراحية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
7: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
6: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
8: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
6: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: حالة الطقس،
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تشهد الأقاليم الجنوبية استمرار تمركز السحب المدارية والتي ستكون مصحوبة بزخات مطرية رعدية غزيرة مع هبوب رياح قوية أثناء العواصف الرعدية. ويرتقب نزول زخات رعدية أخرى محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس. وتتوقع المديرية أيضا مرور سحب كثيفة فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا فوق هضاب الفوسفات والماس، حيث هناك فرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية محليا رعدية. عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بمرتفعات الأطلس والسهول الشمالية والوسطى وكذا بمناطق الريف. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و16 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و20 درجة بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس، بينما ستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض بكل من المناطق الجنوبية والسهول المتواجدة غرب الأطلس والواجهة المتوسطية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وجنوب بوشدر، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو.
2: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بداية هذا، مفكرون ومثقفون في لقاء بسلا إلى مواصلة نقل إرتي عالمة الاجتماع والمفكرة المغربية فاطمة المرنيسي. شكل هذا اللقاء الذي نظم في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا مناسبة لتسليط الضوء على غنى التراث الفكري لفاطمة المرنيسي وبحث المبادرات الرامية إلى تخريج روحها النقدية والتزامها صالح المساواة. وفي كلمة له بهذه المناسبة رئيس جمعية أصدقاء فاطمة المرنسي للأنشطة الثقافية فريد المريني، أبرز المقاربة العابرة للتخصصات التي طبعت أعمال الراحلة، مستحضرا على الخصوص روح النسيج لديها القائمة على التقريب بين مختلف المعارف والتجارب. في محطة ثقافية جديدة، يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. ويحاول هذا الفنان العصامي من خلال معرضه التشكيلي بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني والصوفي والبعد الجمالية. ومن خلال التباين بين اللوحة والفخامة، يلاحق ابن مدينة مراكش خيط الشغف عبر تطويع الأشكال الممكنة للقباب والمستوحاة من هندستها، إذ يعمد إلى مجاورة الأقواس المحية بهيئة القباب نصف الدائرية وإلى توالي المثلثات التي تضفي على اللوحات جمالية تستمد من الشكل واللون كعلامة بصرية في الحد ذاتها. ينظم الفنان يونس الخراز معرضا تشكيليا بعنوان عالم بحركة دائمة، وذلك ضمن فعالية الدور الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولية 47. ويقدم ابن مدينة أصيلة في هذا المعرض المتواصل إلى غاية 27 دجنبر المقبل باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية، تمنح المتأمل مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، مبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات متواصلة من العمل والعطاء الفني. دورة هذه السنة من موسم أصيلة الثقافية الدولية المتواصلة إلى غاية 18 أكتوبر تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منظمة من طرف مؤسسة منتدى أصيلة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وجماعة أصيلة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو
1: من مركز ابن رشد بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، أعطيت الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد 2026-2027. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي واستعادة مسارات اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة لتمكينهم من جسر تربوي ومهني متكامل يعيد إدماجهم في النسيج الاجتماعي والتعليمي.
2: أكاديمية سطرت برنامجا لتوسيع هذه المراكز، حيث أصبح العدد الإجمالي لهذا الموسم الدراسي 26-27 59 مركز، بإضافة 11 مركز جديد تدبره 36 جمعية شركة، وكذلك تضمن 34 تخصص مهني.
1: وتوفر هذه المراكز نموذجا تربويا وتأهيليا يزاوج بين الاستدراك البيداغوجي والتكوين المهني في تخصصات تلائم متطلبات السوق كالحلاقة والطبخ والخياطة والمعلوماتية، فضلا عن الدعم النفسي وبناء المهارات الحياتية.
3: وصلنا أن استقطبنا ما يزيد عن 45 طفل في واحد الفترة اللي هي وجيزة. هذا البرنامج تيخدم باش نضموا هاد الوليدات، إما نرجعهم يقراو وإما ندير لهم واحد التكوين حرفي باش يكونوا عندهم برامج ديالهم باش قدروا يعاونوا روسهم. فالحمد لله حفزنا هاد الوليدات أنه هما اللي ولو كيستقطبوا الأصدقاء ديالهم.
1: وتستهدف الشبكة الجهوية لهذا الموسم نحو 5000 يافع وشاب موزعين على 59 مركزا بالشراكة مع 36 جمعية فاعلة. ويستند هذا الإقبال إلى الحصيلة المتميزة للموسم المنصرم، حققت خلالها هذه البرامج نسبة إدماج ناهزت 83%، سواء عبر العودة للمدارس النظامية أو الالتحاق بالتكوين وسوق الشغل.
4: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
5: أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا في تنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي. هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استحضر رئيس مجلس المستشارين الانتماء الإفريقي المشترك وتطلع البلدين إلى قارة أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا قادرة على تثمين إمكاناتها وتوسيع فرص التنمية أمام شعوبها وتعزيز حضورها ومكانتها في العالم. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية ضمن رؤية تجعل من التضامن الفعلي والتعاون جنوب جنوب وبناء شراكات متوازنة والمثمرة أساسا لعلاقات المغرب مع أشقائه الأفارقة. وأبرز أن هذه الرؤية تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الأفريقية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، وهي مشاريع تعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي منفتح على عمقه الأفريقي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما برأس.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: التنسيق والتعاون الإقليميان في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي، ذاك ما أكده المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الإقليمي في منطقة هذه المنظمة.
7: الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الرؤى، هو تنسيق المجهودات، وهو أيضا العمل على تقديم برامج مشتركة للمنطقة، منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
6: المتداخلون شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمي الموجودة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
8: سعداء جدا في مشاركتنا بهذا المؤتمر، ونشكر المملكة المغربية على الاستضافة وحسن الضيافة. طبعا دورنا كممثل للقطاع الخاص وكداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل البري حول العالم، لذلك نشارك في هذا المؤتمر وكلنا يعني نتطلع قدما للتعاون في مجالات تتعلق بالنقل الدوري العابر للحدود وأيضا السلامة الطرقية.
6: في هذه الدورة يبحث المشاركون على أبرز نتائج تنفيذ المبادرات المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى، إلى جانب التحديات والإكراهات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع والدروس المستخلصة منها.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام ايتدرا على ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمغرب، تم بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين.
9: التقينا وتحدثنا عن مجموعة من القضايا ومجال التعاون بين البلدين في أفق تطوير هذه الاتفاقية، هذه التعاون الاتفاقيات أخرى في مجال الجنائي ثم في المجال المدني ثم في مجال التكوين.
1: ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
10: نحن سعيدين جدا للتعاون وللدعم الملائي من المغرب، وهذا دليل عن عافية موجودة بالمغرب وتطور المغرب. وبذات الوقت نحن عم نعمل كل الجهود اللازمة كمان بلبنان لنرجع نلعب الدور الرائد اللي كنا نلعبه بالمجال القانوني.
1: وشكل حفل التوقيع مناسبة لفتح النقاش حول الخطط المستقبلية للبلدين من أجل إبرام اتفاقيات أخرى تشمل ميادين قانونية وعدلية، وكذا التكثيف من تبادل الزيارات والخبرات لتقاسم الممارسات الفضلة في تحديث الإدارة القضائية وتأهيل مواردها البشرية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي، موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
12: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
11: مناسبة للتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرات الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها، وتعزيز التكامل العربي بما يتيح بناء قدرة مشتركة أكثر استعدادا وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات، ذاك ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في فعالية إطلاق التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي
13: لازم من تفكير جماعي على مستوى سواء المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لوضع أفضل المقاربات لمواجهة هذه المعضلات بروح جماعية وجدية.
6: التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تأمين المياه والغذاء، ويبحث في سبل تعزيز القدرة على التوقع والاستعداد للأزمات وتطوير آليات التعاون والتكامل العربي والاستفادة من الإمكانات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية المتاحة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء استطاعت إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس التمدرس الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدلت 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرس الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة إيجابية لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. وعلى مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027 يستهدف برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤول عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق الرسمي لفعاليات هذا الشهر التحسيسي وتقاسم التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل ترم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدل تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8 إلى 11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
15: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8 إلى 11 أكتوبر بميدلتا. وتقام هذه الدورة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عملة إقليم ميدلتا تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدلتا بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تفيلالتا. وبحسب بلاغ للمنظمين، يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقات وقطب المنتجات المجالية وقطب المدخلات واللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية.
14: بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من مركز ابن رشد بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، أعطيت الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد 2026-2027. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي واستعادة مسارات اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة لتمكينهم من جسر تربوي ومهني متكامل يعيد إدماجهم في النسيج الاجتماعي والتعليمي.
2: أكاديمية سطرت برنامجا لتوسيع هذه المراكز، حيث أصبح العدد الإجمالي لهذا الموسم الدراسي 26-27 59 مركز بإضافة 11 مركز جديد تدبره 36 جمعية شركة، وكذلك تضمن 34 تخصص مهني.
1: وتوفر هذه المراكز نموذجا تربويا وتأهيليا يزاوج بين الاستدراك البيداغوجي والتكوين المهني في تخصصات تلائم متطلبات السوق كالحلاقة والطبخ والخياطة والمعلوماتية، فضلا عن الدعم النفسي وبناء المهارات الحياتية.
3: وصلنا أن استقطبنا ما يزيد عن 45 طفل في واحد الفترة اللي هي وجيزة. هذا البرنامج تيخدم باش نضموا هاد الوليدات، إما نرجعهم يقراو وإما ندير لهم واحد التكوين حرفي باش يكون عندهم برامج ديالهم باش قدروا يعاونوا روسهم. فالحمد لله حفزنا هاد الوليدات أنه هما اللي ولو كيستقطبوا الأصدقاء ديالهم.
1: وتستهدف الشبكة الجهوية لهذا الموسم نحو 5000 يافع وشاب موزعين على 59 مركزا بالشراكة مع 36 جمعية فاعلة. ويستند هذا الإقبال إلى الحصيلة المتميزة للموسم المنصرم، حققت خلالها هذه البرامج نسبة إدماج ناهزت 83%، سواء عبر العودة للمدارس النظامية أو الالتحاق بالتكوين وسوق الشغل.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو ماب راديو
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. هذا الحدث ينظم من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة سرغنة. يشكل هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء، فضلا عن فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بحث سبل تحويل
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريث، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلمانية، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرات المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. كما أبرز الدور الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة التعاون الاقتصادي، ولا سيما من خلال تشجيع تنظيم منتديات اقتصادية وربط الصلات بين رجال الأعمال والمقاولات في البلدين، مشيرا إلى ما توفره بنياتهما الاقتصادية من إمكانات للتكامل.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موضوع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
16: بمقر عمالة إقليم الناظور، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة، التي تعد واحدة من أنصاع صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنات مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
17: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاض غمارها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار للخط قضيتنا، قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال مغفور له محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
16: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالات الحركة الوطنية.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
1: أهلا بكم في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز عناوينها. جهات طنجة تطوان الحسيمة تتجه لوضع مندومة متكاملة لمراقبة جودة الهواء. خلال اجتماع تمهيدي لكوب 31 الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على الولادات. وفي توغو أحداث فرق متنقلة للمراقبة البيئية والغابوية لحماية الموارد الطبيعية. وفي مستهل نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، تتجه جهة طنجة تطوان الحسيمة

0: الرقية الأولى بغلاف مالي يصل إلى 6 ملايين درهم ممول مناصفة بين مجلس الجهة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على مدى سنتي 2027-2028 تعزيز منظومة مراقبة الهواء وجرد الانبعاثات وإنجاز نمذجة جودة الهواء والتنبؤ بها على مستوى الجهة. وحسب نص الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بطنجة، ومن المنتظر أن يمكن هذا المشروع من تحديد وتوصيف المصادر الرئيسية لانبعاثات ملوثات الهواء على مستوى الجهة وتحديد كمية الانبعاثات حسب الملوث والقطاعات والمصدر والفترة الزمنية. كما ستوفر المنظومة بعد الانتهاء من تنزيلها البيانات الكافية حول التوزيع المكاني للانبعاثات وإعداد جرد جغرافي مرجع مكانيا على الصعيد الجهوي وإنشاء قاعدة بيانات جهوية مرجعية موثوقة وموحدة وقابلة للتحديث وتغذية منصة النمذجة والتنبؤ التابعة لقطاع التنمية المستدامة بهدف إنشاء نظام جهوي لدعم اتخاذ القرار بشأن تدابير الوقاية والحد من الانبعاثات الجوية. ويستفيد تنفيذ المشروع من الخبرة التقنية للمديرية العامة للأرصاد الجوية لا سيما فيما يتعلق بالمعطيات الجوية والمناخية لإعداد جرد جهوي وخرائط الانبعاثات، إلى جانب الخبرة والمعطيات التي يتوفر عليها المختبر الوطني للدراسات ورصد تلوث الهواء التابع لقطاع التنمية المستدامة، بينما تقوم المجموعة الصحية الترابية باستغلال المؤشرات الصادرة عن المنظومة والتحسيس في حال وجود مخاطر صحية ذات صلة بجودة الهواء.
1: وفي خبر إيكولوجي آخر، حذرت الأمم المتحدة من أن الحرارة الشديدة ترتبط بشكل متزايد بحالة الولادة المبكرة ونقص وزن الأطفال عند الولادة وغيرها من المضاعفات الصحية بالتزامن مع استضافة فيجي محادثات تسبق قمة مناخية رئيسية. وتهدف المحادثات التي تجري هذا الأسبوع في مدينة نادي في فيجي ودولة توفالو المكونة من جزر مرجانية إلى لفت أنظار العالم إلى واقع الحياة في المناطق الأكثر عرضة لتبعات التغير المناخي في المحيط الهادئ. وتشكل هذه المحادثات تمهيدا للقمة العالمية للمناخ كوب 31 التي ترعاها الأمم المتحدة والمقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية. وخلال الاجتماع حتى الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل على التحرك بشكل فوري، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في 5 قارات لاحظوا أن الحرارة المرتفعة تتسبب بمضاعفات صحية بحسب ما أظهرته دراسة جديدة. وقال إن الحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي ترتبط بشكل متزايد بحالة الولادات المبكرة وولادة أجنة ميتة وانخفاض الوزن عند الولادة ووجود مضاعفات صحية لدى الأمهات. وفي الختام، أعلنت توغو عن إحداث فرق متنقلة للمراقبات البيئية والغابوية تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تسهم في تدهور النظم البيئية. وأفادت وسائل إعلامية محلية نقلا عن بلاغ للوزارة بأن إحداث هذه الوحدات تم إقراره بموجب قرار لوزير البيئة والموارد الغابوية والحماية الساحلية والتغير المناخي دودزي كوكوروكو، وستت تولى مهمة المراقبة المنتظمة للمجالات الغابوية والمسطحات المائية وغيرها من المناطق الحساسة، فضلا عن التدخل في المواقع التي يتم فيها الإبلاغ عن أنشطة غير قانونية أو الاشتباه في وجودها. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الوحدات ستكلف أيضا بتحديد الشبكات السرية للتزود بالخشب وتحويله ومعاينة المخالفات البيئية وزجرها، إلى جانب تقديم الدعم للسلطات المحلية في تدبير النزاعات المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية. نهاية نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.

0: ناظورة. أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027 على مستوى جهة الشرق وسط انخراط واسع للقناصة وتنزيل حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى إرساء ممارسة مسؤولة ومستدامة. هذه الانطلاقة شكلت فرصة للقناصين من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لممارسة هواياتهم والإسهام في إنجاح التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارهم شركاء أساسيين في الاستغلال المعقلن للثروة الوحشية واحترام النظم البيئية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
1: تم اليوم إعطاء انطلاقة الفعلية لموسم القنص 2026-2027 في ظل مجموعة من التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتتمركز هذه التدخلات وهذه الإجراءات حول 5 ديال المحاور. أولا الإحمار المتعلق بإعادة هيكلة القنص المؤجر، بحيث كنقوموا بتشجيع الناس على السياسة ديال التأجير بكونها واحد الآلية ديال التدبير المستدام للثروة والموارد القنصية.
0: وتشمل هذه الاستراتيجية الوطنية تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين عبر التكوين والتخصيص بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتفعيل دور شرطة القنص ودعم الوحدات الميدانية لزجر المخالفات.
2: كنحرصوا على المراقبة ديال القناصة والوثائق المطلوبة لهم كرخصة القنص، رخصة حمل السلاح، شهادة أمين، رخصة الطرائد المستقرة والمهاجرة، وبطاقة ديال الجامعة الملكية. وكذلك بالنسبة للشركة ديال القنص السياحي كيخصهم يتوفروا على واحد رخصة ديال القنص السياحي.
3: احنا عيننا واحد المجموعة ديال الحراس رسميين باش يحاربوا أول حاجة القنص العشوائي والقنص الغير النظامي، وحتى دورة تحسيسية مع الصيادة باش يبقوا يحترموا القانون المسموح به قانونياً.
0: يساهم القنص السياحي في تنشيط الاقتصاد المحلي وتثمين الموارد الطبيعية والقروية، مما يعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية متميزة. ويتعزز هذا القطاع باستمرار من خلال شراكات تهدف إلى تخصيص وتكوين القناصين، محاربة القنص العشوائي، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 مليمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 6 مساء من يوم غد الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 مليمترا بعملات وأقاليم العيون والسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية الساعة 11 ليلا. وأضافت المديرية العامة أنه من المرتقب أيضا تسجيل تفجير الظاهرة ذاتها بمقاييس تتراوح ما بين 20 و 30 مليمترا بكل من عملات وأقاليم جرسيف وتازا والحسيمة وميدلت وبولمان وصفر والحوز وشيشاوا وبركان والدريوش والناظور ووجدة وأمجاد وتوريرت وأظلال وابن ملال وإفران وخنفرة اليوم الثلاثاء من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوزكزين إنغميسن جماب راديو سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: في ظل تنامي التهديدات الرقمية وتسارع الثورة التكنولوجية انطلقت بالعاصمة الرباط أشغال التدريب التنفيذي للأكاديمية السيبرانية لفائدة القادة والمسؤولين عن الأمن الرقمي بإفريقيا. اللقاء الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بمعية البنك الدولي وبشراكة مع الأكاديمية الرقمية لإفريقيا الذكية يهدف إلى تعزيز قدرات القيادات القارية في مجالات الحوكمة ومواكبة المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب تطوير آليات الاستجابة السريعة للأزمات السيبرانية.
8: This event is especially important to bring the awareness.
7: هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة بالنظر لكونه يدخل في صلب بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني عبر مختلف دول العالم، كما أن أهميته تتجسد أيضا في الوقوف على المخاطر السيبرانية المتسارعة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وما تستوجبه من استعداد كبير للفاعلين في هذا المجال من أجل التعامل مع تلك المخاطر.
9: تتجلى أهمية هذا التدريب في بناء أساس تنفيذي لقادة الأمن السيبراني، كيف يتم قيادة هذه الوحدات وبناء خطط متعلقة باستيعاب الذكاء الصناعي وحوكمته داخل المرافق وداخل الأجهزة والفرق التدريبية.
7: وعلى مدى أيام التدريب الممتدة حتى 8 من أكتوبر الجاري ينخرط الخبراء والمشاركون الأفارقة في ورشات تفاعلية وتمارين محاكاة حية لإدارة الأزمات تتيح اختبار القدرة على اتخاذ القرار وكذا القيادة الاستراتيجية في مجال الأمن السيبراني. القيمة المضافة لهذا التدريب أننا نعمل على تعزيز قدرات القادة الاستراتيجيين وكذا مسؤولي الأمن السيبراني بما يمكنهم من مواكبة مختلف مظاهر التحول الرقمي على صعيد القارة الإفريقية. وتجسد هذه المبادرة النوعية بالرباط الدور الريادي للمملكة المغربية في دعم التحول الرقمي الآمن بإفريقيا وترسيخ شبكات التضامن المؤسساتي القاري لحماية الفضاء الرقمي وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وآمنة للجميع.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
10: في جبل الشهرة التابع لجماعة مليب عزة إقليم خنيفرة أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027 انطلاقة تأتي عقب سلسلة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها المصالح المعنية لضمان حسن سير الموسم والنهوض بالقطاع.
11: واليوم هذا كل الصيادة كانوا وجدوا العدة ديالهم وجدوا الوثائق ديالهم وكيخرجوا يعني المجال الغابوي لأجل القيام بهذا ممارسة الهواية. والإقليم كيتوفر على حوالي واحد 7 ديال المحميات اللي فيهم القنص السياحي، ثم كان ما يفوق واحد 130 محمية اللي مأجر فيها حق القنص.
10: الإقليم يتوفر على مساحة مخصصة للقنص تقدر بأزيد من 200,000 هكتار تضم 10 محمية دائمة و8 محميات ثلاثية السنوات.
12: تؤكد الجمعية على أهمية التقيد الصارم بالتدابير التنظيمية والقانونية المؤطرة لممارسة القنص، ولا سيما احترام الحصص اليومية المسموح بها والالتزام بالأيام المحددة للقنص، فضلا على تجنب المحمية والمناطق المحظورة.
10: في نفس السياق، جرى إطلاق أزيد من 830 حجلة لعدد أعمار فضاءات القنص بالطرائد، إلى جانب تنظيم أنشطة وورشة تطبيقية تروم تعزيز الممارسة المسؤولة والمساهمة في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
13: أكد المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الأفريقي في منطقة منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلق بالدار البيضاء أن التنسيق والتعاون الإقليميين يقع في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لدول الأعضاء في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي. المتداخلون خلال هذا المنتدى شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمية المتواجدة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب تسهيل تبادل وجهات النظر وتنسيق الجهود لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي. وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة لطيفة البعبدلاوي أن المنتدى يندرج في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية تحت تأثير الأزمات الجيوسياسية المتعاقبة والتحديات الاقتصادية المتنامية التي تؤثر على عدة مناطق بفضاء منطقة التعاون الإسلامية. وأكدت على ضرورة تعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون من أجل مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الخارجية وتوطيد المرونة الاقتصادية. وفي هذا السياق، شددت السيدة البعبدلاوي على الأهمية المتزايدة لآليات التعاون والتنسيق بين المجتمعات الإقليمية في فضاء منظمة التعاون الإسلامية، داعية إلى توحيد الجهود وتقاسم الخبرات وتعزيز العمل الجماعي لبناء اقتصادات قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: الفارس السويسري أنتوني بوركارد رفقة فرسه فونتين بلوماسياس يتوج بالجائزة الكبرى لكأس العالم، جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وذلك في إطار منافسات المرحلة الأولى من الدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز. تتويج الفارس السويسري الذي عاد للمنافسة ضمن الدوري الملكي المغربي بعد غياب دام 7 سنوات ضمن هذه المرحلة التي نظمتها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤسسة الدوري الملكي المغربي بحلبة إبيكا التابعة للحرس الملكي، جاء بعد تصدره سبورة الترتيب خلال مرحلتي التباري، حيث أنهى مباراة السد بدون خطأ وبتوقيت 40 ثانية و63 جزءا من المئة.
15: سعيد جدا بهذا التتويج بالمغرب وبمدينة تطوان. هذه الجائزة هي إحدى أهم الجوائز ضمن منافسة الدوري الملكي المغربي، وهذا الفوز يشكل ثمرة سنوات من العمل والتفاهم المتبادل مع الفرس.
14: وعادت المرتبة الثانية خلال هذه المسابقة التي عرفت مشاركة 42 فارسا، تأهل 11 منهم لمرحلة السد لليونانية لولي مايتيلينو، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة الإيرلندية نيام ميكيفوي. جائزة الحرس الملكية المصنفة ضمن فئة النجمتين عادت للفارس الألماني توم شوي، تاركا المرتبة الثانية إلى الإيرلندية نيام ميكيفوي، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى الهولندي فين بيورك كامب.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
5: ماب راديو،
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، ومن بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
18: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية، وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي، وحبيت هاد الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة قول السن ديال 12 سنة، وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر، بقيت شوية وشوية تخرج من المدرسة ودخلت هاد الحرفة اللي عطتني كرامة ديالي.
17: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفصيل كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
18: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين الوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ الوتار تنجيبو طرف ديال الشجره تنطرسو عليه الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبو لامونش وتركبو لامونش وتنقلبو على الجلد وترطبو الجلد وتنجلدو الاله وركبو لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تناخذ العود ناخذ الجلد، وخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد مبقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الالات ديالنا القديمه، حيت الا ما حافظتيش على الالات القديمه حتى الجديده ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديده مبنيه على القديمه.
17: ولكن معلم، وسط هاد المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيث ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. فهاد المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهاد الدرجه؟
18: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الآلة فين تتعزف، هي خصها تجي جيست، هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الآلة. الا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان مش بقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كل تيساوي طالعة وكل تيساوي هابطة. انت ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الآلة هو اللي غيعزف عليها.
17: بارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كلها التفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت مع أول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج بشكل نغمة باش يتحول العمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هذا الصوت من داخل الآلة، وشنو الدور اللي كتلعبه طريقة السرعة في الجودة دياله؟
18: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير أنت، حيت دابا الموسيقى كاين آلات تبغي تخرجها في الصوت باس، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت إيجي، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك صوت، عصا تعطيك صوت.
17: المعلم المرو حاليا للشكل، الشكل عنده حكاية بوحده، وكل آلة عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجمالية والوظيفة وبين روح الصنعة وبصمة الحرفي. بالنسبة للتصميم، منين كتجيكم فكرة؟ واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديدة؟
18: بالنسبة لهذه الآلات اللي تتشوف مورايا أنا، ديال الجليج المغربي والراية المغربية، دخلنا فيهم شوية ديال الذكاء الاصطناعي. تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا، تيصوبوا لك باش انت تعطي الصوره ديال هاد الاله وتبين التراث ديال هاد الاله، وباش تعرف ان هاد الاله جايه من المغرب، حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليديه.
17: كسؤال ما قبل الاخير، اليوم بقى هاد الحرفه ما مرتبطش غير بالايادي اللي حافظت على الاسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفه؟ وشنو خاص يدار باش يقربوا منها اكثر؟
18: ديما كاين الامل، ديما كاين الامل. كاين الشباب اللي بغى يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي انا يبغى يتعلم، انا تندير ليه واحد الحافز، تنقول له جي غنعلمك وندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمه، جيو الحرفه ديالنا والصناعه التقليديه ديالنا راه هي المستقبل.
17: المعلم، قبل ما نختموا الحلقه ديالنا، لكل حرفه كلمه اخيره كتستاهل انها تسمع، كلمه من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لهذه الصنعه. شنو كتعني لك هذه الصنعه؟ هذه
18: الحياه، صناعه الالات الموسيقيه بالنسبه لي الحياه، هي الهوايه المفضله عندي انا، بالنسبه لي ماشي حرفه، انا هوايه.
17: شكرا لك المعلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميله اللي عطيتينا. من قطعه خشب كتبدا الحكايه، ومن يد الحرفي كيتولد الصوت. هكذا كتستمر الحرفه، يد كتعلم، يد كتبدا، ونغمه كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه جايه من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
19: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
20: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا، يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
22: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014. دابا حققناه ثاني في 2026 وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
1: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسلاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
2: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه، عندنا الكره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها وتعزيز التكامل العربي بما يتيح بناء قدرة مشتركة أكثر استعدادا وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات، ذاك ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في فعالية إطلاق التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي.
23: لازم من تفكير جماعي على مستوى سواء المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لوضع أفضل المقاربات لمواجهة هذه المعضلات بروح جماعية وجدية.
3: التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تأمين المياه والغذاء، ويبحث في سبل تعزيز القدرة على التوقع والاستعداد للأزمات وتطوير آليات التعاون والتكامل العربي والاستفادة من الإمكانات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية المتاحة.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
24: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: ماب راديو
24: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: أكد المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الأفريقي في منطقة منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلق بالدار البيضاء أن التنسيق والتعاون الإقليميين يقع في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لدول الأعضاء في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي. المتداخلون خلال هذا المنتدى شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمية المتواجدة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب تسهيل تبادل وجهات النظر وتنسيق الجهود لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي. وفي كلمة بالمناسبة أبرزت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة لطيفة البعبدلاوي أن المنتدى يندرج في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية تحت تأثير الأزمات الجيوسياسية المتعاقبة والتحديات الاقتصادية المتنامية التي تؤثر على عدة مناطق بفضاء منطقة التعاون الإسلامية. وأكدت على ضرورة تعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون من أجل مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الخارجية وتوطيد المرونة الاقتصادية. وفي هذا السياق شددت السيدة البوعبدلاوي على الأهمية المتزايدة لآليات التعاون والتنسيق بين المجتمعات الإقليمية في فضاء منظمة التعاون الإسلامية، داعية إلى توحيد الجهود وتقاسم الخبرات وتعزيز العمل الجماعي لبناء اقتصادات قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: أعلنت أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأكدت الأحزاب الأربعة في بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تروم ضخ دماء جديدة في شرايين الممارسة النيابية الوطنية والانتقال بالفعل النيابية إلى مستوى التأسيس لمبادرات تشريعية وازنة وقوة اقتراحية.
13: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
13: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمغرب، تم بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين.
8: التقينا وتحدثنا على مجموعة من القضايا ومجال التعاون بين البلدين في أفق تطوير هذه الاتفاقية، هذا التعاون اتفاقيات أخرى في مجال الجنائي ثم في المجال المدني ثم في مجال التكوين.
7: ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
9: نحن سعيدين جدا للتعاون وللدعم الملائي من المغرب، وهذا دليل عن عافية موجودة بالمغرب وتطور المغرب. وبذات الوقت نحن عم نعمل كل الجهود اللازمة كمان بلبنان لنرجع نلعب الدور الرائد اللي كنا نلعبه بالمجال القانوني.
7: وشكل حفل التوقيع مناسبة لفتح النقاش حول الخطط المستقبلية للبلدين من أجل إبرام اتفاقيات أخرى تشمل ميادين قانونية وعدلية، وكذا التكثيف من تبادل الزيارات والخبرات لتقاسم الممارسات الفضلة في تحديث الإدارة القضائية وتأهيل مواردها البشرية.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
5: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
10: بمقر عمالة إقليم الناظور نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة، التي تعد واحدة من أنصار صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنات مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
11: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاض غمارها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار الأخر، قضيتنا قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال مغفور الله محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
10: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالات الحركة الوطنية.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
24: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
12: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وأوضح ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية ثروت سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر التحولات التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. ويترأس فريق العمل مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على أن يرفع تقاريره إلى الرئيس دونالد ترامب وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. كما تم تكليف الفريق بتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا والنظر في سبل تعزيز استجابة الحكومة الفيدرالية للتحديات التي تطرحها. ومن المرتقب أن يقدم فريق العمل تقريره وتوصيته في غضون 120 يوما في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي مع الحد من المخاطر المرتبطة به والحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في هذا المجال. ويأتي الإعلان بعد أيام من اجتماع احتضنه البيت الأبيض مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، انتهى بالتزام شركات رائدة بمجموعة من المبادئ المتعلقة بمسؤوليتها عن تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وسلامتها، حيث كان ترامب قد وصف ذلك الالتزام بأنه ذو طابع أخلاقي ملزم.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: بغابة كبدانة بإقليم

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. هذا الحدث ينظم من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة سرغنة. يشكل هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء، فضلا عن فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بحث سبل تحويل
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: التنسيق والتعاون الإقليميان في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي، ذاك ما أكده المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الإقليمي في منطقة هذه المنظمة.
4: الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الرؤى، هو تنسيق المجهودات، وهو أيضا العمل على تقديم برامج مشتركة لمنطقة منظمة التعاون الإسلامي.
3: المتداخلون شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمي الموجودة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
5: سعداء جدا في مشاركتنا بهذا المؤتمر، ونشكر المملكة المغربية على الاستضافة وحسن الضيافة. طبعا دورنا كممثل للقطاع الخاص وكداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل البري حول العالم، لذلك نشارك في هذا المؤتمر وكلنا يعني نتطلع قدما للتعاون في مجالات تتعلق بالنقل الدوري العابر للحدود وأيضا السلامة الطرقية.
3: في هذه الدورة يبحث المشاركون على أبرز نتائج تنفيذ المبادرات المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى، إلى جانب التحديات والإكراهات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع والدروس المستخلصة منها.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: بغابة كبدانة بإقليم الناظور، أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027 على مستوى جهة الشرق وسط انخراط واسع للقناصة وتنزيل حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى إرساء ممارسة مسؤولة ومستدامة. هذه الانطلاقة شكلت فرصة للقناصين من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لممارسة هواياتهم والإسهام في إنجاح التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارهم شركاء أساسيين في الاستغلال المعقلن للثروة الوحشية واحترام النظم البيئية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
7: تم اليوم إعطاء انطلاقة الفعلية لموسم القنص 2026-2027 في ظل مجموعة من التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتتمركز هذه التدخلات وهذه الإجراءات حول 5 ديال المحاور. أولا الإحمار المتعلق بإعادة هيكلة القنص المؤجر، بحيث كنقوم بتشجيع الناس على السياسة ديال التأجير بكونها واحد الآلية ديال التدبير المستدام للثروة والموارد القنصية.
6: وتشمل هذه الاستراتيجية الوطنية تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين عبر التكوين والتخصيص بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتفعيل دور شرطة القنص ودعم الوحدات الميدانية لزجر المخالفات.
8: كنحرصوا على المراقبه ديال القناصه والوثائق المطلوبه لهم كرخصه القنص، رخصه حمل السلاح، شهاده تامين، رخصه الطرائد المستقره والمهاجره، وبطاقه ديال الجامعه الملكيه. وكذلك بالنسبه للشركه ديال القنص السياحي كيخصهم يتوفروا على واحد الرخصه ديال القنص السياحي.
9: حنا عيننا واحد المجموعه ديال الحراس رسميين باش يحاربوا اول حاجه القنص العشوائي والقنص الغير النظامي، وحتى دورة تحسيسية مع الصيادة باش يبقوا يحترموا القانون المسموح به قانونيا.
6: يساهم القنص السياحي في تنشيط الاقتصاد المحلي وتثمين الموارد الطبيعية والقروية، مما يعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية متميزة. ويتعزز هذا القطاع باستمرار من خلال شراكات تهدف إلى تخصيص وتكوين القناصين، محاربة القنص العشوائي، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: في ظل تنامي التهديدات الرقمية وتسارع الثورة التكنولوجية، انطلقت بالعاصمة الرباط أشغال التدريب التنفيذي للأكاديمية السيبرانية لفائدة القادة والمسؤولين عن الأمن الرقمي بإفريقيا. اللقاء الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بمعية البنك الدولي وبشراكة مع الأكاديمية الرقمية لإفريقيا الذكية، يهدف إلى تعزيز قدرات القيادات القارية في مجالات الحوكمة ومواكبة المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير آليات الاستجابة السريعة للأزمات السيبرانية. هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة بالنظر لكونه يدخل في صلب بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني عبر مختلف دول العالم، كما أن أهميته تتجسد أيضا في الوقوف على المخاطر السيبرانية المتسارعة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وما تستوجبه من استعداد كبير للفاعلين في هذا المجال من أجل التعامل مع تلك المخاطر.
11: تتجلى أهمية هذا التدريب في بناء أساس تنفيذي لقيادة الأمن السيبراني، كيف يتم قيادة هذه الوحدات وبناء خطط متعلقة باستيعاب الذكاء الصناعي وحوكمته داخل المرافق وداخل الأجهزة والفرق التدريبية.
10: وعلى مدى أيام التدريب الممتدة حتى 8 أكتوبر الجاري، ينخرط الخبراء والمشاركون الأفارقة في ورشات تفاعلية وتمارين محاكاة حية لإدارة الأزمات تتيح اختبار القدرة على اتخاذ القرار وكذا القيادة الاستراتيجية في مجال الأمن السيبراني. القيمة المضافة لهذا التدريب أننا نعمل على تعزيز قدرات القادة الاستراتيجيين وكذا مسؤولي الأمن السيبراني بما يمكنهم من مواكبة مختلف مظاهر التحول الرقمي على صعيد القارة الإفريقية. وتجسد هذه المبادرة النوعية بالرباط الدور الريادي للمملكة المغربية في دعم التحول الرقمي الآمن بإفريقيا وترسيخ شبكات التضامن المؤسساتي القاري لحماية الفضاء الرقمي وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وآمنة للجميع.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
13: أهلاً بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية لهذا اليوم، تقديم إكرام جعفري وإلى أبرز العناوين. ناميبيا تنشئ منطقة عازلة لاحتواء انتشار الحمى القلاعية. وبجنوب إفريقيا المحكمة الدستورية تأمر بإعادة فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام طالبي اللجوء. الكاف يعاقب زيمبابوي عقب وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب. أهلا بكم من جديد، والبداية بناميبيا، حيث أعلنت الحكومة الناميبية موافقتها على خطة لاحتواء تفشي الحمى القلاعية في منطقة خراسة بهدف منع انتشار المرض إلى مناطق أخرى من البلاد. وتتضمن الخطة على الخصوص إنشاء منطقة عازلة للسيطرة على المرض في المقاطعة البيطرية وإصلاح أجزاء من السياج الحدودي بين ناميبيا وبوتسوانا، فضلا عن إقامة أسوار بيطرية للمراقبة في المناطق عالية الخطورة على طول الحدود مع جنوب إفريقيا. وهذه التدابير ترمي إلى ضبط حركة الحيوانات وحماية المناطق التي لم يصل إليها المرض بعد، حيث قامت فرق المراقبة البيطرية بفحص 29,313 حيوانا في 68 مزرعة، حيث تم تأكيد إصابة 127 حيوانا بالحمى القلاعية في 15 مزرعة. وإلى جنوب إفريقيا، حيث أعادت فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو لا يتوفرون على تأشيرة، وذلك بموجب توجيه صادر عن وزارة الداخلية عقب حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 7 يوليو 2026. بموجب هذا الحكم يتعين على

0: طلب اللجوء. وفي الختم، الكاف يعاقب الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، وذلك بإلزام المنتخب بخوض مبارياته الدولية المقبلة على أرضه دون حضور جماهيري، وذلك على خلفية وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب عقب المباراة التي انتهت بهزيمة فريق المحاربون أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1. وقررت لجنة الانضباط التابعة للكاف تغريم الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم على خلفية هذه الأحداث التي وقعت يوم 28 سبتمبر الماضي بالملعب الوطني للرياضة في هيراري. نهاية جولتنا الإفريقية، في أمان الله.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: صادق مجلس جهة الرباط سلال قنيطرة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2027.
4: مجموعة النقاط اللي كتخص النساء، كتخص الشباب، كتخص كذلك الأطفال في العالم القروي، منهم واحد الاتفاقية مهمة ديال مدرستي اللي الدور ديالها هو أنه تنقل التلاميذ في العالم القروي أتحوا المدارس، تصدت لها واحد الميزانية ديال 45 مليون ديال الدرهم. كذلك حاضنة المقاولات بالنسبة للشباب اللي كاين في إقليم سيدي قاسم سيدي سليمان وفي الصخيرات وفي سلا.
3: وتهم هذه المشاريع كذلك معالجة المباني الآيلة للسقوط بالرباط وإعادة إيواء قطني دور الصفيح بالخميسات. التقرير التقييمي السنوي لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية سجل نسبة تفعيل فاقت 85% بما يعادل 223 مشروعا، فيما بلغت المشاريع المنجزة كليا 34 مشروعا.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 مليمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 6 مساء من يوم غد الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات

0: رعدية ما بين 30 و 40 ملمترا بعملات وأقاليم العيون والسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية الساعة 11 ليلا. وأضافت المديرية العامة أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها بمقاييس تتراوح ما بين 20 و 30 ملمترا بكل من عملات وأقاليم جرسيف وتازا والحسيمة وميدلت وبولمان وأصفر والحوز وشيشاوا وبركان والدريوش والناظور ووجدة وأمجاد وتوريرت وأظلال وابن ملال وإفران وخنفرة اليوم الثلاثاء من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمسن جما براديو.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة للتقاسم التجاربي حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو
2: بجبل الشهرة التابع لجماعة مولاي بوعزة إقليم خنيفرة أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027 انطلاقة تأتي عقب سلسلة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها المصالح المعنية لضمان حسن سير الموسم والنهوض بالقطاع.
5: واليوم هذا كل الصيادة كانوا وجدوا العدة ديالهم وجدوا الوثائق ديالهم وكيخرجوا يعني المجال الغابوي لأجل القيام بهذا الممارسة الهواية. والإقليم كيتوفر على حوالي واحد 7 ديال المحميات اللي فيهم القنص السياحي ثم كان ما يفوق واحد 130 محمية اللي مأجر فيها حق القنص.
2: الإقليم يتوفر على مساحة مخصصة للقنص تقدر بأزيد من 200 ألف هكتار تضم 10 محمية دائمة و8 محميات ثلاثية السنوات.
6: تؤكد الجمعية على أهمية التقيد الصارم بالتدابير التنظيمية والقانونية المؤطرة لممارسة القنص ولا سيما احترام الحصص اليومية المسموح بها والالتزام بالأيام المحددة للقنص فضلا على تجنب المحمية والمناطق المحظورة.
2: في نفس السياق جرى إطلاق أزيد من 830 حجلة لعدد أعمار فضاءات القنص بالطرائد، إلى جانب تنظيم أنشطة وورشة تطبيقية ترم تعزيز الممارسة المسؤولة والمساهمة في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مصر. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
7: أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا في تنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي. هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استحضر رئيس مجلس المستشارين الانتماء الإفريقي المشترك وتطلع البلدين إلى قارة أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا قادرة على تثمين إمكاناتها وتوسيع فرص التنمية أمام شعوبها وتعزيز حضورها ومكانتها في العالم. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية ضمن رؤية تجعل من التضامن الفعلي والتعاون جنوب جنوب وبناء شراكات المتوازنة والمثمرة أساسا لعلاقات المغرب مع أشقائه الأفارقة. وأبرز أن هذه الرؤية تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الأفريقية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسية، وهي مشاريع تعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي منفتح على عمقه الإفريقي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور. ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
9: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحدث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
8: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
10: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
8: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
1: ماب راديو
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تشهد الأقاليم الجنوبية استمرار تمركز السحب المدارية والتي ستكون مصحوبة بزخات مطرية رعدية غزيرة مع هبوب رياح قوية أثناء العواصف الرعدية. ويرتقب نزول زخات رعدية أخرى محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس. وتتوقع المديرية أيضا مرور سحب كثيفة فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا فوق هضاب الفوسفات والماس، حيث هناك فرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية محليا رعدية، عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بمرتفعات الأطلس والسهول الشمالية والوسطى وكذا بمناطق الريف. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و16 درجة في مرتفعات الأطلس والريف وما بين 17 و20 درجة بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس، بينما ستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض بكل من المناطق الجنوبية والسهول المتواجدة غرب الأطلس والواجهة المتوسطية. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وجنوب بوشدر، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: الأطرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو
1: من مركز ابن رشد بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. أعطيت الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد 2026-2027، وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي واستعادة مسارات اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة لتمكينهم من جسر تربوي ومهني متكامل يعيد إدماجهم في النسيج الاجتماعي والتعليمي.
2: أكاديمية سطرت برنامجا لتوسيع هذه المراكز، حيث أصبح العدد الإجمالي لهذا الموسم الدراسي 26-27 59 مركز، بإضافة 11 مركز جديد تدبره 36 جمعية شركة، وكذلك تضمن 34 تخصص مهني.
1: وتوفر هذه المراكز نموذجا تربويا وتأهيليا يزاوج بين الاستدراك البيداغوجي والتكوين المهني في تخصصات تلائم متطلبات السوق كالحلاقة والطبخ والخياطة والمعلوماتية، فضلا عن الدعم النفسي وبناء المهارات الحياتية.
3: وصلنا أن استقطبنا ما يزيد عن 45 طفل في واحد الفترة اللي هي وجيزة. هذا البرنامج تيخدم باش نضموا هاد الوليدات، إما نرجعهم يقراو وإما ندير لهم واحد التكوين حرفي باش يكونوا عندهم برامج ديالهم باش قدروا يعاونوا روسهم. فالحمد لله حفزنا هاد الوليدات أنه هما اللي ولو كيستقطبوا الأصدقاء ديالهم.
1: وتستهدف الشبكة الجهوية لهذا الموسم نحو 5000 يافع وشاب موزعين على 59 مركزا بالشراكة مع 36 جمعية فاعلة. ويستند هذا الإقبال إلى الحصيلة المتميزة للموسم المنصرم، حققت خلالها هذه البرامج نسبة إدماج ناهزت 83%، سواء عبر العودة للمدارس النظامية أو الالتحاق بالتكوين وسوق الشغل.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريث، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرات المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، كما أبرز الدور الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة التعاون الاقتصادي، ولا سيما من خلال تشجيع تنظيم منتديات اقتصادية وربط الصلات بين رجال الأعمال والمقاولات في البلدين، مشيرا إلى ما توفره بنياتهما الاقتصادية من إمكانات للتكامل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: بغابة كبدانة بإقليم الناظور أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027 على مستوى جهة الشرق وسط انخراط واسع للقناصة وتنزيل حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى إرساء ممارسة مسؤولة ومستدامة. هذه الانطلاقة شكلت فرصة للقناصين من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لممارسة هواياتهم والإسهام في إنجاح التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارهم شركاء أساسيين في الاستغلال المعقلن للثروة الوحشية واحترام النظم البيئية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
7: تم اليوم إعطاء انطلاقة الفعلية لموسم القنص 2026-2027 في ظل مجموعة من التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتتمركز هذه التدخلات وهذه الإجراءات حول 5 ديال المحاور. أولا المحور المتعلق بإعادة هيكلة القنص المؤجر، بحيث كنقوموا بتشجيع الناس على السياسة ديال التأجير بكونها واحد الآلية ديال التدبير المستدام للثروة والموارد القنصية.
6: وتشمل هذه الاستراتيجية الوطنية تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين عبر التكوين والتخصيص بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتفعيل دور شرطة القنص ودعم الوحدات الميدانية لزجر المخالفات.
8: كنحرصوا على المراقبة ديال القناصة والوثائق المطلوبة لهم كرخصة القنص، رخصة حمل السلاح، شهادة تأمين، رخصة الطرائد المستقرة والمهاجرة، وبطاقة ديال الجامعة الملكية. وكذلك بالنسبة للشركة ديال القنص السياحي كيخصهم يتوفروا على واحد الرخصة ديال القنص السياحي.
9: احنا عيننا واحد المجموعة ديال الحراس رسميين باش يحاربوا أول حاجة القنص العشوائي والقنص الغير النظامي، وحتى دورة تحسيسية مع الصيادة باش يبقوا يحترموا القانون المسموح به قانونياً.
6: يساهم القنص السياحي في تنشيط الاقتصاد المحلي وتثمين الموارد الطبيعية والقروية، مما يعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية متميزة. ويتعزز هذا القطاع باستمرار من خلال شراكات تهدف إلى تخصيص وتكوين القناصين، محاربة القنص العشوائي، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإنسان كائن اجتماعي، كيتفاعل مع محيطه بصورة مستمرة، كيأثر فيه وكيتأثر به، وكيكتسب من خلال علاقاته الاجتماعية مجموعة من القيم والاتجاهات وأنماط السلوك اللي كتحدد طريقة تعامله مع أفراد المجتمع. ومن بين العوامل النفسية اللي عندها تأثير بصورة واضحة في طبيعة هذه العلاقات تقدير الذات. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيكون في غالب الأحيان قادر على بناء علاقات إيجابية والتعبير على آرائه والتعامل مع المواقف الاجتماعية بكل ثقة، بينما يقدر يرتبط انخفاض تقدير الذات بالانسحاب الاجتماعي والخوف من التقييم السلبي والحساسية تجاه أي نقد. ودراسة العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي كيساعدوا على فهم جانب مهم من التفاعل بين العوامل النفسية والاجتماعية في حياة الفرد. وعالم الاجتماع موريس روزنبرغ هو اللي ابتكر أشهر مقياس عالمي لتقدير الذات وطوره حتى أصبح الأداة الأكثر استخداما في الأبحاث النفسية والاجتماعية لقياس القيمة الذاتية الإجمالية للفرد. أما العالم أبراهام ماسلو فوضع الحاجة لتقدير الذات كمرتبة أساسية في هرم الحاجيات الإنسانية، وكتشمل احترام الذات ونيل احترام الآخرين. وبالنسبة لكارل روجرز ركز في نظريته الشخصية على مفهوم الذات وكيفية إدراك الفرد لنفسه، بينما تحدث ألبرت باندورا على الكفاءة الذاتية المتعلقة بقدرة الفرد على التحكم في حياته وتوجيه سلوكه. فتقدير الذات كيشير حسب الدراسات العلمية للطريقة اللي كينظر بها الفرد لنفسه والقيمته اللي كيمنحها لذاته، سواء من خلال قدراته أو صفاته أو إنجازاته أو مكانته في محيطه الاجتماعي. وما يمكنش نحكمه على تقدير الذات المرتفع عند الفرد بأنه شعور بالتفوق على الآخرين، وإنما كيعكس درجة من القبول والاحترام للذات مع إدراك طبعا نقاط القوة والضعف بصورة واقعية. وكيتشكل تقدير الذات تدريجيا من خلال الخبرات اللي كيراكمها الفرد منذ مرحلة الطفولة، خاصة من خلال طبيعة العلاقة الأسرية وأساليب التنشئة وتجارب النجاح والفشل والتفاعل مع الأقران، إضافة للخبرات التعليمية والمهنية. ويمكن يتغير تقدير الذات حسب الظروف الاجتماعية والنفسية اللي كيمر منها الفرد. وتقدير الذات المتوازن مهم جدا، كيساهم في تعزيز قدرة الفرد على التفاعل الإيجابي مع أفراد الأسرة والمجتمع. فالفرد اللي عنده ثقة في قدراته تيكون عنده استعداد للمشاركة في المواقف الاجتماعية حتى الصعيبة، وتكوين أيضا علاقات والتعبير على أفكاره ومشاعره بطريقة واضحة وصريحة. ومن آثار تقدير الذات الإيجابي كذلك ارتفاع مستوى القدرة على التواصل الفعال. هنا الفرد كيعبر على احتياجاته وحقوقه بدون نية الاعتداء على حقوق الآخرين، وكيكون أكثر قدرة على تقبل الاختلاف وحتى النقد والنظر للأخطاء باعتبارها فرص للتصحيح وكسب التجربة، وماشي دليل على انعدام القيمة الشخصية. كذلك تقدير الذات يمكن ممكن يساهم في زيادة المشاركة الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو في بيئة العمل أو المجتمع المحلي. فالشعور بالكفاءة والقيمة الشخصية كيشجع الفرد على تحمل المسؤولية والمبادرة والتعاون والتضامن مع المحيط. ومن اللي كيكون تقدير الفرد لذاته منخفض يقدر ينعكس على سلوكه الاجتماعي بأشكال متعددة، ومن أبرزها الخوف من التقييم الاجتماعي. ويقدر الفرد في هذه الحالة ما يعبرش على رأيه حتى يتجنب السخرية أو الرفض أو الفشل، ويقدر يعتبر حتى الملاحظات العادية على أنها رفض أو تقليل من قيمته. وفي بعض الحالات ممكن يقوم الفرد بمجهود جبار باش يرضي الآخرين للحصول على القبول الاجتماعي حتى ولو كانت على حساب حاجاته وحقوقه الشخصية. من جهة أخرى ما كيبانش انخفاض تقدير الذات دائما في صورة الانسحاب، يقدر ياخد شكل دفاعي كيتمثل في سلوك عدواني عنيف أو في محاولة إثبات الذات بصورة مبالغ فيها. لذلك فالعلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي ماشي بسيطة أو آلية، ولكن كتدخل فيها عوامل شخصية وأسرية وثقافية واجتماعية متعددة. وتقدير الذات عند الفرد كيتكون في حد الأسرة من خلال أساليب التربية التعامل مع الطفل، خاصة لما كتعطيه فرص الاستقلالية وكتجنب تقارنه بشكل سلبي مع أقرانه وكتعطيه قيمة أمامهم. وهذه ممارسات كتساعد على بناء صورة إيجابية ومتوازنة على الذات. لكن هذا الدور ما كيبقاش محصور عند الأسرة، لأن الفرد كيتطور ومراحل حياته كتطور أيضا مع الوقت. أولا كيمشي للمدرسة، ثم كيتعامل مع مؤسسات اجتماعية، وهذه الفضاءات مهمة جدا، ممكن توفر ليه بيئة قائمة على الاحترام والمشاركة وعدم التمييز، وهكذا كتقوي عنده تقدير الذات والشعور بالكفاءة والانتماء. فتقدير الذات كيعني الثقة والفاعلية اللي كتشجع الفرد نحو الإنجاز وتحقيق الأهداف ومواجهة الحياة بكفاءة، وكتعطيه المرونة النفسية اللي كتساعده على مقاومة العقبات وتجاوز حالات الفشل بسرعة وبناء علاقات اجتماعية صحية متوازنة. وكل ما انخفض التقدير للذات كيأثر على السلوك اللي يقدر يخلي الفرد ينخرط في ممارسات اضطرابية وفوضوية وتشكيل سلوك اجتماعي غير متوازن، أكثر شيء فيه استجابات دفاعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100%
1: انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. هذا الحدث ينظم من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة سرقنا. يشكل هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء، فضلا عن فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بحث سبل تحويل
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: صادق مجلس جهة الرباط سلال قنيطرة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية إلى جانب الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2027.
4: مجموعة النقاط اللي كتخص النساء، كتخص الشباب، كتخص كذلك الأطفال في العالم القروي، منهم واحد الاتفاقية مهمة ديال مدرستي اللي الدور ديالها هو أنه تنقل التلاميذ في العالم القروي أتحول المدارس، تصدت لها واحد الميزانية ديال 45 مليون ديال الدرهم. كذلك حاضنة المقاولات بالنسبة للشباب اللي كان في إقليم سيدي قاسم سيدي سليمان وفي الصخيرات وفي سلا.
3: وتهم هذه المشاريع كذلك معالجة المباني الآيلة للسقوط بالرباط وإعادة إيواء قطني دور الصفيح بالخميسات. التقرير التقييمي السنوي لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية سجل نسبة تفعيل فاقت 85% بما يعادل 223 مشروعا، فيما بلغت المشاريع المنجزة كليا 34 مشروعا.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمغرب، تم بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين.
6: التقينا وتحدثنا على مجموعة من القضايا ومجال التعاون بين البلدين في أفق تطوير هذه الاتفاقية، هذه عدد تعاون اتفاقيات أخرى في مجال الجنائي ثم في المجال المدني ثم في مجال التكوين.
5: ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
7: نحن سعيدين جدا للتعاون وللدعم الملائي من المغرب، وهذا دليل عن عافية موجودة بالمغرب وتطور المغرب. وبذات الوقت نحن عم نعمل كل الجهود اللازمة كمان بلبنان لنرجع نلعب الدور الرائد اللي كنا نلعبه بالمجال القانوني.
5: وشكل حفل التوقيع مناسبة لفتح النقاش حول الخطط المستقبلية للبلدين من أجل إبرام اتفاقيات أخرى تشمل ميادين قانونية وعدلية، وكذا التكثيف من تبادل الزيارات والخبرات لتقاسم الممارسات الفضلة في تحديث الإدارة القضائية وتأهيل مواردها البشرية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: التنسيق والتعاون الإقليميان في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي، ذاك ما أكده المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الإقليمي في منطقة هذه المنظمة.
9: الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الرؤى، هو تنسيق المجهودات، وهو أيضا العمل على تقديم برامج مشتركة للمنطقة، منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
8: المتداخلون شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمي الموجودة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
10: سعداء جدا في مشاركتنا بهذا المؤتمر، ونشكر المملكة المغربية على الاستضافة وحسن الضيافة. طبعا دورنا كممثل للقطاع الخاص وكداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل البري حول العالم، لذلك نشارك في هذا المؤتمر وكلنا يعني نتطلع قدما للتعاون في مجالات تتعلق بالنقل الدوري العابر للحدود وأيضا السلامة الطرقية.
8: في هذه الدورة يبحث المشاركون على أبرز نتائج تنفيذ المبادرات المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى، إلى جانب التحديات والإكراهات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع والدروس المستخلصة منها.
0: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: انغمس نيم كرة، انمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، امون، تدمسا، تونونت، جوسكزين انغمسن، جماب راديو. ماب راديو، اول اذاعة اخبارية 100% في المغرب.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
11: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. المغرب يدعو بجنيف لوضع التنمية والأولويات الإفريقية في صلب إصلاح منظمة التجارة العالمية. موجات الحر والجفاف والحرائق تكلف ما لا يقل عن 16 مليار يورو بفرنسا. موريتانيا تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. إلى التفاصيل. دعا المغرب أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة. إكرام جعفري والتفاصيل.
12: في معرض مداخلته في إطار تقرير رئيسة لجنة المفاوضات التجارية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أن الصعوبات الحالية لا ينبغي مع ذلك أن تدفعنا إلى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة ومهمة. وأكد سيد زنيبر على أهمية أن تأخذ المناقشات الجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية بعين الاعتبار بشكل دائم التحديات الخاصة بالاقتصادات الإفريقية، خاصة اندماجها في سلاسل القيمة وتعزيز صادراتها. كما شدد على ضرورة أن يكون البعد التنموي وأولويات إفريقيا في صلب عملية الإصلاح، رابطا ذلك بأهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وفي هذا الصدد سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على تجارة الخدمات وبصفة خاصة على خفض تكاليف تحويلات الأموال التي يقوم بها المهاجرون، والتي وصفها بأنها مصدر أساسي للدخل لملايين الأسر في العديد من الاقتصادات النامية. وأشار إلى أن هذه التكاليف لا تزال مرتفعة، إذ يتراوح متوسطها بين 6-8%، معتبرا أن خفضها من شأنه أن يتيح ضخ حصة أكبر من الأموال المحولة مباشرة في الاقتصاد الفعلي.
11: وفي خبر آخر، وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية، كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو. وأفادت وسائل إعلام بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ومؤمنون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو، بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو، من بينها نحو 1.3 مليار يورو من المساعدات الموجهة إلى القطاع الفلاحي، وحوالي 700 مليون يورو لقطاع الصحة، وما لا يقل عن 300 مليون يورو مرتبطة بالحرائق. ويستحوذ القطاع الفلاحي على النصيب الأكبر من هذه التقديرات، حيث قدرت الخسائر الإجمالية بنحو 10 مليارات يورو استنادا بالخصوص إلى تقديرات المنظمات الفلاحية. غير أن اللجنة البرلمانية اعتمدت مبلغا في حدود 8.7 مليار يورو بعد خصم المساعدات العمومية. وفي الختم، أكد وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدية أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. محمد خير في المتابعة.
13: استعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحة الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية. وأبرز أن الرؤية التنموية لموريتانيا تقوم على تحويل الموارد والإمكانيات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين والشيخ أحمد أن موريتانيا تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. وسجل في هذا السياق تنامي الاهتمام الدولي بموريتانيا وتزايد إقبال المستثمرين والشركاء الاقتصاديين على استكشاف الفرص التي توفرها البلاد، وهو ما يشكل عاملا أساسيا في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، مضيفا أن موريتانيا تتيح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية. ووفقا للمنظمين يهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف أفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
11: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
14: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
14: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأكدت الأحزاب الأربعة في بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تروم ضخ دماء جديدة في شرايين الممارسة النيابية الوطنية والانتقال بالفعل النيابية إلى مستوى التأسيس لمبادرات تشريعية وازنة وقوة اقتراحية.
14: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم
1: ومن جهة رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا في طنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي. هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استحضر رئيس مجلس المستشارين الانتماء الإفريقي المشترك وتطلع البلدين إلى قارة أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا قادرة على تثمين إمكاناتها وتوسيع فرص التنمية أمام شعوبها وتعزيز حضورها ومكانتها في العالم. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية ضمن رؤية تجعل من التضامن الفعلي والتعاون جنوب جنوب وبناء شراكات المتوازنة والمثمرة أساسا لعلاقات المغرب مع أشقائه الأفارقة. وأبرز أن هذه الرؤية تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الأفريقية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، وهي مشاريع تعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي منفتح على عمقه الأفريقي.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: ماب راديو،
18: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
19: الفارس السويسري أنتوني بوركارد رفقة فرسه فونتين بلو ماسياس يتوج بالجائزة الكبرى لكأس العالم، جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وذلك في إطار منافسات المرحلة الأولى من الدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز. تتويج الفارس السويسري الذي عاد للمنافسة ضمن الدوري الملكي المغربي بعد غياب دام 7 سنوات ضمن هذه المرحلة التي نظمتها تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤسسة الدوري الملكي المغربي بحلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي، جاء بعد تصدره سبورة الترتيب خلال مرحلتي التباري حيث أنهى مباراة السد بدون خطأ وبتوقيت 40 ثانية و63 جزءا من المئة.
20: سعيد جدا بهذا التتويج بالمغرب وبمدينة تطوان. هذه الجائزة هي إحدى أهم الجوائز ضمن منافسة الدوري الملكي المغربي، وهذا الفوز يشكل ثمرة سنوات من العمل والتفاهم المتبادل مع الفرس.
19: وعادت المرتبة الثانية خلال هذه المسابقة التي عرفت مشاركة 42 فارسا، تأهل 11 منهم لمرحلة السد لليونانية لولي مايتيلينو، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة الإيرلندية نيام ميكيفوي. جائزة الحرس الملكية المصنفة ضمن فئة النجمتين عادت للفارس الألماني توم شوي، تاركا المرتبة الثانية إلى الإيرلندية نيام ميكيفوي، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى الهولندي فين بيوركامب.
14: ما براديو. ما براديو.

0: خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريث، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلمانية، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرات المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، كما أبرز الدور الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة التعاون الاقتصادي، ولا سيما من خلال تشجيع تنظيم منتديات اقتصادية وربط الصلات بين رجال الأعمال والمقاولات في البلدين، مشيرا إلى ما توفره بنياتهما الاقتصادية من إمكانات للتكامل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: مركز ابن رشد بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء أعطيت الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد 2026-2027. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي واستعادة مسارات اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة لتمكينهم من جسر تربوي ومهني متكامل يعيد إدماجهم في النسيج الاجتماعي والتعليمي.
3: أكاديمية سطرت برنامجا لتوسيع هذه المراكز، حيث أصبح العدد الإجمالي لهذا الموسم الدراسي 26-27 59 مركز بإضافة 11 مركز جديد تدبره 36 جمعية شريكة، وكذلك تضمن 34 تخصص مهني.
2: وتوفر هذه المراكز نموذجا تربويا وتأهيليا يزاوج بين الاستدراك البيداغوجي والتكوين المهني في تخصصات تلائم متطلبات السوق كالحلاقة والطبخ والخياطة والمعلوماتية، فضلا عن الدعم النفسي وبناء المهارات الحياتية.
4: وصلنا أن استقطبنا ما يزيد عن 45 طفل في واحد الفترة اللي هي وجيزة. هذا البرنامج تيخدم باش نضموا هاد الوليدات، إما نرجعهم يقراو وإما ندير لهم واحد التكوين حرفي باش يكونوا عندهم برامج ديالهم باش قدروا يعاونوا روسهم. فالحمد لله حفزنا هاد الوليدات أنه هما اللي ولو كيستقطبوا الأصدقاء ديالهم.
2: وتستهدف الشبكة الجهوية لهذا الموسم نحو 5000 يافع وشاب موزعين على 59

0: 50 مركزا بالشراكة مع 36 جمعية فاعلة. ويستند هذا الإقبال إلى الحصيلة المتميزة للموسم المنصرم، حققت خلالها هذه البرامج نسبة إدماج ناهزت 83%، سواء عبر العودة للمدارس النظامية أو الالتحاق بالتكوين وسوق الشغل.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بغابة كبدانة بإقليم الناظور أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027 على مستوى جهة الشرق، وسط انخراط واسع للقناصة وتنزيل حزمة من التدابير التنظيمية الرغمية إلى إرساء ممارسة مسؤولة ومستدامة. هذه الانطلاقة شكلت فرصة للقناصين من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لممارسة هواياتهم والإسهام في إنجاح التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارهم شركاء أساسيين في الاستغلال المعقلن للثروة الوحشية واحترام النظم البيئية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
3: تم اليوم إعطاء انطلاقة الفعلية لموسم القنص 2026-2027 في ظل مجموعة من التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتتمركز هذه التدخلات وهذه الإجراءات حول 5 ديال المحاور. أولا المحور المتعلق بإعادة هيكلة القنص المؤجر، بحيث كنقوم بتشجيع الناس على السياسة ديال التأجير بكونها واحد الآلية ديال التدبير المستدام للثروة والموارد القنصية.
2: وتشمل هذه الاستراتيجية الوطنية تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين عبر التكوين والتخصيص بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتفعيل دور شرطة القنص ودعم الوحدات الميدانية لزجر المخالفات.
4: كنحرصوا على المراقبة ديال القناصة والوثائق المطلوبة لهم كرخصة القنص، رخصة حمل السلاح، شهادة تأمين، رخصة الطرائد المستقرة والمهاجرة، وبطاقة ديال الجامعة الملكية. وكذلك بالنسبة للشركة ديال القنص السياحي كيخصهم يتوفروا على واحد الرخصة ديال القنص السياحي.
5: احنا عيننا واحد المجموعة ديال الحراس رسميين باش يحاربوا أول حاجة القنص العشوائي والقنص الغير النظامي، وحتى دورة تحسيسية مع الصيادة باش يبقوا يحترموا القانون المسموح به قانونياً.
2: يساهم القنص السياحي في تنشيط الاقتصاد المحلي وتثمين الموارد الطبيعية والقروية، مما يعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية متميزة. ويتعزز هذا القطاع باستمرار من خلال شراكات تهدف إلى تخصيص وتكوين القناصين، محاربة القنص العشوائي والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
8: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
7: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
9: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
7: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: في ظل التهديدات الرقمية وتسارع الثورة التكنولوجية انطلقت بالعاصمة الرباط أشغال التدريب التنفيذي للأكاديمية السيبرانية لفائدة القادة والمسؤولين عن الأمن الرقمي بإفريقيا. اللقاء الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بمعية البنك الدولي وبشراكة مع الأكاديمية الرقمية لإفريقيا الذكية يهدف إلى تعزيز قدرات القيادات القارية في مجالات الحوكمة ومواكبة المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب تطوير آليات الاستجابة السريعة للأزمات السيبرانية.
10: This event is especially important to bring the awareness.
0: هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة بالنظر لكونه يدخل في صلب بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني عبر مختلف دول العالم، كما أن أهميته تتجسد أيضا في الوقوف على المخاطر السيبرانية المتسارعة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وما تستوجبه من استعداد كبير للفاعلين في هذا المجال من أجل التعامل مع تلك المخاطر.
11: تتجلى أهمية هذا التدريب في بناء أساس تنفيذي لقيادة الأمن السيبراني، كيف يتم قيادة هذه الوحدات وبناء خطط متعلقة باستيعاب الذكاء الصناعي وحوكمته داخل المرافق وداخل الأجهزة والفرق التدريبية.
0: وعلى مدى أيام التدريب الممتدة حتى 8 أكتوبر الجاري ينخرط الخبراء والمشاركون الأفارقة في ورشات تفاعلية وتمارين محاكاة حية لإدارة الأزمات تتيح اختبار القدرة على اتخاذ القرار وكذا القيادة الاستراتيجية في مجال الأمن السيبراني. القيمة المضافة لهذا التدريب أننا نعمل على تعزيز قدرات القادة الاستراتيجيين وكذا مسؤولي الأمن السيبراني بما يمكنهم من مواكبة مختلف مظاهر التحول الرقمي على صعيد القارة الإفريقية. وتجسد هذه المبادرة النوعية بالرباط الدور الريادي للمملكة المغربية في دعم التحول الرقمي الآمن بإفريقيا وترسيخ شبكات التضامن المؤسساتي القاري لحماية الفضاء الرقمي وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وآمنة للجميع.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: حالة الطقس.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تشهد الأقاليم الجنوبية استمرار تمركز السحب المدارية، والتي ستكون مصحوبة بزخات مطرية رعدية غزيرة مع هبوب رياح قوية أثناء العواصف الرعدية. ويرتقب نزول زخات رعدية أخرى محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس. وتتوقع المديرية أيضا مرور سحب كثيفة فوق السهول الشمالية والوسطى، وكذا فوق هضاب الفوسفات والماس، حيث هناك فرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية محليا رعدية. عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بمرتفعات الأطلس والسهول الشمالية والوسطى، وكذا بمناطق الريف. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 80 درجات و16 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و20 درجة بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس، بينما ستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض بكل من المناطق الجنوبية والسهول المتواجدة غرب الأطلس والواجهة المتوسطية. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وجنوب بوشدر، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، ومن بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
3: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية، وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي، وحبيت هاد الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة قول السن ديال 12 سنة، وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر، بقيت شوية وشوية تخرج من المدرسة ودخلت هاد الحرفة اللي عطتني كرامة ديال.
2: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفصيل كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
3: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين الوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ الوتار تنجيبوا طرف ديال الشجره تنطرسوا عليه الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبوا لامونس وتركبوا لامونس وتنقلبوا على الجلد وترطبوا الجلد وتنجلدوا الاله وركبوا لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تناخذوا العود ناخذوا الجلد، وخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد مبقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الالات ديالنا القديمه، حيت الا ما حافظتيش على الالات القديمه حتى الجديده ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديده مبنيه على القديمه.
2: ولكن معلم، وسط هاد المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيت ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. فهاد المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهاد الدرجه؟
3: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الاله فين تتعزف، هي خاصها تجي جيست، هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الاله. الا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان ما تبقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كاين اللي تيساوي طالعة وكاين اللي تيساوي هابطة، ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الآلة هو اللي غيعزف عليها.
2: تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كلها التفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت، مع أول عزف كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج في شكل نغمة باش يتحول العمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هذا الصوت من داخل الآلة وشنو الدور اللي كتلعبه طريقة تسرع في الجودة ديالو؟
3: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير أنت، حيت دابا الموسيقى كاين آلات تبغي تخرجها فيها الصوت باس، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت إيغي، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك صوت، عصا تعطيك صوت.
2: المعلم المرو حاليا للشكل، الشكل عنده حكاية بوحده، كل آلة عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجمالية والوظيفة وبين روح الصنعة وبصمة الحرفي. بالنسبة للتصميم، منين كتجيكم فكرة واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديدة؟
3: بالنسبة لهاد الآلات اللي تتشوفي مورايا أنا، ديال الجليج المغربي والراية المغربية، دخلنا فيهم شوية ديال الذكاء الاصطناعي. تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا تيصوبو لك، باش انت تعطي الصورة ديال هاد الآلة وتبين التراث ديال هاد الآلة، وباش تعرف أن هاد الآلة جاية من المغرب، حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليدية.
2: كسؤال ما قبل الأخير، اليوم بقى هاد الحرفة ما مرتبطش غير بالأيادي اللي حافظت على الأسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا أن شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفة؟ وشنو خاص يدار باش يقربوا منها أكثر؟
3: ديما كاين الأمل، ديما كاين الأمل. كاين الشباب اللي بغي يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي أنا يبغي يتعلم، أنا تندير واحد الحافز، تنقول جي غنعلمك وغندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمة، جيو الحرفة ديالنا والصناعة التقليدية ديالنا راه هي المستقبل.
2: المعلم، قبل ما نختموا الحلقة ديالنا، لكل حرفة كلمة أخيرة كتستاهل أنها تسمع، كلمة من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لها تصنع. شنو كتعني لك هالتصنعة هذه؟
3: الحياة، صناعة الآلات الموسيقى بالنسبة لي الحياة هي الهواية المفضلة عندي أنا، بالنسبة لي مش حرفة، أنا هواية.
2: شكرا لك معلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميله اللي عطيتينا. من قطعه خشب كتبدا الحكايه، ومن يد الحرفي كيتولد الصوت، هكذا كتستمر الحرفه، يد كتعلم، يد كتبدع، ونغمه كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه جايه من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بجبل الشهرة التابع لجماعة مولاي بوعزة إقليم خنيفرة، أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027، انطلاقة تأتي عقب سلسلة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها المصالح المعنية لضمان حسن سير الموسم والنهوض بالقطاع.
5: واليوم هذا كل الصيادة كانوا يجدوا العدة ديالهم ويجدوا الوثائق ديالهم وكيخرجوا يعني المجال الغابوي لأجل القيام بهذا ممارسة الهواية. والإقليم كيتوفر على حوالي واحد 7 ديال المحميات اللي فيهم القنص السياحي، ثم كان ما يفوق واحد 130 محمية اللي مأجر فيها حق القنص.
4: الإقليم يتوفر على مساحة مخصصة للقنص تقدر بأزيد من 200,000 هكتار، تضم 10 محميات دائمة و8 محميات ثلاثية السنوات.
6: تؤكد الجمعية على أهمية التقيد الصارم بالتدابير التنظيمية والقانونية المؤطرة لممارسة القنص، ولا سيما احترام الحصص اليومية المسموح بها والالتزام بالأيام المحددة للقنص، فضلا على تجنب المحمية والمناطق المحظورة.
4: في نفس السياق جرى إطلاق أزيد من 830 حجلة لعدد أعمار فضاءات القنص بالطرائد، إلى جانب تنظيم أنشطة وورشة تطبيقية تروم تعزيز الممارسة المسؤولة والمساهمة في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
8: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا والمدرب.
9: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
10: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه، عندنا الكره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
0: شبكه مراسلي وكاله المغرب العربي للانباء ترصد الاحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
11: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق، بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وأوضح ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية ثروت سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي يعتبرها ترامب من أكثر التحولات التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. ويترأس فريق العمل مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على أن يرفع تقاريره إلى الرئيس دونالد ترامب وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. كما تم تكليف الفريق بتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا والنظر في سبل تعزيز استجابة الحكومة الفيدرالية للتحديات التي تطرحها. ومن المرتقب أن يقدم فريق العمل تقريره وتوصيته في غضون 120 يوما في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي مع الحد من المخاطر المرتبطة به والحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في هذا المجال. ويأتي الإعلان بعد أيام من اجتماع احتضنه البيت الأبيض مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، انتهى بالتزام شركة رائدة بمجموعة من المبادئ المتعلقة بمسؤوليتها عن تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وسلامتها، حيث كان ترامب قد وصف ذلك الالتزام بأنه ذو طابع أخلاقي ملزم.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي، موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
2: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
1: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرات الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بمقر عمالة إقليم الناظور، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة، التي تعد واحدة من أنصاع صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنة مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
5: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاض غمارها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار الأخر، قضيتنا قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال مغفور له محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
4: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالات الحركة الوطنية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماط راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماط راديو.
2: الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها، وتعزيز التكامل العربي بما يتيح بناء قدرة مشتركة أكثر استعدادا وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات، ذاك ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في فعالية إطلاق التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي.
3: لازم من تفكير جماعي على مستوى سواء المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لوضع أفضل المقاربات لمواجهة هذه المعضلات بروح جماعية وجدية.
2: التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تأمين المياه والغذاء، ويبحث في سبل تعزيز القدرة على التوقع والاستعداد للأزمات وتطوير آليات التعاون والتكامل العربي والاستفادة من الإمكانات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية المتاحة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: أكد المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الأفريقي في منطقة منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلق بالدار البيضاء أن التنسيق والتعاون الإقليميين يقع في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي. المتداخلون خلال هذا المنتدى شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمية المتواجدة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب تسهيل تبادل وجهات النظر وتنسيق الجهود لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي. وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة لطيفة البعبدلاوي أن المنتدى يندرج في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية تحت تأثير الأزمات الجيوسياسية المتعاقبة والتحديات الاقتصادية المتنامية التي تؤثر على عدة مناطق بفضاء منطقة التعاون الإسلامي. وأكدت على ضرورة تعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون من أجل مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الخارجية وتوطيد المرونة الاقتصادية. وفي هذا السياق شددت السيدة البعبدلاوي على الأهمية المتزايدة لآليات التعاون والتنسيق بين المجتمعات الإقليمية في فضاء منظمة التعاون الإسلامية، داعية إلى توحيد الجهود وتقاسم الخبرات وتعزيز العمل الجماعي لبناء اقتصادات قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات.
1: ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إنغم سنيم كرة إنغم نادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل إنغم سن جماعة راديو الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
2: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
2: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
0: حالة الطقس
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تشهد الأقاليم الجنوبية استمرار تمركز السحب المدارية والتي ستكون مصحوبة بزخات مطرية رعدية غزيرة مع هبوب رياح قوية أثناء العواصف الرعدية. ويرتقب نزول زخات رعدية أخرى محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس. وتتوقع المديرية أيضا مرور سحب كثيفة فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا فوق هضاب الفوسفات والماس حيث هناك فرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية محليا رعدية. عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بمرتفعات الأطلس والسهول الشمالية والوسطى وكذا بمناطق الريف. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و16 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و20 درجة بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس، بينما ستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض بكل من المناطق الجنوبية والسهول المتواجدة غرب الأطلس والواجهة المتوسطية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وجنوب بوشدر، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي، موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
2: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
1: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: التنسيق والتعاون الإقليميان في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي، ذاك ما أكده المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الإقليمي في منطقة هذه المنظمة.
5: الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الرؤى، هو تنسيق المجهودات، وهو أيضا العمل على تقديم برامج مشتركة للمنطقة، منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
4: المتداخلون شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمي الموجودة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
6: سعداء جدا في مشاركتنا بهذا المؤتمر، ونشكر المملكة المغربية على الاستضافة وحسن الضيافة. طبعا دورنا كممثل للقطاع الخاص وكداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل البري حول العالم، لذلك نشارك في هذا المؤتمر وكلنا يعني نتطلع قدما للتعاون في مجالات تتعلق بالنقل الدوري العابر للحدود وأيضا السلامة الطرقية.
4: في هذه الدورة يبحث المشاركون على أبرز نتائج تنفيذ المبادرات المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى، إلى جانب التحديات والإكراهات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع والدروس المستخلصة منها.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حلقات يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأكدت الأحزاب الأربعة في بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تروم ضخ دماء جديدة في شرايين الممارسة النيابية الوطنية والانتقال بالفعل النيابي إلى مستوى التأسيس لمبادرات تشريعية وازنة وقوة اقتراحية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
8: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. المغرب يدعو بجنيف لوضع التنمية والأولويات الإفريقية في صلب إصلاح منظمة التجارة العالمية. موجات الحر والجفاف والحرائق تكلف ما لا يقل عن 16 مليار يورو بفرنسا. موريتانيا تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. إلى التفاصيل. دعا المغرب أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة. إكرام جعفري والتفاصيل.
9: في معرض مداخلته في إطار تقرير رئيسة لجنة المفاوضات التجارية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أن الصعوبات الحالية لا ينبغي مع ذلك أن تدفعنا إلى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة ومهمة. وأكد سيد زنيبر على أهمية أن تأخذ المناقشات الجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية بعين الاعتبار بشكل دائم التحديات الخاصة بالاقتصادات الإفريقية، خاصة اندماجها في سلاسل القيمة وتعزيز صادراتها. كما شدد على ضرورة أن يكون البعد التنموي وأولويات إفريقيا في صلب عملية الإصلاح، رابطا ذلك بأهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وفي هذا صدد سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على تجارة الخدمات وبصفة خاصة على خفض تكاليف تحويلات الأموال التي يقوم بها المهاجرون، والتي وصفها بأنها مصدر أساسي للدخل لملايين الأسر في العديد من الاقتصادات النامية. وأشار إلى أن هذه التكاليف لا تزال مرتفعة، إذ يتراوح متوسطها بين 6-8%، معتبرا أن خفضها من شأنه أن يتيح ضخ حصة أكبر من الأموال المحولة مباشرة في الاقتصاد الفعلي.
8: وفي خبر آخر، وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية، كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو. وأفادت وسائل إعلام بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ومؤمنون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3

0: الخسائر الإجمالية بنحو 10 مليارات يورو استنادا بالخصوص إلى تقديرات المنظمات الفلاحية، غير أن اللجنة البرلمانية اعتمدت مبلغا في حدود 8.7 مليارات يورو بعد خصم المساعدات العمومية. وفي الختم، أكد وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدية أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. محمد خير في المتابعة.
1: استعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية. وأبرز أن الرؤية التنموية لموريتانيا تقوم على تحويل الموارد والإمكانيات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين والشيخ أحمد أن موريتانيا تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. وسجل في هذا السياق تنامي الاهتمام الدولي بموريتانيا وتزايد إقبال المستثمرين والشركاء الاقتصاديين على استكشاف الفرص التي توفرها البلاد، وهو ما يشكل عاملا أساسيا في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، مضيفا أن موريتانيا تتيح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية. ووفقا للمنظمين، يهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف أفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100%.
4: بغابة كبدانة بإقليم الناظور أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027 على مستوى جهة الشرق وسط انخراط واسع للقناصة وتنزيل حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى إرساء ممارسة مسؤولة ومستدامة. هذه الانطلاقة شكلت فرصة للقناصين من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لممارسة هواياتهم والإسهام في إنجاح التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارهم شركاء أساسيين في الاستغلال المعقلن للثروة الوحشية واحترام النظم البيئية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
5: تم اليوم إعطاء انطلاقة الفعلية لموسم القنص 2026-2027 في ظل مجموعة من التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتتمركز هذه التدخلات وهذه الإجراءات حول 5 ديال المحاور. أولا، الإحمار المتعلق بإعادة هيكلة القنص المؤجر، بحيث كنقوموا بتشجيع الناس على السياسة ديال التأجير بكونها واحد الآلية ديال التدبير

0: المستدام للثروة والموارد القنصية.
1: وتشمل هذه الاستراتيجية الوطنية تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين عبر التكوين والتخصيص بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتفعيل دور شرطة القنص ودعم الوحدات الميدانية لزجر المخالفات.
2: كنحرصوا على المراقبة ديال القناصة والوثائق المطلوبة لهم كرخصة القنص، رخصة حمل السلاح، شهادة تأمين، رخصة الطرائد المستقرة والمهاجرة، وبطاقة ديال الجامعة الملكية. وكذلك بالنسبة للشركة ديال القنص السياحي كيخصهم يتوفروا على واحد الرخصة ديال القنص السياحي.
3: احنا عيننا واحد المجموعة ديال الحراس رسميين باش يحاربوا أول حاجة القنص العشوائي والقنص الغير النظامي، وحتى دورة تحسيسية مع الصيادة باش يبقوا يحترموا القانون المسموح به قانونياً.
1: يساهم القنص السياحي في تنشيط الاقتصاد المحلي وتثمين الموارد الطبيعية والقروية، مما يعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية متميزة. ويتعزز هذا القطاع باستمرار من خلال شراكات تهدف إلى تخصيص وتكوين القناصين، محاربة القنص العشوائي، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: في ظل التهديدات الرقمية وتسارع الثورة التكنولوجية، انطلقت بالعاصمة الرباط أشغال التدريب التنفيذي للأكاديمية السيبرانية لفائدة القادة والمسؤولين عن الأمن الرقمي بإفريقيا. اللقاء الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بمعية البنك الدولي وبشراكة مع الأكاديمية الرقمية لإفريقيا الذكية، يهدف إلى تعزيز قدرات القيادات القارية في مجالات الحوكمة ومواكبة المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير آليات الاستجابة السريعة للأزمات السيبرانية.
7: This event is especially important to bring the awareness.
6: هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة بالنظر لكونه يدخل في صلب بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني عبر مختلف دول العالم، كما أن أهميته تتجسد أيضا في الوقوف على المخاطر السيبرانية المتسارعة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وما تستوجبه من استعداد كبير للفاعلين في هذا المجال من أجل التعامل مع تلك المخاطر.
8: تتجلى أهمية هذا التدريب في بناء أساس تنفيذي لقادة الأمن السيبراني، كيف يتم قيادة هذه الوحدات وبناء خطط متعلقة باستيعاب الذكاء الصناعي وحوكمته داخل المرافق وداخل الأجهزة والفرق التدريبية.
6: وعلى مدى أيام التدريب الممتدة حتى 8 أكتوبر الجاري، ينخرط الخبراء والمشاركون الأفارقة في ورشات تفاعلية وتمارين محاكاة حية لإدارة الأزمات تتيح اختبار القدرة على اتخاذ القرار وكذا القيادة الاستراتيجية في مجال الأمن السيبراني. القيمة المضافة لهذا التدريب أننا نعمل على تعزيز قدرات القادة الاستراتيجيين وكذا مسؤولي الأمن السيبراني، بما يمكنهم من مواكبة مختلف مظاهر التحول الرقمي على صعيد القارة الإفريقية. وتجسد هذه المبادرة النوعية بالرباط الدور الريادي للمملكة المغربية في دعم التحول الرقمي الآمن بإفريقيا وترسيخ شبكات التضامن المؤسساتي القاري لحماية الفضاء الرقمي وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وآمنة للجميع.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: صادق مجلس جهة الرباط سلال قنيطرة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية إلى جانب الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2027.
10: مجموعة النقاط اللي كتخص النساء، كتخص الشباب، كتخص كذلك الأطفال في العالم القروي، منهم واحد الاتفاقية مهمة ديال مدرستي اللي الدور ديالها هو أنه تنقل التلاميذ في العالم القروي أتحول المدارس، تصدت لها واحد الميزانية ديال 45 مليون ديال الدرهم. كذلك حاضنة المقاولات بالنسبة للشباب اللي كان في إقليم سيدي قاسم سيدي سليمان وفي الصخيرات وفي سلا.
9: وتهم هذه المشاريع كذلك معالجة المباني الآيلة للسقوط بالرباط وإعادة إيواء قطن دور الصفيح بالخميسات. التقرير التقييمي السنوي لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية سجل نسبة تفعيل فقط 85% بما يعادل 223 مشروعا، فيما بلغت المشاريع المنجزة كليا 34 مشروعا.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 مليمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 6 مساء من يوم غد الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 مليمترا بعملات وأقاليم العيون والسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية الساعة 11 ليلا. وأضافت المديرية العامة أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها بمقاييس تتراوح ما بين 20 و30 مليمترا بكل من عملات وأقاليم جرسيف وتازة والحسيمة وميدلت وبلمان وصفر والحوز وشيشاوة وبركان والدريوش والناظور ووجدة وأمجاد وتوريرت وأظلال وابن ملال وإفران وخنفرة اليوم الثلاثاء من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
4: ماب راديو.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
4: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: بمقر عمالة إقليم الناظور نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة التي تعد واحدة من أنصاع صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنة مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين مقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
12: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاض غمارها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار الأخر قضيتنا قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال مغفور الله محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
1: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالات الحركة الوطنية.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها وتعزيز التكامل العربي بما يتيح بناء قدرة مشتركة أكثر استعدادا وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات، ذاك ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في فعالية إطلاق التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي.
14: لازم من تفكير جماعي على مستوى سواء المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لوضع أفضل المقاربات لمواجهة هذه المعضلات بروح جماعية وجدية.
13: التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تأمين المياه والغذاء، ويبحث في سبل تعزيز القدرة على التوقع والاستعداد للأزمات وتطوير آليات التعاون والتكامل العربي والاستفادة من الإمكانات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية المتاحة.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: الفارس السويسري أنتوني بوركارد رفقة فرسه فونتين بلوماسياس يتوج بالجائزة الكبرى لكأس العالم، جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وذلك في إطار منافسات المرحلة الأولى من الدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز. تتويج الفارس السويسري الذي عاد للمنافسة ضمن الدوري الملكي المغربي بعد غياب دام 7 سنوات ضمن هذه المرحلة التي نظمتها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤسسة الدوري الملكي المغربي بحلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي، جاء بعد تصدره سبورة الترتيب خلال مرحلتي التباري، حيث أنهى مباراة السد بدون خطأ وبتوقيت 40 ثانية و63 جزءا من المئة.
16: سعيد جدا بهذا التتويج بالمغرب وبمدينة تطوان. هذه الجائزة هي إحدى أهم الجوائز ضمن منافسة الدوري الملكي المغربي، وهذا الفوز يشكل ثمرة سنوات من العمل والتفاهم المتبادل مع الفرس.
15: وعادت المرتبة الثانية خلال هذه المسابقة التي عرفت مشاركة 42 فارسا، تأهل 11 منهم لمرحلة السد لليونانية لولي مايتيلينو، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة الإيرلندية نيام ميكيفوي. جائزة الحرس الملكية المصنفة ضمن فئة النجمتين عادت للفارس الألماني توم شوي، تاركا المرتبة الثانية إلى الإيرلندية نيام ميكيفوي، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى الهولندي فين بيورك.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
17: بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. هذا الحدث ينظم من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة سرغنة. يشكل هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء، فضلا عن فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بحث سبل تحويل.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
15: مركز ابن رشد بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء أعطيت الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد 2026-2027، وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي واستعادة مسارات اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة لتمكينهم من جسر تربوي ومهني متكامل يعيد إدماجهم في النسيج الاجتماعي والتعليمي.
18: أكاديمية سطرت برنامجا لتوسيع هذه المراكز، حيث أصبح العدد الإجمالي لهذا الموسم الدراسي 26-27 59 مركز بإضافة 11 مركز جديد تدبره 36 جمعية شريكة، وكذلك تضمن 34 تخصص مهني.
15: وتوفر هذه المراكز نموذجا تربويا وتأهيليا يزاوج بين الاستدراك البيداغوجي والتكوين المهني في تخصصات تلائم متطلبات السوق كالحلاقة والطبخ والخياطة والمعلوماتية، فضلا عن الدعم النفسي وبناء المهارات الحياتية.
19: وصلنا أن استقطبنا ما يزيد عن 45 طفل في واحد الفترة اللي هي وجيزة. هذا البرنامج تيخدم باش نضموا هاد الوليدات، إما نرجعهم يقراو وإما ندير لهم واحد التكوين حرفي باش يكونوا عندهم برامج ديالهم باش يقدروا يعاونوا روسهم. فالحمد لله حفزنا هاد الوليدات أنه هما اللي ولاو كيستقطبوا الأصدقاء ديالهم.
6: وتستهدف الشبكة الجهوية لهذا الموسم نحو 5000 يافع وشاب موزعين على 59 مركزا بالشراكة مع 36 جمعية فاعلة، ويستند هذا الإقبال إلى الحصيلة المتميزة للموسم المنصرم، حققت خلالها هذه البرامج نسبة إدماج ناهزت 83%، سواء عبر العودة للمدارس النظامية أو الالتحاق بالتكوين وسوق الشغل.
4: إنغمز نيم كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نينغميسن قماب راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
20: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي إطلاق حملة عون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغربيا وزير الاقتصادي الموريتاني يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم، البداية إذن بأحوال الطقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
21: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقل من جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبة رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من مستوى البرتقالي تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملمتر، بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة ما زالت الأجواء سيكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى، هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، كذلك قد تكون يعني متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى يذهب الفوسفات. يرتقب كذلك أن تكون هناك انخفاض في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس، يعني بعد ما كانت درجة الحرارة مرتفعة خلال الأسابيع الماضية سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود إلى معدلاتها الموسمية. نظرا لهذه السحب الغير مستقرة ينصح كذلك بأخذ حيطة والحذر خصوصا أثناء الزخات الرعدية أو الزخات القوية، التجنب يعني الاقتراب من المجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
0: أطلقت وكالة بيت ملا القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرامش شمال القدس حملة عون لعام 26 و2000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجامعة فاس، ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس، وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس، وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس في محافظة القدس، وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
2: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم. احنا منوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين، عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
22: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحي القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق، ومنطقة شمال شمال، كما أيضا نعمل داخل الجدار منطقة سلوان وجبل المكبر وشعفات وكافة الجغرافيا داخل حدود الجدار. طبعا هذه الحملة ألا وهي حملة عونة لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية تراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
23: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة، وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى المملكة المغربية ووكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
24: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة كامو الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم من الجدادات مع المشاطعة جد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهاي المبادرة الطيبة.
0: الخبر المغربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفها العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
25: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
20: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة مشانينة.
3: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
20: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود يسعى تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد المتخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب 200 في مسيرته وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس ديمينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء ستات إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس التمدرس الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدلت 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرس الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة إيجابية لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. وعلى مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027 يستهدف برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤول عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق الرسمي لفعاليات هذا الشهر التحسيسي وتقاسم التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل ترم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدلت تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8-11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
8: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8-11 أكتوبر بميدلت. وتقام هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عملة إقليم ميدلت تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدلت بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تفيلالت. وبحسب بلاغ للمنظمين، يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقات وقطب المنتجات المجالية وقطب المدخلات واللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية.
7: بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
5: حصاد الجهات.
1: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
9: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية يوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. الفريق ركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقد يومي 5 و 6 أكتوبر 2026. وأكد في المعرض الدولي للطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر من هذه السنة. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعات الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات. كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية.
11: بأمر من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وبناء على التفويض المخول لنا، نتشرف بأن نقدس معاليكم بالحمامة الكبرى لوسام الاستحقاق العسكري.
10: من جهة أخرى قام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم الفريق ركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمالة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقة التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
12: إن هذا التكريم لفتة ملكية تضيف لبنة في بناء التعاون التاريخي بين البلدين. ومن هذا المنبر أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه على منح رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمالة الكبرى، والذي هو محل اعتزاز وفخر وشرفا ملكيا يعكس معاني الأخوة والشراكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطار في ماي 2006.
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماك راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماك راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
17: افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينغو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد ثيربانتس بمعرض فوتوغرافي حمل عنوان سحر الفلامينغو للمصورة المغربية مريم الناصري. هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد ثيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد ثيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة. من جهتها أوضحت الفنانة والمصورة الفوتوغرافية مريم الناصري أن معرض سحر الفلامينغو هو ثاني معرض لها حول هذا الفن بمعهد ثيرفانتس بعد معرض نظم سنة 2017، مشيرة إلى أن أعمالها تركز على توثيق الفعاليات الثقافية والفنية من التبوريضة والرقص المعاصر إلى المسرح والموسيقى وعروض الفلامينغو.
16: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة.
2: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق ولا محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقدة يومي 5 و6 أكتوبر 2026، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضائي معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات. كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية. من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوة المسلحة الملكية بتسليم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحملة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطار في مايو 2006.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: ندوة نقدية احتفائية بعنوان توني ماريني والمشهد التشكيلي المغربي، احتفى موسم أصيل الثقافي الدولي 47 بالتشكيلية والناقدة الإيطالية توني ماريني، وذلك ضمن فعاليات دورته الخريفية المنظمة من طرف منتدى أصيلة إلى غاية 18 أكتوبر الجاري. أشعر بفخر كبير تجاه والدتي، وأعتقد
25: أنني لطالما كنت فخورة بها لأنني كنت جزءا من هذه الرحلة. عندما نتحدث عن موسم أصيل الثقافي الدولي، أتذكر انطلاقته سنة 1978، فقد كنت هناك وعايشت إلى جانب شقيقتي تفاصيل تلك المرحلة وواكبت ورشات الفن ومختبرات الإبداع المخصصة للأطفال. الندوة تميزت بعرض شريط فيديو يسلط الضوء على مسيرة توني ماريني، وذلك بحضور روائيين وكتاب ونقاد من مختلف المشارب.
0: أبرز ما يجعل توني ماريني وجها أساسيا من تاريخ الفن الحديث في المغرب هو أنها اشتغلت في الميدان، اشتغلت مدرسة في مدرسة الفنون الجميلة في الدار البيضاء، واشتغلت ثقافيا مع أساتذة هذه المدرسة ومع الفنانين الذين كانوا في هذه المدرسة.
25: هذه الندوة شكلت مناسبة للوقوف على الدور الأساسي الذي

0: أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقالين، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا، يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
4: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
5: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
6: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه، عندنا الكره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: شريط جندفة، الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون، يحصد الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ ضمن المسابقة الأمازيغية الذي أصدر ستاره على الدورة 17 بأكادير. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت الممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق أزنبط وعبد اللطيف عاطف.
2: عرف حفل اختتام مهرجان إسنين وورغ الدولي لفيلم أمازيغي تتويج عديد من الأفلام من خلال المسابقتين الرسميتين الأمازيغية ومسابقة دولية، حيث توج عائشة كان فلاي للفيلم المصري بجائزة أحسن إخراج بالنسبة للفيلم، يعني مسابقة الفيلم الدولي، وتوج جندفة لعلي بن جلون.
1: الدورة 17 من المهرجان نظمت بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسا وجماعة أكادير والمعهد الملكي لثقافة الأمازيغية، وعرفت مشاركة 30 فيلما من 18 بلدا وإقليما من ضمنها 14 فيلما مغربيا. برنامج المهرجان تميز بلقاءات تجمع صناع الأفلام بالجمهور، فضلا عن تكريم شخصية بارزة أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والفني الأمازيغي اعترافا بعطائها وإسهاماتها في صون الهوية الثقافية وتعزيز حضورها.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق وديا على نظيره الجابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكام الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
1: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامج واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عددا من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
0: جهويا بيقولميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة قلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
3: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم او لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين من بينهم رؤساء اللجان المحلية وكذا رجال السلطة، بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات وكذا فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، تدريب، الابتكار من أجل الرفع من مردودية وأداء الفاعلين الترابيين.
2: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطنطان وأسزاق إلى غاية 20 نوفمبر.
0: وثقافيا افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حمل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
0: ودوليا اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجمعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وطاقمه التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بجهة طنجة تطوان الحسيمة، صدق مجلس الجهة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على ميزانية السنة المالية 2027 بقيمة تصل إلى 945 مليون درهم فاصلة 9، إلى جانب سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية وتأهيل المجالات الترابية والاقتصادية وحماية البيئة. مجلس الجهة وبعد مناقشة مستفيضة بين ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة أقر بالأغلبية المطلقة على مشروع الميزانية التي تتوزع على ميزانية التسيير بقيمة 341 مليون درهم فاصلة 8، والتي توجه 85% من بينها لسداد نفقات القروض وتغطية نفقات دعم الصحة والرياضة والثقافة، وميزانية التجهيز البالغ قيمتها 604 ملايين درهم فاصلة 15.
2: اليوم نعقد الصدور العادية ديال شهر أكتوبر 2026 واللي كتضمن ما يفوق 18 نقطة كترتبط بها أولويات اقتصادية واجتماعية وبيئية، واللي حاولت تلمس مجموعة من المدن. وكان في مقدمة هذه النقاط كانت نقطة ديال في جدول الأعمال هو مشروع ميزانية المالية ديال سنة 2027 واللي كيبلغ مجموعها 954 مليون فاصلة 9 مليون ديال الدرهم.
1: ويروم مجلس الجهة من خلال ميزانيته لسنة 2027 مواكبة تنفيذ التزاماته ومواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة، حيث تشكل الميزانية الإطار المالي لدعم الأولويات التنموية للجهة، مع التأكيد على ضرورة ربط طبيعة الموارد بتتبع التنفيذ وتحقيق النتائج المنتظرة لفائدة الساكنة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
4: الكشف المبكر من أجل حياة أفضل، شعار يرفعه المركز الجهوي لعلاج السرطان ببني ملال تخليدا لأكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. وأعد المركز برنامجا متكاملا للتحسيس بأهمية الكشف المبكر، يضم أنشطة طبية وتحسيسية متنوعة تروم تعزيز التثقيف الصحي وتقديم دعم متعدد الأبعاد للمريضات.
5: رسالة اليوم لكل امرأة مغربية هو خاصك تديها في الصحة ديالك، لأن صحتك هي الأولى، وما تجليش الفحص ديالك، لأن كل ما الفحص دار يعني غادي نكتشفوا المرض بكري، وكل ما كان العلاج سهل ونسبة الشفاء كتكون 100% بإذن الله.
4: البرنامج يتضمن تنظيم يوم تحسيسي حول أهمية التغذية لمرضى السرطان، يوطره أخصائي في الحمية والتغذية، تليه حملة للتبرع بالدم دعما للمرضى، ثم يوم تحسيسي ديني يوطره عضو بالمجلس العلمي المحلي لبني ملال.
6: عطوني الفاني ديال 5 سنين والحمد لله، انا دابا راه ماشي 10 سنين هذه، اللهم لك الحمد. كاين العلاج ماشي ما كاينش،
7: الحمد لله. نكتشفت العام اللي فات المرض في شهر 8، في الاول ما تقبلتوش، وانا الحمد لله دابا راني تعالجت منه، دفتحت، درت الاشعه، درت الشيميو، درت كل شيء، الحمد لله راني صحيت.
4: وستتوج هذه الأنشطة بتنظيم حملة طبية واسعة للكشف عن سرطان الثدي في 24 من أكتوبر الجاري، تشمل فحوصات سريرية وتوجيهات طبية ومواكبة دقيقة من طرف فريق صحي متخصص.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
3: صحتك. مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق وديا على نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكام الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
1: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامج واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عددا من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
0: جهويا بيقولميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة قلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
3: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم او لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين من بينهم رؤساء اللجان المحلية وكذا رجال السلطة، بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات وكذا فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، تدريب، الابتكار من أجل الرفع من مردودية وأداء الفاعلين الترابيين.
2: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطنطان وأسزاق إلى غاية 20 نوفمبر.
0: وثقافيا افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حمل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
0: ودوليا اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجماعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وطاقمه التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
2: هذا إنجاز تاريخي يحققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققناه ثاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
3: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسلاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
4: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا الكره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
0: مابراديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغالها الاجتماعية الثالثة للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقدة يومي 5 و6 أكتوبر 2026، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضائي معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات، كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماعية الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية. من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوة المسلحة الملكية بتسليم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحملة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج التعاون عسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطار في ماي 2006.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: في إطار ندوة نقدية احتفائية بعنوان توني ماريني والمشهد التشكيلي المغربي، احتفى موسم أصيل الثقافي الدولي 47 بالتشكيلية والناقدة الإيطالية توني ماريني، وذلك ضمن فعاليات دورته الخريفية المنظمة من طرف منتدى أصيلة إلى غاية 18 من أكتوبر الجاري. أشعر بفخر كبير تجاه والدتي، وأعتقد أنني لطالما كنت فخورة بها لأنني كنت جزءا من هذه الرحلة. عندما نتحدث عن موسم أصيل الثقافي الدولي، أتذكر انطلاقته سنة 1978، فقد كنت هناك وعايشت إلى جانب شقيقتي تفاصيل تلك المرحلة، وواكبت ورشات الفن ومختبرات الإبداع المخصصة للأطفال. الندوة تميزت بعرض شريط فيديو يسلط الضوء على مسيرة توني ماريني، وذلك بحضور روائيين وكتاب ونقاد من مختلف المشارب.
8: أبرز ما يجعل توني ماريني وجها أساسيا من تاريخ الفن الحديث في المغرب هو أنها اشتغلت في الميدان، اشتغلت مدرسة في مدرسة الفنون الجميلة في الدار البيضاء، واشتغلت ثقافيا مع أساتذة هذه المدرسة ومع الفنانين الذين كانوا في هذه المدرسة.
7: هذه الندوة شكلت مناسبة للوقوف على الدور الأساسي الذي اطلعت به السيدة ماريني في لحظة تأسيس الحداثة داخل المشهد التشكيلي المغربي، من خلال مساهمتها بفعالية في أسئلة المشهد الثقافي وسعيها لصياغة دور نهضوي إلى جانب الشعراء والروائيين والنقاد والسينمائيين.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.

0: عشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضياً، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق ودياً على نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بيجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولدر رشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكام الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
1: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عددا من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
0: جهويا بجلميم، إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة جلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
3: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم أو لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين، من بينهم رؤساء اللجان المحلية كذا رجال السلطة، بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات، كذا فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، التدريب، الابتكار، من أجل الرفع من مردودية وأداء الفاعلين الترابيين.
2: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطانطان وأسزاق إلى غاية 20 نوفمبر.
0: وثقافيا، افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حمل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاتا من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد، الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
0: ودوليا، اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجمعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وطاقمه التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: أهلاً بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية لهذا اليوم، تقديم إكرام جعفري وإلى أبرز العناوين. ناميبيا تنشئ منطقة عازلة لاحتواء انتشار الحمى القلاعية. وبجنوب إفريقيا المحكمة الدستورية تأمر بإعادة فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام طالبي اللجوء. الكاف يعاقب زيمبابوي عقب وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب. أهلا بكم من جديد، والبداية بناميبيا، حيث أعلنت الحكومة الناميبية موافقتها على خطة لاحتواء تفشي الحمى القلاعية في منطقة خراسة بهدف منع انتشار المرض إلى مناطق أخرى من البلاد. وتتضمن الخطة على الخصوص إنشاء منطقة عازلة للسيطرة على المرض في المقاطعة البيطرية وإصلاح أجزاء من السياج الحدودي بين ناميبيا وبوتسوانا، فضلا عن إقامة أسوار بيطرية للمراقبة في المناطق عالية الخطورة على طول الحدود مع جنوب إفريقيا. وهذه التدابير ترمي إلى ضبط حركة الحيوانات وحماية المناطق التي لم يصل إليها المرض بعد، حيث قامت فرق المراقبة البيطرية بفحص 29,313 حيوانا في 68 مزرعة، حيث تم تأكيد إصابة 127 حيوانا بالحمى القلاعية في 15 مزرعة. وإلى جنوب إفريقيا، حيث أعادت فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو لا يتوفرون على تأشيرة، وذلك بموجب توجيه صادر عن وزارة الداخلية عقب حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 7 يوليو 2026. بموجب هذا الحكم يتعين على مكاتب استقبال اللاجئين من الآن فصاعدا استقبال أي شخص يتقدم إليها ويعرب عن رغبته في طلب اللجوء، حتى وإن كان قد عبر الحدود خارج نقطة عبور رسمية

0: على خلفية وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب عقب المباراة التي انتهت بهزيمة فريق المحاربون أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدفين لهدف واحد. وقررت لجنة الانضباط التابعة للكاف تغريم الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم على خلفية هذه الأحداث التي وقعت يوم 28 سبتمبر الماضي بالملعب الوطني للرياضة في هيراري. نهاية جولتنا الإفريقية في أمان الله.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: الكشف المبكر من أجل حياة أفضل، شعار يرفعه المركز الجهوي لعلاج السرطان ببني ملال تخليدا لأكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. وأعد المركز برنامجا متكاملا للتحسيس بأهمية الكشف المبكر، يضم أنشطة طبية وتحسيسية متنوعة تروم تعزيز التثقيف الصحي وتقديم دعم متعدد الأبعاد للمريضات.
4: رسالة اليوم لكل امرأة مغربية هو خاصك تديها في الصحة ديالك، لأن صحتك هي الأولى، وما تجليش الفحص ديالك، لأن كل ما الفحص دار يعني غادي نكتشفوا المرض بكري، وكل ما كان العلاج سهل ونسبة الشفاء كتكون 100% بإذن الله.
3: البرنامج يتضمن تنظيم يوم تحسيسي حول أهمية التغذية لمرضى السرطان، يوطره أخصائي في الحمية والتغذية، تليه حملة للتبرع بالدم دعما للمرضى، ثم يوم تحسيسي ديني يؤطره عضو بالمجلس العلمي المحلي لبني ملال.
5: عطوني الفين يدي 5 سنين والحمد لله، انا دابا راه ماشي 10 سنين هذه، اللهم لك الحمد، كاين العلاج ماشي ما كاينش.
6: الحمد لله اكتشفت العام اللي فات المرض في شهر 8، في الاول ما تقبلتوش، وانا الحمد لله دابا راني تعالجت منه، فتحت درت الاشعه، درت الشيميو، درت كل شيء، الحمد لله راني صحيت.
3: وستتوج هذه الأنشطة بتنظيم حملة طبية واسعة للكشف عن سرطان الثدي في 24 من أكتوبر الجاري، تشمل فحوصات سريرية وتوجيهات طبية ومواكبة دقيقة من طرف فريق صحي متخصص.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، المجلس الجماعي لإسمار يصادق على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة تهم تعزيز التعاون مع جماعة أكاديز بالنيجر ودعم الصناع التقليديين ومواكبة تمدرس تلاميذ المدينة. اتفاقية التوأمة مع جماعة أكاديز بالنيجر تهدف إلى إرساء إطار دائم ومثمر للتعاون وتبادل الخبرات بين الجماعتين وتعزيز علاقات الصداقة وتشجيع إنجاز مشاريع مشتركة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
8: تمت المصادقة على كل النقاط بإجماع الحاضرين طبعا في المجلس بعد نقاش مستفيض وبنا، أكيد على أن الاهتمام بالطبقات المجتمعية الهشة والمهنيين كانت في صلب اهتمام المجلس، وسنعمل جاهدين طبعا بتوفير كل ما نستطيع في هذا الاتجاه ضمانا لترقية هؤلاء اجتماعيا واقتصاديا.
7: المجلس وافق أيضا على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027، وكذا على تحويل اعتمادات بين فصول مختلفة من الميزانية الجماعية برسم السنة المالية 2026.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق وديا على نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكامة الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عددا من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: جهويا بيقول ميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة قلميم وذنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
4: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم او لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين من بينهم رؤساء اللجان المحلية كذا رجال السلطة بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات كذا فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، تدريب، الابتكار من أجل الرفع من مردودية وأداء الفاعلين الترابيين.
3: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطانطان وأسزاق إلى غاية 20 من نوفمبر.
1: وثقافيا افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حامل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
1: ودوليا اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجماعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وطاقمه التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
1: كليك اطلاله يوميه على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك اخبار منوعه، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: في إطار ندوة نقدية احتفائية بعنوان توني ماريني والمشهد التشكيلي المغربي، احتفى موسم أصيل الثقافي الدولي 47 بالتشكيلية والناقدة الإيطالية توني ماريني، وذلك ضمن فعاليات دورته الخريفية المنظمة من طرف منتدى أصيلة إلى غاية 18 من أكتوبر الجاري. أشعر بفخر كبير تجاه والدتي، وأعتقد أنني لطالما كنت فخورة بها لأنني كنت جزءا من هذه الرحلة. عندما نتحدث عن موسم أصيل الثقافي الدولي، أتذكر انطلاقته سنة 1978، فقد كنت هناك وعايشت إلى جانب شقيقتي تفاصيل تلك المرحلة، وواكبت ورشات الفن ومختبرات الإبداع المخصصة للأطفال. الندوة تميزت بعرض شريط فيديو يسلط الضوء على مسيرة توني ماريني، وذلك بحضور روائيين وكتاب ونقاد من مختلف المشارب.
4: أبرز ما يجعل توني ماريني وجها أساسيا من تاريخ الفن الحديث في المغرب هو أنها اشتغلت في الميدان، اشتغلت مدرسة في مدرسة الفنون الجميلة في الدار البيضاء، واشتغلت ثقافيا مع أساتذة هذه المدرسة ومع الفنانين الذي كانوا في هذه المدرسة.
3: هذه الندوة شكلت مناسبة للوقوف على الدور الأساسي الذي اطلعت به السيدة ماريني في لحظة تأسيس الحداثة داخل المشهد التشكيلي المغربي، من خلال مساهمتها بفعالية في أسئلة المشهد الثقافي وسعيها لصياغة دور نهضوي إلى جانب الشعراء والروائيين والنقاد والسينمائيين.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
6: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغالها الاجتماعية الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقدة يومي 5 و6 أكتوبر 2026، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضائي معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات. كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماعي الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية. من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحملة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطار في ماي 2006.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضياً، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق ودياً على نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بيجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ملدر رشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكام الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
4: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامج واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
3: جهويا بجلميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة جلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
0: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
5: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم او لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين من بينهم رؤساء اللجان المحلية كذا رجال السلطة بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات وكذا فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، التدريب، الابتكار من أجل الرفع من مردودية وأداء هاد الفاعلين الترابيين.
0: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطانطان وأسزاق إلى غاية 20 من نوفمبر.
3: وثقافيا افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حمل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
3: ودوليا اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجمعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وطاقمه التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإنسان كائن اجتماعي كيتفاعل مع محيطه بصورة مستمرة، كيأثر فيه وكيتأثر به، وكيكتسب من خلال علاقاته الاجتماعية مجموعة من القيم والاتجاهات وأنماط السلوك اللي كتحدد طريقة تعامله مع أفراد المجتمع. ومن بين العوامل النفسية اللي عندها تأثير بصورة واضحة في طبيعة هذه العلاقات تقدير الذات. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيكون في غالب الأحيان قادر على بناء علاقات إيجابية والتعبير على آرائه والتعامل مع المواقف الاجتماعية بكل ثقة، بينما يقدر يرتبط انخفاض تقدير الذات بالانسحاب الاجتماعي والخوف من التقييم السلبي والحساسية تجاه أي نقد. ودراسة العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي كيساعدوا على فهم جانب مهم من التفاعل بين العوامل النفسية والاجتماعية في حياة الفرد. وعالم الاجتماع موريس روزنبرغ هو اللي ابتكر أشهر مقياس عالمي لتقدير الذات وطوره حتى أصبح الأداة الأكثر استخداما في الأبحاث النفسية والاجتماعية لقياس القيمة الذاتية الإجمالية للفرد. أما العالم أبراهام ماسلو فوضع الحاجة لتقدير الذات كمرتبة أساسية في هرم الحاجيات الإنسانية، وكتشمل احترام الذات ونيل احترام الآخرين. وبالنسبة لكارل روجرز ركز في نظريته الشخصية على مفهوم الذات وكيفية إدراك الفرد لنفسه، بينما تحدث ألبرت باندورا على الكفاءة الذاتية المتعلقة بقدرة الفرد على التحكم في حياته وتوجيه سلوكه. فتقدير الذات كيشير حسب الدراسات العلمية للطريقة اللي كينظر بها الفرد لنفسه والقيمته اللي كيمنحها لذاته، سواء من خلال قدراته أو صفاته أو إنجازاته أو مكانته في محيطه الاجتماعي. وما يمكنش نحكمه على تقدير الذات المرتفع عند الفرد بأنه شعور بالتفوق على الآخرين، وإنما كيعكس درجة من القبول والاحترام للذات مع إدراك طبعا نقاط القوة والضعف بصورة واقعية. وكيتشكل تقدير الذات تدريجيا من خلال الخبرات اللي كيراكمها الفرد منذ مرحلة الطفولة، خاصة من خلال طبيعة العلاقة الأسرية وأساليب التنشئة وتجارب النجاح والفشل والتفاعل مع الأقران، إضافة للخبرات التعليمية والمهنية. ويمكن يتغير تقدير الذات حسب الظروف الاجتماعية والنفسية اللي كيمر منها الفرد. وتقدير الذات المتوازن مهم جدا، كيساهم في تعزيز قدرة الفرد على التفاعل الإيجابي مع أفراد الأسرة والمجتمع. فالفرد اللي عنده ثقة في قدراته تيكون عنده استعداد للمشاركة في المواقف الاجتماعية حتى الصعيبة، وتكوين أيضا علاقات والتعبير على أفكاره ومشاعره بطريقة واضحة وصريحة. ومن آثار تقدير الذات الإيجابي كذلك ارتفاع مستوى القدرة على التواصل الفعال. هنا الفرد كيعبر على احتياجاته وحقوقه بدون نية الاعتداء على حقوق الآخرين، وكيكون أكثر قدرة على تقبل الاختلاف وحتى النقد والنظر للأخطاء باعتبارها فرص للتصحيح وكسب التجربة، وماشي دليل على انعدام القيمة الشخصية. كذلك تقدير الذات يمكن يساهم في زيادة المشاركة الاجتماعية، سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو في بيئة العمل أو المجتمع المحلي. فالشعور بالكفاءة والقيمة الشخصية كيشجع الفرد على تحمل المسؤولية والمبادرة والتعاون والتضامن مع المحيط. ومن اللي كيكون تقدير الفرد لذاته منخفض يقدر ينعكس على سلوكه الاجتماعي بأشكال متعددة، ومن أبرزها الخوف من التقييم الاجتماعي. ويقدر الفرد في هذه الحالة ما يعبرش على رأيه حتى يتجنب السخرية أو الرفض أو الفشل، ويقدر يعتبر حتى الملاحظات العادية على أنها رفض أو تقليل من قيمته. وفي بعض الحالات ممكن يقوم الفرد بمجهود جبار باش يرضي الآخرين للحصول على القبول الاجتماعي حتى ولو كانت على حساب حاجاته وحقوقه الشخصية. من جهة أخرى ما كيبانش انخفاض تقدير الذات دائما في صورة الانسحاب، يقدر ياخد شكل دفاعي كيتمثل في سلوك عدواني عنيف أو في محاولة إثبات الذات بصورة مبالغ فيها. لذلك فالعلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي ماشي بسيطة أو آلية، ولكن كتدخل فيها عوامل شخصية وأسرية وثقافية واجتماعية متعددة. وتقدير الذات عند الفرد كيتكون في حد الأسرة من خلال أساليب التربية والتعامل مع الطفل، خاصة لما كتعطيه فرص الاستقلالية وكتجنب تقارنه بشكل سلبي مع أقرانه وكتعطيه قيمة أمامهم. وهذه ممارسات كتساعد على بناء صورة إيجابية ومتوازنة على الذات. لكن هذا الدور ما كيبقاش محصور عند الأسرة، لأن الفرد كيتطور ومراحل حياته كتطور أيضا مع الوقت. أولا كيمشي للمدرسة، ثم كيتعامل مع مؤسسات اجتماعية، وهذه الفضاءات مهمة جدا، ممكن توفر ليه بيئة قائمة على الاحترام والمشاركة وعدم التمييز، وهكذا كتقوي عنده تقدير الذات والشعور بالكفاءة والانتماء. فتقدير الذات كيعني الثقة والفاعلية اللي كتشجع الفرد نحو الإنجاز وتحقيق الأهداف ومواجهة الحياة بكفاءة، وكتعطيه المرونة النفسية اللي كتساعده على مقاومة العقبات وتجاوز حالات الفشل بسرعة وبناء علاقات اجتماعية صحية متوازنة. وكل ما انخفض التقدير للذات كيأثر على السلوك اللي يقدر يخلي الفرد ينخرط في ممارسات اضطرابية وفوضوية وتشكيل سلوك اجتماعي غير متوازن، أكثر شيء فيه استجابات دفاعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 27/97. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضياً، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق ودياً على نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 27/97 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكام الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
4: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عددا من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
3: جهويا بجلميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة جلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
0: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
5: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم او لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين من بينهم رؤساء اللجان المحلية كذا رجال السلطة، بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات، كذا فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، التدريب، الابتكار، من أجل الرفع من مردودية وأداء الفاعلين الترابيين.
0: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطنطان وأسزاق إلى غاية 20 من نوفمبر.
3: وثقافيا افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حامل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاتا من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد، الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
3: ودوليا اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجمعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الجابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وطاقمه التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب،
1: لان الاقتصاد يهم الجميع ولانه مراه لحياه المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الديناميه الاقتصاديه الوطنيه والدوليه. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. المغرب يدعو بجنيف لوضع التنمية والأولويات الإفريقية في صلب إصلاح منظمة التجارة العالمية. موجات الحر والجفاف والحرائق تكلف ما لا يقل عن 16 مليار يورو بفرنسا. موريتانيا تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. إلى التفاصيل، دعا المغرب أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة. إكرام جعفري والتفاصيل.
3: في معرض مداخلته في إطار تقرير رئيسة لجنة المفاوضات التجارية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أن الصعوبات الحالية لا ينبغي مع ذلك أن تدفعنا إلى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة ومهمة. وأكد سيد زنيبر على أهمية أن تأخذ المناقشات الجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية بعين الاعتبار بشكل دائم التحديات الخاصة بالاقتصادات الإفريقية، خاصة اندماجها في سلاسل القيمة وتعزيز صادراتها. كما شدد على ضرورة أن يكون البعد التنموي وأولويات إفريقيا في صلب عملية الإصلاح، رابطا ذلك بأهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وفي هذا الصدد سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على تجارة الخدمات وبصفة خاصة على خفض تكاليف تحويلات الأموال التي يقوم بها المهاجرون، والتي وصفها بأنها مصدر أساسي للدخل لملايين الأسر في العديد من الاقتصادات النامية. وأشار إلى أن هذه التكاليف لا تزال مرتفعة، إذ يتراوح متوسطها بين 6-8%، معتبرا أن خفضها من شأنه أن يتيح ضخ حصة أكبر من الأموال المحولة مباشرة في الاقتصاد الفعلي.
2: وفي خبر آخر، وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية، كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو. وأفادت وسائل إعلام بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ومؤمنون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو، بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو، من بينها نحو 1.3 مليار يورو من المساعدات الموجهة إلى القطاع الفلاحي، وحوالي 700 مليون يورو لقطاع الصحة، وما لا يقل

0: الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدية أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. محمد خير في المتابعة.
1: استعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحة الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية. وأبرز أن الرؤية التنموية لموريتانيا تقوم على تحويل الموارد والإمكانيات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين والشيخ أحمد أن موريتانيا تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. وسجل في هذا السياق تنامي الاهتمام الدولي بموريتانيا وتزايد إقبال المستثمرين والشركاء الاقتصاديين على استكشاف الفرص التي توفرها البلاد، وهو ما يشكل عاملا أساسيا في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، مضيفا أن موريتانيا تتيح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية. ووفقا للمنظمين يهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف أفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضياً، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق ودياً على نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي.

0: المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكامة الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
1: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
0: جهويا، بيغل ميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة جلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
3: احنا اليوم في اطار الاستراتيجيه الجهويه للتنميه البشريه لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، قسم التنسيق الجهوي كيقدم او لكن ضم دورات تكوينيه لفائده مجموعه من المتدخلين والفاعلين الترابيين من بينهم رؤساء لجان المحلية وكذا رجال السلطة، بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات وكذا فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، تدريب، الابتكار من أجل الرفع من مردودية وأداء هذ الفاعلين الترابيين.
2: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطنطان وأسزاق إلى غاية 20 من نوفمبر.
0: وثقافيا، افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حامل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد، الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
0: ودوليا، اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجماعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الجابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وتقمه التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، ومن بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية، وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي، وحبيت هاد الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة، قول السن ديال 12 سنة، وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر، بقيت شوية وشوية تخرج من المدرسة ودخلت هاد الحرفة اللي عطتني كرامة ديال.
1: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفصيل كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
2: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين الوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ الوتار تنجيبو طرف ديال الشجره تنطرسو عليه الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبو لامونس وتركبو لامونس وتنقلبو على الجلد وترطبو الجلد وتنجلدو الاله وركبو لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تناخذ العود ناخذ الجلد، وخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد مبقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الالات ديالنا القديمه، حيت الا ما حافظتيش على الالات القديمه حتى الجديده ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديده مبنيه على القديمه.
1: ولكن معلم، وسط هاد المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيث ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. فهاد المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهاد الدرجه؟
2: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الآلة فين تتعزف، هي خصها تجي جيست، هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الآلة. الا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان مش بقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كاين اللي تيساوي طالعة وكاين اللي تيساوي هابطة، ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الآلة هو اللي غيعزف عليها.
1: تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كلها التفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت، مع أول عزف كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج في شكل نغمة باش يتحول العمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هاد الصوت من داخل الآلة وشنو الدور اللي كتلعبو طريقة تسرع في الجودة ديالو؟
2: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير أنت، حيت دابا الموسيقى كاين آلات تبغي تخرجها فيها الصوت باس، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت إيغي، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك صوت، عصا تعطيك صوت.
1: نمر حاليا للشكل. الشكل عنده حكاية بوحده، كل آلة عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجمالية والوظيفة وبين روح الصنعة وبصمة الحرفي. بالنسبة للتصميم، منين كتجيكم فكرة؟ واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديدة؟
2: بالنسبة لهذه الآلات اللي تتشوفي مورايا انا ديال الجليج المغربي والرايه المغربيه، دخلنا فيهم شويه ديال الذكاء الاصطناعي، تتعطي الروبوت يصوب لك جلي جلي بغيتي في واحد التوب تدين تايا تيصوبو لك باش انت تعطي الصورة ديال هاد الآلة وتبين التراث ديال هاد الآلة وباش تعرف ان هاد الآلة جاية من المغرب حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليدية.
1: كسؤال ما قبل الأخير اليوم بقى هاد الحرفة ما مرتبطش غير بالأيادي اللي حافظت على الأسرار ديالها ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفة وشنو خاص يدار باش يقربوا منها أكثر؟
2: ديما كاين الأمل ديما كاين الأمل. كاين الشباب اللي بغي يتعلم هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي أنا يبغي يتعلم أنا تندير لي واحد الحافز تنقول لي جي غنعلمك وغندي لك الواجب ديالك نحبو في ديك الخدمة جيو الحرفة ديالنا والصناعة التقليدية ديالنا راه هي المستقبل.
1: المعلم قبل ما نختموا الحلقة ديالنا لكل حرفة كلمة أخيرة كتستاهل أنها تسمع كلمة من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لها تصنع. شنو كتعني لك هاد الصنعة هادي؟
2: الحياة صناعة الآلات الموسيقى بالنسبة لي الحياة هي الهواية المفضلة عندي أنا بالنسبة لي ماشي حرفة أنا هواية.
1: شكرا لك المعلم خالد على هاد المعطيات وعلى هاد المعلومات الجميلة اللي عطيتينا. من قطعة خشب كتبدا الحكاية ومن يد الحرفي كتولد الصوت هكذا كتستمر الحرفة يد كتعلم يد كتبدع ونغمة كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع وإلى اللقاء في حلقة جاية من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضياً، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق ودياً على نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بيجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ملدر رشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكام الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عددا من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: جهويا بيقولميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة قلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
4: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم أو لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين، من بينهم رؤساء اللجان المحلية كذا رجال السلطة، بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات، كذا فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، التدريب، الابتكار، من أجل الرفع من مردودية وأداء الفاعلين الترابيين.
3: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطانطان وأسزاق إلى غاية 20 نوفمبر.
1: وثقافيا، افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حمل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد، الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
1: ودوليا، اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجمعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الجابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وطاقمه التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء ستات، إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس التمدرس الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة، تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدل 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرس الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة إيجابية لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. وعلى مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027، يستهدف برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة، تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤولو عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق الرسمي لفعاليات هذا الشهر التحسيسي وتقاسم التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل ترم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدل، تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8-11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
3: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8-11 أكتوبر بميدلت. وتقام هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عملة إقليم ميدلت تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدلت بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تفيلالت. وبحسب بلاغ للمنظمين، يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقات منتجاته وقطب المنتجات المجلية وقطب المدخلات واللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية.
2: بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، صدق مجلس جهة العيون الساقية الحمراء بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم سنة 2027. مداخل هذه الميزانية المصادق عليها تقدر ب 611 مليون درهم فاصل 36، فيما تبلغ مصاريف التسيير 339 مليون درهم فاصل 5، في حين يصل الفائض التقديري إلى أكثر من 271 مليون درهم فاصل 86. المجلس خلال هذه الدورة أبدى موافقته المبدئية على الدخول في اتفاقية شراكة تهم تأهيل مطار سمارة.
5: احنا الميزانيات ديالنا فيها التصور ديال المخطط التنمية الجهوية، يعني كيف في ميزانيتنا مبرمجة وتعهداتنا بشكل استباقي، وتعهداتنا ننزلوها ونحترموها، وجدول الزمنية ديالها نحاول ما كان داخل المدة الانتدابية اللي احنا مسؤولين على التدبير ديالها. كانت فيها مشروع استثنائي وزايد عليه هذه الدورة، هو المشروع ديال تهيئة مطار سمارة.
4: هذا المشروع الاستراتيجي يأتي للاستجابة للنجاح الكبير الذي حققه الخط الجوي الداخلي الذي أطلق في نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى 50 للمسيرة الخضراء، والذي مكن الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية من تشغيل هذه البنية التحتية في رحلات تجارية داخلية منتظمة.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضياً، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق ودياً على نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي يتوافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكام الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
1: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عددا من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
0: جهويا بيقولميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة قلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
3: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم او لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين، من بينهم رؤساء اللجان المحلية كذا رجال السلطة، بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات، كذا فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، التدريب، الابتكار، من أجل الرفع من مردودية وأداء الفاعلين الترابيين.
2: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطانطان وأسزاق إلى غاية 20 من نوفمبر.
0: وثقافيا افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حمل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بثمان مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد، الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
0: ودوليا اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجمعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الجابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وطاقمه التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: أهلاً بكم في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز عناوينها. جهات طنجة تطوان الحسيمة تتجه لوضع منظومة متكاملة لمراقبة جودة الهواء. خلال اجتماع تمهيدي لكوب 31 الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على الولادات. وفي توغو إحداث فرق متنقلة للمراقبة البيئية والغابوية لحماية الموارد الطبيعية. وفي مستهل نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، تتجه جهة طنجة تطوان الحسيمة لتعزيز المنظومة الجهوية لمراقبة جودة الهواء وجرد الانبعاثات الغازية الملوثة. تفاصيل أوفى معك محمد خير.
3: يشكل هذا المشروع موضوع اتفاقيتي شراكة متعددة الأطراف بكلفة إجمالية تصل إلى 17 مليون درهم، تجمع بين مجلس وولاية الجهة والقطاعات الوزارية المعنية وعملات الأقاليم بالجهة، وذلك تنفيذا للبرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء بالمغرب 2020-2030. وترم الاتفاقية الأولى بغلاف مالي يصل إلى 6 ملايين درهم، ممول مناصفة بين مجلس الجهة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على مدى سنتي 2027-2028، تعزيز منظومة مراقبة الهواء وجرد الانبعاثات وإنجاز نمذجة جودة الهواء والتنبؤ بها على مستوى الجهة. وحسب نص الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بطنجة، ومن المنتظر أن يمكن هذا المشروع من تحديد وتوصيف المصادر الرئيسية لانبعاثات ملوثات الهواء على المستوى الجهة، وتحديد كمية الانبعاثات حسب الملوث والقطاعات والمصدر والفترة الزمنية. كما ستوفر المنظومة بعد الانتهاء من تنزيلها البيانات الكافية حول التوزيع المكاني للانبعاثات وإعداد جرد جغرافي مرجع مكانيا على الصعيد الجهوي وإنشاء قاعدة بيانات جهوية مرجعية موثوقة وموحدة وقابلة للتحديث، وتغذية منصة النمذجة والتنبؤ التابعة لقطاع التنمية المستدامة بهدف إنشاء نظام جهوي لدعم اتخاذ القرار بشأن تدابير الوقاية والحد من الانبعاثات الجوية. ويستفيد تنفيذ المشروع من الخبرة التقنية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، لا سيما فيما يتعلق بالمعطيات الجوية والمناخية لإعداد جرد جهوي وخرائط الانبعاثات، إلى جانب الخبرة والمعطيات التي يتوفر عليها المختبر الوطني للدراسات ورصد تلوث الهواء التابع لقطاع التنمية المستدامة، بينما تقوم المجموعة الصحية الترابية باستغلال المؤشرات الصادرة عن المنظومة والتحسيس في حال وجود مخاطر صحية ذات صلة بجودة الهواء.
2: وفي خبر إيكولوجي آخر، حذرت الأمم المتحدة من أن الحرارة الشديدة ترتبط بشكل متزايد بحالة الولادة المبكرة ونقص وزن الأطفال عند الولادة وغيرها من المضاعفات الصحية، بالتزامن مع استضافة فيجي محادثات تسبق قمة مناخية رئيسية. وتهدف المحادثات التي تجري هذا الأسبوع في مدينة نادي في فيجي ودولة توفالو المكونة من جزر مرجانية إلى لفت أنظار العالم إلى واقع الحياة في المناطق الأكثر عرضة لتبعات التغير المناخي في المحيط الهادئ. وتشكل هذه المحادثات تمهيدا للقمة العالمية للمناخ كوب 31 التي ترعاها الأمم المتحدة والمقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية. وخلال الاجتماع حتى الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل على التحرك بشكل فوري، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في 5 قارات

0: تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تسهم في تدهور النظم البيئي. وأفادت وسائل إعلامية محلية نقلا عن بلاغ للوزارة بأن إحداث هذه الوحدات تم إقراره بموجب قرار لوزير البيئة والموارد الغابوية والحماية الساحلية والتغير المناخي دودزي كوكوروكو، وستتولى مهمة المراقبة المنتظمة للمجالات الغابوية والمسطحات المائية وغيرها من المناطق الحساسة، فضلا عن التدخل في المواقع التي يتم فيها الإبلاغ عن أنشطة غير قانونية أو الاشتباه في وجودها. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الوحدات ستكلف أيضا بتحديد الشبكات السرية للتزود بالخشب وتحويله ومعاينة المخالفات البيئية وزجرها، إلى جانب تقديم الدعم للسلطات المحلية في تدبير النزاعات المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية. نهاية نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: خريط جندفة، الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون يحصد الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ ضمن المسابقة الأمازيغية الذي أصدر ستاره على الدورة 17 بأجدير. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذا عادت الممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق أزنبط وعبد اللطيف عاطف.
3: عرف حفل اختتام مهرجان إسنين وورغ الدولي لفيلم أمازيغي تتويج عديد من الأفلام من خلال المسابقتين الرسميتين الأمازيغية ومسابقة دولية، حيث توج عايشة كان فلاي للفيلم المصري بجائزة أحسن إخراج بالنسبة للفيلم، يعني مسابقة الفيلم الدولي، وتوج قندفة لعلي بن جلون.
2: الدورة 17 من المهرجان نظمت بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسا وجماعة أجدير والمعهد الملكي لثقافة الأمازيغية، وعرفت مشاركة 30 فيلما من 18 بلدا وإقليما، من ضمنها 14 فيلما مغربيا. برنامج المهرجان تميز بلقاءات تجمع صناع الأفلام بالجمهور، فضلا عن تكريم شخصية بارزة أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والفني الأمازيغي، اعتراف بعطائها وإسهاماتها في صون الهوية الثقافية وتعزيز حضورها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق وديا على نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير

0: الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكام الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني الثاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
1: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديد يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
0: جهويا، بيغل ميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة جلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
3: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم او لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين من بينهم رؤساء اللجان المحلية وكذا رجال السلطة، بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات وكذا فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، تدريب، الابتكار من أجل الرفع من مردودية وأداء الفاعلين الترابيين.
2: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطنطان وأسزاق إلى غاية 20 نوفمبر.
0: وثقافيا، افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حامل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد، الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
0: ودوليا، اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجماعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الجابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وطاقمه التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تكرم والد الجباري البحار بشركة النقل البحري أفريكا موروكو لينك تقديرا لشجاعته خلال الحادث الذي وقع ليلة فاتح شتنبر الماضي بميناء الجزيرة الخضراء في إطار عملية مرحبا 2026.
2: كنشكر مؤسسة محمد الخامس للتضامن بهذه الالتفاتة اللي داروا ليا والتكريم، وكنشكرهم كاملين، وكنشكر طونجيميت، وكنشكر الجهاز الأمني والطاقم كامل والحاضر اللي حضروا معايا في التكريم هذا، وكنشكرهم بزاف على المجيء ديالهم.
1: خلال هذا التكريم حرصت المؤسسة أيضا على إبراز هذا السلوك الذي ينسجم بشكل وثيق مع أهداف عملية مرحبا المتمثلة في مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج عن قرب وتقديم المساعدة والدعم لهم.
3: ارتأت المؤسسة أنه غتقوم بتكريم ديال هذا الشاب هذا الفاضل، باعتبار أن ما أقدم عليه وما أبانه من شجاعة ومن روح التضحية يندرج ضمن صميم يعني الاهتمامات والأهداف والغايات ديال مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
1: هذا التكريم يعكس اهتمام المؤسسة بالسلوكيات التي تجسد بشكل ملموس قيم التضامن والتآزر التي تشكل صلب عملية مرحبا.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 مليمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 6 مساء من يوم غد الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 مليمترا بعملات وأقاليم العيون والسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية العامة أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها بمقاييس تتراوح ما بين 20 و30 مليمترا بكل من عملات وأقاليم جرسيف وتازا والحسيمة وميدلت وبلمان وصفر والحوز وشيشاوة وبركان والدريوش والناظور ووجدة وأمجاد وتوريرت وأظلال وابن ملال وإفران وخنفرة اليوم الثلاثاء من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
6: ببلدة الرام شمال القدس أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حملة عونة لعام 2026 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمات كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجماعة فاس.
7: أنا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
8: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحي القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق، ومنطقة شمال.
6: ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول.
9: نحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف، نتوجه بشكل جزيل وعظيم امتنان إلى المملكة المغربية وكالة بيت المال على هذا الدعم السخي المرتبط بشجرة لها الخير.
10: قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون، من سلالم، من الجدادات، من المشاطعات الجد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهذه المبادرة الطيبة.
6: إطلاق حملة عونة يأتي امتدادا لتدخلات وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم المزارعين، ومنها مشروع صمود الذي أطلقته في يناير 2026 واستفاد منه 250 مزارعا، ومشروع المدارس الحقلية الذي أطلقته في نوفمبر 2025 لتعزيز قدرات المزارعين بالتعلم العملي والميداني في المجالات الزراعية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق وديا على نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بيجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ملدر رشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكامة الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
4: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامج واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
3: جهويا بجلميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة جلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
0: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
5: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم او لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين من بينهم رؤساء اللجان المحلية كذا رجال السلطة بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات وكذا فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، التدريب، الابتكار من أجل الرفع من مردودية وأداء هاد الفاعلين الترابيين.
0: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطنطان وأسزاق إلى غاية 20 من نوفمبر.
3: وثقافيا افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حامل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
3: ودوليا اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجمعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وطاقمه التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق، بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وأوضح ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية ثروت سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي يعتبرها ترامب من أكثر التحولات التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. ويترأس فريق العمل مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على أن يرفع تقاريره إلى الرئيس دونالد ترامب وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. كما تم تكليف الفريق بتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا والنظر في سبل تعزيز استجابة الحكومة الفيدرالية للتحديات التي تطرحها. ومن المرتقب أن يقدم فريق العمل تقريره وتوصيته في غضون 120 يوما، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي مع الحد من المخاطر المرتبطة به والحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في هذا المجال. ويأتي الإعلان بعد أيام من اجتماع احتضنه البيت الأبيض مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، انتهى بالتزام شركات رائدة بمجموعة من المبادئ المتعلقة بمسؤوليتها عن تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وسلامتها، حيث كان ترامب قد وصف ذلك الالتزام بأنه ذو طابع أخلاقي ملزم.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ألوان تتوزع على اللوحات وأياد تنشغل بالرسم وفنانون تتقاطع تجاربهم داخل مشاغل الفنون بموسم أصيل الثقافية الدولي، حيث تتجاوز الأساليب وتتعدد أشكال التعبير من الرسم والنحت إلى الليتوغرافيا. في هذا الفضاء يتحول التنوع الفني والإنساني إلى مصدر للإبداع، ويصبح الاختلاف مساحة للتبادل والتقارب في مشهد يجمع فنانين من تجارب وثقافات متعددة حول لغة واحدة هي الفن.
2: هذه المرة الأولى التي أشارك فيها هنا، وأنا سعيد جدا. الساكنة هنا استثنائية وتتسم بلطف بالغ تجاه الزوار، كما أن المناظر الطبيعية وغنى التراث الثقافي والجهود المبذولة لصون الثقافة كلها عناصر مبهرة.
3: هذه أول مرة في موسم أصيلة، لكن من سنوات أيضا كنت حاضرة في البريش، فالآن أشتغل على تقنية الحفر على اللينوليوم، يعني الحفر الغارق.
1: هنا في قصر الثقافة لا يقتصر حوار الثقافات على الخطابات الجاهزة، بل يتجسد في واقع ملموس يقف فيه الزائر شاهدا على دينامية إبداعية متفردة تتجلى في تبادل حي للخبرات بين فنانين يعرضون تجاربهم ويصغون لإيقاعات بعضهم البعض، مع إعادة استكشاف أدواتهم الإبداعية من منظور منفتح على الآخر.
4: هاد المكان هذا ملي جينا لهنا دونك كان واحد النوع هاد الماتريال اللي كانت بحال واحد الاكتشاف، دونك كنكتشفوا داك الادوات، ومع كانت معنا داك المؤطره ديالنا هي مدام طوني ماريني، ناقده تشكيليه ايطاليه، فنانه هذيك الكبيره، دونك هي الاستاذه ديالنا.
5: هناك بدا اضافه شخصيه، حيت انك تلتقي مع ناس جدد من افق مختلفه، فهذا كيضيف لنا بالطبع شيء كثير يعني في الالم مستوى التجربه ولا براتيك يعني التطبيق، ولا على مستوى الشخصي والاجتماعي والفني.
1: هكذا أضحت المشاغل الفنية على مر السنين فضاء تتقطع فيه الجغرافيا بالإبداع، وتتحول فيه الحدود إلى مساحات للتلاقي، مكرسة بذلك قناعة مفادها أن الفن متى انتقل بين الأيادي استطاع أن يعبر بسلاسة بين الثقافات.
0: أول إذاعة إخبارية 100%.

0: هي مفيدة على المستوى النفسي لأنه تتخلق في الأطفال أو التلاميذ الإبداع، روح الابتكار، المبادرة،
1: كاز بزاف ديال الحوايج، لو سونس دي ريسبونسابيلتي، أنهم يكونوا أون إيكيب، أنهم يكونوا حتى يكونوا أصدقاء من بيناتهم، يتعاونوا مع بعضياتهم.
2: كانوا الأساس ديال العلوم الطبيعية كيخرجونا للمواقع الأثرية أو المواقع ديال الترسبات الجيولوجية، كنا كنخرجوا في حصة كتكون خارج المؤسسة باش يديروا لنا، يعني يعطيونا معلومات على على على البيولوجيا الطبيعية، هذا في إطار يعني واحد الانفتاح ديال التعليم على المؤسسات الخارجية.
3: زيارات مثلا في الغابات ولا المواقع الإيكولوجية الجيولوجية ولا على حسب المادة اللي عندهم.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضياً، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق ودياً على نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكامة الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامج واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عددا من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: جهويا بجلميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة جلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
4: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم او لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين من بينهم رؤساء اللجان المحلية كذلك رجال السلطة بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات وكذا فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، تدريب، الابتكار من أجل الرفع من مردودية وأداء هاد الفاعلين الترابيين.
3: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطنطان وأسزاق إلى غاية 20 من نوفمبر.
1: وثقافيا افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حامل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
1: ودوليا اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجمعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وطاقمه التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية لهذا اليوم، تقديم إكرام جعفري، وإلى أبرز العناوين. ناميبيا تنشئ منطقة عازلة لاحتواء انتشار الحمى القلاعية. وبجنوب إفريقيا المحكمة الدستورية تأمر بإعادة فتح باب اللجوء إلى نظام اللجوء أمام طالبي اللجوء. الكاف يعاقب زيمبابوي عقب وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب. أهلا بكم من جديد، والبداية بناميبيا، حيث أعلنت الحكومة الناميبية موافقتها على خطة لاحتواء تفشي الحمى القلاعية في منطقة خراسة بهدف منع انتشار المرض إلى مناطق أخرى من البلاد. وتتضمن الخطة على الخصوص إنشاء منطقة عازلة للسيطرة على المرض في المقاطعة البيطرية وإصلاح أجزاء من السياج الحدودي بين ناميبيا وبوتسوانا، فضلا عن إقامة أسوار بيطرية للمراقبة في المناطق عالية الخطورة على طول الحدود مع جنوب إفريقيا. وهذه التدابير ترمي إلى ضبط حركة الحيوانات وحماية المناطق التي لم يصل إليها المرض بعد، حيث قامت فرق المراقبة البيطرية بفحص 29,313 حيوانا في 68 مزرعة، حيث تم تأكيد إصابة 127 حيوانا بالحمى القلاعية في 15 مزرعة. وإلى جنوب إفريقيا، حيث أعادت فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو لا يتوفرون على تأشيرة، وذلك بموجب توجيه صادر عن وزارة الداخلية عقب حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 7 يوليو 2026. بموجب هذا الحكم يتعين على مكاتب استقبال اللاجئين من الآن فصاعدا استقبال أي شخص يتقدم إليها ويعرب عن رغبته في طلب اللجوء، حتى وإن كان قد عبر الحدود خارج نقطة عبور رسمية، أو لم يعلن عن نيته عند الحدود، أو لم يحترم مهلة 5 أيام للتوجه إلى المصالح المختصة، ولم يعد بإمكان السلطات اشتراط الحصول مسبقا على تأشيرة عبور أو الاستناد إلى غياب الوثائق أو الدخول الغير النظامي أو التأخر في التصريح لرفض طلب اللجوء. وفي الختم، الكاف يعاقب الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، وذلك بإلزام المنتخب بخوض مبارياته الدولية المقبلة على أرضه دون حضور جماهيري، وذلك على خلفية وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب عقب المباراة التي انتهت بهزيمة فريق المحاربون أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1. وقررت لجنة الانضباط التابعة للكاف تغريم الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم على خلفية هذه الأحداث التي وقعت يوم 28 سبتمبر الماضي بالملعب الوطني للرياضة في هيراري. نهاية جولتنا الإفريقية، في أمان الله.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: شريط جندفة، الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون، يحصد الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنينوورغ ضمن المسابقة الأمازيغية الذي أصدر ستاره على الدورة 17 بأكادير. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت الممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق أزنبط وعبد اللطيف عاطف.
4: عرف حفل اختتام مهرجان إسنينوورغ الدولي لفيلم أمازيغي تتويج عديد من الأفلام من خلال المسابقتين الرسميتين الأمازيغية ومسابقة دولية، حيث توج عائشة كان فلاي للفيلم المصري بجائزة أحسن في أحسن إخراج بالنسبة للفيلم، يعني مسابقة الفيلم الدولي، وتوج قندفة لعلي بن جلون.

0: دورها.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 مليمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 6 مساء من يوم غد الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 مليمترا بعملات وأقاليم العيون والسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية العامة أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها بمقاييس تتراوح ما بين 20 و30 مليمترا بكل من عملات وأقاليم جرسيف وتازا والحسيمة وميدلت وبلمان وصفر والحوز وشيشاوة وبركان والدريوش والناظور ووجدة وأمجاد وتوريرت وأظلال وابن ملال وإفران وخنفرة اليوم الثلاثاء من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلاً.

راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضياً، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق ودياً على نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكام الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة

0: للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
1: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديد يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
0: جهويا، بيقولميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة قلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
3: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم أو لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين من بينهم رؤساء اللجان المحلية كذا رجال السلطة بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات كذا فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، تدريب، الابتكار من أجل الرفع من مردودية وأداء الفاعلين الترابيين.
2: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطنطان وأسزاق إلى غاية 20 نوفمبر.
0: وثقافيا، افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حمل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
0: ودوليا اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجمعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الجابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وتقام هو التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
1: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بداية هذا عام مفكرون ومثقفون في لقاء بسلا إلى مواصلة نقل ارتعال مثل الاجتماع والمفكرة المغربية فاطمة المرنيسي. شكل هذا اللقاء الذي نظم في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا مناسبة لتسليط الضوء على غنى التراث الفكري لفاطمة المرنيسي وبحث المبادرات الرامية إلى تخريج روحها النقدية والتزامها صالح المساواة. وفي كلمة له بهذه المناسبة رئيس جمعية أصدقاء فاطمة المرنسي للأنشطة الثقافية فريد المريني أبرز المقاربة العابرة للتخصصات التي طبعت أعمال الراحلة، مستحضرا على الخصوص روح النسيج لديها القائمة على التقريب بين مختلف المعارف والتجارب. في محطة ثقافية جديدة، يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. ويحاول هذا الفنان العصامي من خلال معرضه التشكيلي بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني والصوفي والبعد الجمالية. ومن خلال التباين بين اللوحة والفخامة يلاحق ابن مدينة مراكش خيط الشغف عبر تطويع الأشكال الممكنة للقباب والمستوحاة من هندستها، إذ يعمد إلى مجاورة الأقواس المحية بهيئة القباب نصف الدائرية وإلى توالي المثلثات التي تضفي على اللوحات جمالية تستمد من الشكل واللون كعلامة بصرية في الحد ذاتها. ينظم الفنان يونس الخراز معرضا تشكيليا بعنوان عالم بحركة دائمة، وذلك ضمن فعالية الدور الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولية 47. ويقدم ابن مدينة أصيلة في هذا المعرض المتواصل إلى غاية 27 دجنبر المقبل باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية تمنح المتأمل مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، مبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات متواصلة من العمل والعطاء الفني. دورة هذه السنة من موسم أصيلة الثقافية الدولية المتواصلة إلى غاية 18 أكتوبر تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منظمة من طرف مؤسسة منتدى أصيلة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وجماعة أصيلة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بمدينة وجدة صدق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2027 والتي تناهز مليارا و264 مليون درهم، إلى جانب سلسلة مشاريع اتفاقيات ذات طابع سوسيو اقتصادي ترم تعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة. خلال هذه الدورة تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن وولاية جهة الشرق ترم دعم برنامج التشغيل لفائدة الشباب حامل المشاريع بالجهة في إطار برنامج الإدماج عن طريق الأنشطة الاقتصادية 2026-2027. كما تمت المصادقة على عدة مشاريع أخرى تهم القطاع الصحي، البنيات التحتية ودعم الخدمات المحلية.
4: تأتي هاد الدورة لشهر أكتوبر اللي كتضمن 22 نقطة للتأكيد على أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تقليص الفوارق المجالية ودعم الشباب والجامعات الترابية. وكتضمن أشغال هاد الدورة مجموعة من القضايا، أهمها اتفاقية شراكة لدعم برنامج التشغيل لفائدة الشباب.
3: دورة المجلس هذه تميزت باطلاع أعضاء المجلس على إنجازات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وسير أعمالها وانتخاب نائب رئيس لجنة أعداد التراب، فضلا عن المصادقة على إلغاء مجموعة من المقررات السابقة واعتماداتها المبرمجة، وتهم بالأساس ملحقا تعديليا لإحداث وتسيير تكنوبارك وجدة واتفاقية لتأهيل شواطئ الجهة 2024-2027 والقانون الأساسي لشركة التنمية الجهوية الشرق للسياحة، إضافة إلى مقررات مرتبطة بدعم الاستثمار السياحي بالمحطة السياحية للصعيدية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: هي مفيدة على المستوى النفسي لأنها تتخلق في الأطفال أو التلاميذ الابداع، روح الابتكار، المبادره،
6: كاز بزاف ديال الحوايج، لو سونس دي ريسبونسابيلتي، انهم يكونوا اون ايكيب، انهم يكونوا حتى يكونوا اصدقاء من بيناتهم، يتعاونوا مع بعضياتهم.
7: كانوا الاساس ديال العلوم الطبيعيه كيخرجونا للمواقع الاثريه او المواقع ديال الترسوبات الجيولوجيه، كنا كنخرجوا في حصه كتكون خارج المؤسسه باش يديروا لنا، يعني يعطيونا معلومات على البيولوجيا الطبيعيه، هذا في اطار يعني واحد الانفتاح ديال التعليم على المؤسسات الخارجيه.
8: زيارات مثلا في الغابات ولا المواقع الايكولوجيه الجيولوجيه ولا على حسب الماده اللي عندهم.

حلقات يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً

0: راديو.
1: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق وديا على نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكام الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
4: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عددا من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
3: جهويا بيقولميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة قلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
0: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
5: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم أو لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين من بينهم رؤساء اللجان المحلية كذا رجال السلطة بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات كذا فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، التدريب، الابتكار من أجل الرفع من مردودية وأداء هذه الفاعلين الترابيين.
0: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطنطان وأسزاق إلى غاية 20 نوفمبر.
3: وثقافيا افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حمل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
3: ودوليا اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجماعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الجابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وطاقمه التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
2: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
3: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسياسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
4: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا كره، البيار حتى هو مجال تبارك الله، عندنا لي طالون في المغرب.
0: شبكه مراسلي وكاله المغرب العربي للانباء ترصد الاحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء استطاعت إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس التمدرس الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدلت 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرس الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة إيجابية لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027 يستهدف برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة، موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤولو عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق الرسمي لفعاليات هذا الشهر التحسيسي وتقاسم التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل تروم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدل تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8 إلى 11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
7: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8 إلى 11 أكتوبر بميدل. وتقام هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عملة إقليم ميدل تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدل بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تفيلالت. وبحسب بلاغ للمنظمين، يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقات وقطب المنتجات المجالية وقطب المدخلات واللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية.
6: بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: راديو.
1: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتفوق وديا على نظيره الجابوني. إلى التفاصيل، أشاد عدد من المتدخلين بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسه القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا تنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية بجمهورية المالديف ومملكة ليسوتو وجمهورية جيبوتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي تتواصل أشغال إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكام الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. في خبر آخر، سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني الثاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%. في شأن آخر، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
4: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامج واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عددا من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
3: جهويا بيقولميم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة قلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. لنستمع إلى التقرير التالي.
0: هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
5: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم او لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين من بينهم رؤساء اللجان المحلية وكذا رجال السلطة، بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات وكذا فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، تدريب، الابتكار من أجل الرفع من مردودية وأداء الفاعلين الترابيين.
0: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطنطان وأسزاق إلى غاية 20 نوفمبر.
3: وثقافيا افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينكو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد سيرفانتس بمعرض فوتوغرافي حمل عنوان سحر الفلامينكو للمصورة المغربية مريم الناصري. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد سيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد سيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة.
3: ودوليا اعتمدت الحكومة البولندية برنامجا بقيمة 23.4 مليار أورو لتعزيز حماية السكان والدفاع المدني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مع التركيز بشكل خاص على الملاجئ وقدرة الإغاثة واستمرارية الخدمات الأساسية في حالات الأزمات. هذا البرنامج يروم ضمان مواصلة إعادة بناء منظومة الحماية المدنية في بولندا التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، ومن إجمالي الغلاف المالي سيخصص نحو 6.9 ملايير أورو على الخصوص لجمعات الترابية لتمويل استثمارات تستجيب للاحتياجات المحلية. رياضيا، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني بستة أهداف للا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من الرامي الغماني ونسيم العرج ووهيب العنطري واسماعيل زياني وابراهيم الرباج. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب أحمد القنطري وتقام هو التقني تحضيرا للمرحلة النهائية من الاستعدادات لنهائية كأس العالم قطر 2026 المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبلين. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.

0: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. المغرب يدعو بجنيف لوضع التنمية والأولويات الإفريقية في صلب إصلاح منظمة التجارة العالمية. موجات الحر والجفاف والحرائق تكلف ما لا يقل عن 16 مليار يورو بفرنسا. موريتانيا تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. إلى التفاصيل. دعا المغرب أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة. إكرام جعفري والتفاصيل.
2: في معرض مداخلته في إطار تقرير رئيسة لجنة المفاوضات التجارية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أن الصعوبات الحالية لا ينبغي مع ذلك أن تدفعنا إلى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة ومهمة. وأكد سيد زنيبر على أهمية أن تأخذ المناقشات الجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية بعين الاعتبار بشكل دائم التحديات الخاصة بالاقتصادات الإفريقية، خاصة اندماجها في سلاسل القيمة وتعزيز صادراتها. كما شدد على ضرورة أن يكون البعد التنموي وأولويات إفريقيا في صلب عملية الإصلاح، رابطا ذلك بأهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وفي هذا الصدد سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على تجارة الخدمات وبصفة خاصة على خفض تكاليف تحويلات الأموال التي يقوم بها المهاجرون، والتي وصفها بأنها مصدر أساسي للدخل لملايين الأسر في العديد من الاقتصادات النامية. وأشار إلى أن هذه التكاليف لا تزال مرتفعة، إذ يتراوح متوسطها بين 6-8%، معتبرا أن خفضها من شأنه أن يتيح ضخ حصة أكبر من الأموال المحولة مباشرة في الاقتصاد الفعلي.
1: وفي خبر آخر، وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية، كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو. وأفادت وسائل إعلام بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ومؤمنون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو، بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو، من بينها نحو 1.3 مليار يورو من المساعدات الموجهة إلى القطاع الفلاحي، وحوالي 700 مليون يورو لقطاع الصحة، وما لا يقل عن 300 مليون يورو مرتبطة بالحرائق. ويستحوذ القطاع الفلاحي على النصيب الأكبر من هذه التقديرات، حيث قدرت الخسائر الإجمالية بنحو 10 مليارات يورو استنادا بالخصوص إلى تقديرات المنظمات الفلاحية. غير أن اللجنة البرلمانية اعتمدت مبلغا في حدود 8.7 مليار يورو بعد خصم المساعدة العمومية. وفي الختم أكد وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدية أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. محمد خير في المتابعة.
3: استعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية. وأبرز أن الرؤية التنموية لموريتانيا تقوم على تحويل الموارد والإمكانيات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين والشيخ أحمد أن موريتانيا تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. وسجل في هذا السياق تنامي الاهتمام الدولي بموريتانيا وتزايد إقبال المستثمرين والشركاء الاقتصاديين على استكشاف

0: المستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما كرسها القرار 27/97، إطارا مرجعيا للعمليات السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
4: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 27/97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
3: نبقى بنيويورك وأمام

0: اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدره.
1: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
0: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
2: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديد يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
0: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
3: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم. وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
0: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز الشيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
4: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
0: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
6: أهلا بكم في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز عناوينها. جهات طنجة تطوان الحسيمة تتجه لوضع منظومة متكاملة لمراقبة جودة الهواء. خلال اجتماع تمهيدي لكوب 31 الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على الولادات. وفي توغو أحداث فرق متنقلة للمراقبة البيئية والغابوية لحماية الموارد الطبيعية. وفي مستهل نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، تتجه جهة طنجة تطوان الحسيمة لتعزيز المنظومة الجهوية لمراقبة جودة الهواء وجرد الانبعاثات الغازية الملوثة. تفاصيل أوفى معك محمد خير.
7: يشكل هذا المشروع موضوع اتفاقيتي شراكة متعددة الأطراف بكلفة إجمالية تصل إلى 17 مليون درهم، تجمع بين مجلس وولاية الجهة والقطاعات الوزارية المعنية وعملات الأقاليم بالجهة، وذلك تنفيذا للبرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء بالمغرب 2020-2030. وترم الاتفاقية الأولى بغلاف مالي يصل إلى 6 ملايين درهم، ممول مناصفة بين مجلس الجهة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على مدى سنتي 2027-2028، تعزيز منظومة مراقبة الهواء وجرد الانبعاثات وإنجاز نمذجة جودة الهواء والتنبؤ بها على مستوى الجهة. وحسب نص الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بطنجة، ومن المنتظر أن يمكن هذا المشروع من تحديد وتوصيف المصادر الرئيسية لانبعاثات ملوثات الهواء على مستوى الجهة وتحديد كمية الانبعاثات حسب الملوث والقطاعات والمصدر والفترة الزمنية. كما ستوفر المنظومة بعد الانتهاء من تنزيلها البيانات الكافية حول التوزيع المكاني للانبعاثات وإعداد جرد جغرافي مرجع مكانيا على الصعيد الجهوي وإنشاء قاعدة بيانات جهوية مرجعية موثوقة وموحدة وقابلة للتحديث، وتغذية منصة النمذجة والتنبؤ التابعة لقطاع التنمية المستدامة بهدف إنشاء نظام جهوي لدعم اتخاذ القرار بشأن تدابير الوقاية والحد من الانبعاثات الجوية. ويستفيد تنفيذ المشروع من الخبرة التقنية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، لا سيما فيما يتعلق بالمعطيات الجوية والمناخية لإعداد جرد جهوي وخرائط الانبعاثات، إلى جانب الخبرة والمعطيات التي يتوفر عليها المختبر الوطني للدراسات ورصد تلوث الهواء التابع لقطاع التنمية المستدامة، بينما تقوم المجموعة الصحية الترابية باستغلال المؤشرات الصادرة عن المنظومة والتحسيس في حال وجود مخاطر صحية ذات صلة بجودة الهواء.
6: وفي خبر إيكولوجي آخر، حذرت الأمم المتحدة من أن الحرارة الشديدة ترتبط بشكل متزايد بحالة الولادة المبكرة ونقص وزن الأطفال عند الولادة وغيرها من المضاعفات الصحية، بالتزامن مع استضافة فيجي محادثات تسبق قمة مناخية رئيسية. وتهدف المحادثات التي تجري هذا الأسبوع في مدينة نادي في فيجي ودولة توفالو المكونة من جزر مرجانية إلى لفت أنظار العالم إلى واقع الحياة في المناطق الأكثر عرضة لتبعات التغير المناخي في المحيط الهادئ. وتشكل هذه المحادثات تمهيدا للقمة العالمية للمناخ كوب 31 التي ترعاها الأمم المتحدة والمقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية. وخلال الاجتماع حتى الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل على التحرك بشكل فوري، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في 5 قارات لاحظوا أن الحرارة المرتفعة تتسبب بمضاعفات صحية بحسب ما أظهرته دراسة جديدة. وقال إن الحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي ترتبط بشكل متزايد بحالة الولادات المبكرة وولادة أجنة ميتة وانخفاض الوزن عند الولادة ووجود مضاعفات صحية لدى الأمهات. وفي وفي الختام أعلنت توغو عن إحداث فرق متنقلة للمراقبات البيئية والغابوية تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تسهم في تدهور النظم البيئية. وأفادت وسائل إعلامية محلية نقلا عن بلاغ للوزارة بأن إحداث هذه الوحدات تم إقراره بموجب قرار لوزير البيئة والموارد الغابوية والحماية الساحلية والتغير المناخي دودزي كوكوروكو، وستتولى مهمة المراقبة المنتظمة للمجالات الغابوية والمسطحات المائية وغيرها من المناطق الحساسة، فضلا عن التدخل في المواقع التي يتم فيها الإبلاغ عن أنشطة غير قانونية أو الاشتباه في وجودها. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الوحدات ستكلف أيضا بتحديد الشبكات السرية للتزود بالخشب وتحويله ومعاينة المخالفات البيئية وزجرها، إلى جانب تقديم الدعم للسلطات المحلية في تدبير النزاعات المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية. نهاية نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
8: ماب راديو.
9: ماب راديو.
10: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم، البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما كرسها القرار 27/97، إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
11: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 27/97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربيات الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
0: نبقى بنيويورك، وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الإقليمية الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدرا.
1: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية للساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد الملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكا كيليجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
0: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
2: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
0: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
3: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن 3 أولويات لبرمجة هذا الموسم. وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
0: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز شيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفروخ نيفرا بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
4: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة زواج مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
0: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. طريقة تعامل أفراد المجتمع مع الأفراد ذوي الإعاقة في الفضاء العام من المؤشرات المهمة اللي كتكشف مستوى التربية الاجتماعية والقيم الإنسانية السائدة في الوسط ديال كل فرد. فالمجتمع لا يقاس فقط باللي كيوضعوا من قوانين وتشريعات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما أيضا بالسلوكيات اليومية اللي كيمارسوها الأفراد في الشارع ووسائل النقل والمؤسسات العمومية والمرافق الثقافية والاجتماعية والرياضية وأماكن العمل والترفيه. لأن احترام ذوي الإعاقة ماشي سلوك عنده علاقة باللياقة أو الأخلاق الشخصية وحدها، ولكن هو ممارسة اجتماعية كتعطي فكرة على طبيعة العلاقة اللي كتبنيها كل أسرة عند الفرد مع الاختلاف والتنوع والكرامة الإنسانية. والتربية الاجتماعية كتحكمها مجموعة من المعايير والسلوكيات اللي كيكتسبها الفرد من الأسرة والمحيط الاجتماعي، وكتساعده على كيفاش يشوف الآخرين ويتعامل معهم باعتبارهم أفراد متساويين في الكرامة والحقوق. ومن أهم مظاهر هذه التربية هي احترام الفئات اللي كتكون أكثر تعرضاً للإقصاء، وكيجيو الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة هذه الفئات لأنهم كيواجهوا في غالب الأحيان إلى جانب التحديات المرتبطة بالإعاقة نفسها عقبات اجتماعية وربما حتى مادية، لكن الاجتماعية هي اللي كتمنعهم من المشاركة الكاملة في الحياة العامة. واحترام الأشخاص ذوي الإعاقة في الفضاء العام كتبان في سلوكيات بسيطة لكن عندها دلالة اجتماعية عميقة. فإتاحة أماكن ركن السيارات المخصصة لهم وعدم احتلالها وترك الممرات والمنحدرات الخاصة بالكراسي المتحركة خالية، واحترام المقاعد المخصصة لهم في وسائل النقل وعدم استخدام المصاعد أو التجهيزات المهيئة لهم حتى يستفدوا منها، كلها ممارسات كتعكس الوعي بالحق في الاستفادة المتكافئة في المجال العام. كما أن تقديم المساعدة لهم عند الحاجة ستتم بطريقة تحفظ استقلاليتهم وكرامتهم بدون افتراض مسبق أنهم عاجزين 100% على اتخاذ القرار أو تدبير شؤونهم بنفسهم. ومن السلوكيات اللي كتكشف مستوى التربية الاجتماعية كذلك طريقة التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فالتحديق المفرط فيهم أو السخرية منهم أو إطلاق الألقاب والنعوت عليهم اللي كنسمعوها من بعض الأفراد أو استعمال عبارات كتحمل شفقة مبالغ فيها ممكن تكون كل مؤذية ولو تكون ماشي مقصودة. فالشخص اللي عنده إعاقة لا يحتاج للشفقة، يحتاج للاحترام وإزالة العقبات اللي كتمنعه من المشاركة الطبيعية في الحياة العامة في المجتمع دياله. لذلك الانتقال من منطق الإحسان إلى منطق الحقوق والمواطنة كيمثل تحول أساسي في الوعي الاجتماعي. والفضاء العام كيتعد اختبار حقيقي للقيم اللي كيتبنوها الأفراد. هناك فعلا نصوص قانونية كتضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن عدم احترامها في الحياة اليومية من قبل البعض كتبين وجود فجوة عندهم ما بين القانون والممارسة. كاين بعض الأفراد اللي كيتجاهلوا وجود أماكن مخصصة لهاد الأشخاص وكيحتلوها أو كيغلقوا الممرات المهيئة لهم أو كيتجاهلوا احتياجاتهم في وسائل النقل والمرافق العمومية. هنا المشكلة ما عندهاش علاقة بالبنية التحتية، وإنما عندها علاقة بضعف الثقافة المدنية والوعي بالمسؤولية الجماعية عند هاد الأفراد. فالتربية عندها دور أساسي في بناء هاد الثقافة، وتعلم احترام هاد الأشخاص وغيرهم كيجي من تبني الفرد للاحترام كسلوك من المحيط المباشر دياله، ومن الوعي بأن كل الأفراد كيختلفوا وأن هاد الاختلاف لا يمنع من التعامل مع المختلفين معهم بشكل طبيعي، والتربية أيضا على مساعدة المحتاج دون إهانته. هذا الشيء كيخلي الفرد يكتسب تدريجيا قيم التضامن والاحترام والمواطنة. أما إذا كان بعيد على هذه التربية وكيتبنى سلوكيات فيها تمييز وسخرية واستهزاء، فهذه الممارسات كتصبح جزء من تصوراته على العلاقات الاجتماعية. فكل فضاء كيعيش فيه الفرد إلا وعنده دور في التنشئة الاجتماعية دياله وفي تبني ثقافة الإدماج من خلال التربية على حقوق الإنسان والمشاركة في الأنشطة اللي كتعزز روح التعاون والاقتناع بالتنوع والوعي بمختلف أشكال الإعاقة، وحتى بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المدرسية والجامعية وفي الأنشطة الاجتماعية اللي كتولم قدراتهم وكتوفر فيها الشروط المطلوبة. كل هذه الأمور كتساعد على ربط علاقات معهم، كتقوم على المشاركة بدل العزلة، وعلى التعارف بدل تشكيل الصور النمطية. وتشكيل التصورات الاجتماعية حول الإعاقة خاصها مجهود من كل مكونات المجتمع وحتى من وسائل الإعلام، فالصورة اللي كتقدم بها الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن تساهم إما في تعزيز الاندماج والمساواة أو في إعادة إنتاج الصور النمطية. لذلك من المهم تقديمهم بشكل كيليق بهم كمواطنين فاعلين عندهم قدرات وأدوار مهمة يقوموا بها في المجتمع وأيضا حقوق، لذلك النظر لهم والتعامل معهم اختبار لمستوى التحضر الاجتماعي عند كل فرد في المجتمع اللي كيكون مسؤول على ضمان إمكانية الوصول والمشاركة للجميع بدون تمييز، أيضا ماشي عمل تطوعي أو مجاملة اجتماعية، بل هو حق أصيل وواجب مدني على كل فرد. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما كرسها القرار 27/97، إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
3: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف فيدارا أن القرار 27/97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
2: نبقى بنيويورك. وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدرا.
4: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
2: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله شان تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
5: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
2: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
6: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم، وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكتيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
2: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز شيشة وأزلال تازة الفقيه بن صالح إفران جرسيف صفروخ نيفرا بني ملال ميدلت بولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل على عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
7: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية ناظره الليبية برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من شهر ذاته.
2: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمي سنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو.
8: فريد نغازول في اللون مانيغن كل تلام قمزوارون نغمس أنواسا إلا يتسقى أنفاس مكناس اللي يسكر المركز التسقية يسكر ين الطلب اللي بدأ نير الاهتمام إلا يسكر وقر 50 ملي ميدلن كلا نسنفر نغد المشاريع المقاولين دولي تسان كلا المقاولات تيم الزيانين دل المتوسطة واللي رانا يسكرنا تطوير تورين سني مار استفاد نسكر الفرص أنتوريت اللي تسكرنت صفقات العمومية المبادرات وشكات غريطانيا نوغرا واللي يسكر المركز التسيوين للاستثمار فاس مكناس ينقرز الخزينة العامة مازيرت النقد ديال الشركة نفينيا اللي تبعن تمون الصندوق اللي داعد التدبير تخصص فدا السكرية تيسير الولوج المقاولات المزيانين المتوسطة عدفتون تولان اتني سيت سوق ذكران تمويلات او تس نوغرا ويجات تعزيز القدرات نكرا المقاولات اللي يستفدن رسنتي السكرية مواكبة ديس انتي تمون خيجات المراحل اردو كان راحنت صفقات العمومية رسنتي تحيال خيجات الدورات تكوينية ويور اندو جنبير اللي ديوش كان ونغمس يدنا تحيلية تسوتلت تصديسي الملتقى ينمور انتفاح ريليس 8 11 ويور نكتوبر جميدلت يشارك جيس ميغان 150 ان العريس كيغات الفاعلين يسيسي الانتفاح تسوتلت انت ولايات اللي تلين الدوري عيان وقليد محمد وصيصة تنصربيد لشراف انت موسست انت كرزات تقمر تبحريت التنمية دي دوران دوامان تقانين تنسيقين جراز العمالة لقليم من ميدلت الدوية الشعار سيسي الانتفاح تقال فرصة التنمية ترابية المندمجة هيات إذعاري يالبراغ نولي حي المايا نان مزد الحدثة يالفضاء رقيس ساسي والمدن رقيس زرانة التجارب والخبرات نولي يضنا أرسكان لاكتشاف نكر الفرص اللي استثمار ونغمس يضنا تنمهل العماء الأرصاد الجويات نمزت يزمام يجي رقيسيلي الساء الاثنين دوسكا ثلاثة خيجات تغرمين يتمزير تنغ تنمهل نيجت لنشرة انداريس المستوى يقضى برتقالي مس غين تأديلين تإنجر 50-80 مليمتر العملات تلقالي من بوجدور والذهب والسرد ينقر 30-50 مليمتر العملات نقالي من العيون سمارات رفايا أسا أروكان أسكا ضيط تيراني نغمس نوز قزلن راح تتنمير تنون
0: نغمس نيم كورا نمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين نغميسن قماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين
9: خلال دورته العادية لشهر أكتوبر صادق مجلس جهة درعا تفيلالت على مجموعة من اتفاقيات الشراكة والمشاريع المتعلقة بالتأهيل المجالي وتعزيز البنية التحتية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمختلف أقاليم الجهة.
10: المشاريع همت تقريبا واحد تكلفة إجمالية اللي بلغت تقريبا 4 مليار ديال الدرهم واللي المساهمة ديال الجهة فيها 1.6 مليار وكلها مشاريع اللي غادي تعود بالنفع على الجهة ديال درعا تفيلالت وفي نفس الوقت كاينة الحصيلة اللي قدمنا ديال وكالة ديال المشاريع اللي تقريبا واحد التكلفة اللي تعدات 3 مليار ديال الدرهم واللي كلها مشاريع اللي تصبت في قطاع الماء قطاع الطرق قطاع ماء صالح للشرب.
9: ويتعلق الأمر على الخصوص ببرامج تأهيل مراكز جماعات بإقليم ورزازات وتهيئة واحات زقورة وكذا مشاريع للتنمية الترابية المندمجة بإقليمي الراشدية وميدلت. كما اعتمد المجلس مشاريع اتفاقيات شراكة تهم تأهيل عدد من القصبات والقصور. مجلس جهة درعا تفيلال صادق أيضا على مشاريع لاقتناء آليات لفك العزلة ومواجهة موجة البرد بإقليم تنغير وإصلاح وتقوية عدد من المسالك والطرق المحلية. وفي المجالين الرياضي والاجتماعي صادق المجلس على مشاريع لإحداث مدينة للرياضات واتفاقيات لدعم الأنشطة الرياضية والتراثية ومشاريع لإحداث حي جامعي بالراشدية ودعم ولوج طلبة الجهة إلى مسالك التكوين بجامعة الأخوين فضلا عن مشاريع مرتبطة بالمؤسسات

0: قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 27/97 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
2: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 27/97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
1: نبقى بنيويورك. وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدره.
3: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية.

0: الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط الساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
1: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
2: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجه إصلاحي جديد يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
3: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم. وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواد المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويتعلق الأمر بكل من الحوز الشيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح حفران قرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيف في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصت جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
4: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم، إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: دفى الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون يحصد الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ ضمن المسابقة الأمازيغية الذي أصدر ستاره على الدورة 17 بأجدير. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذا عادت الممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق أزنبط وعبد اللطيف عاطف.
8: عرف حفل اختتام مهرجان السينما الدولي لفيلم أمازيغي تتويج عديد من الأفلام من خلال المسابقتين الرسميتين الأمازيغية ومسابقة دولية، حيث توج عائشة كان فلاي لفيلم مصري بجائزة أحسن إخراج بالنسبة للفيلم، يعني مسابقة الفيلم الدولي، وتوج قندفة لعلي بن جلون.
7: الدورة 17 من المهرجان نظمت بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسا وجماعة أكادير والمعهد الملكي لثقافة الأمازيغية، وعرفت مشاركة 30 فيلما من 18 بلدا وإقليما، من ضمنها 14 فيلما مغربيا. برنامج المهرجان تميز بلقاءات تجمع صناع الأفلام بالجمهور، فضلا عن تكريم شخصية بارزة أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والفني الأمازيغي، اعتراف بعطائها وإسهاماتها في صون الهوية الثقافية وتعزيز حضورها.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
9: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بداية هذا عام مفكرون ومثقفون في لقاء بسلا إلى مواصلة نقل ارتعال مثل الاجتماع والمفكرة المغربية فاطمة المرنيسي. شكل هذا اللقاء الذي نظم في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا مناسبة لتسليط الضوء على غنى التراث الفكري فاطمة المرنيسي وبحث المبادرات الرامية إلى تخريج روحها النقدية والتزامها صالح المساواة. وفي كلمة له بهذه المناسبة رئيس جمعية أصدقاء فاطمة المرنسي للأنشطة الثقافية فريد المريني، أبرز المقاربة العابرة للتخصصات التي طبعت أعمال الراحلة، مستحضرا على الخصوص روح النسيج لديها القائمة على التقريب بين مختلف المعارف والتجارب. في محطة ثقافية جديدة، يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. ويحاول هذا الفنان العصامي من خلال معرضه التشكيلي بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني والصوفي والبعد الجمالية. ومن خلال التباين بين اللوحة والفخامة يلاحق ابن مدينة مراكش خيط الشغف عبر تطويع الأشكال الممكنة للقباب والمستوحاة من هندستها، إذ يعمد إلى مجاورة الأقواس المحية بهيئة القباب نصف الدائرية وإلى توالي المثلثات التي تضفي على اللوحات جمالية تستمد من الشكل واللون كعلامة بصرية في الحد ذاتها. ينظم الفنان يونس الخراز معرضا تشكيليا بعنوان عالم بحركة دائمة، وذلك ضمن فعالية الدور الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولية 47. ويقدم ابن مدينة أصيلة في هذا المعرض المتواصل إلى غاية 27 دجنبر المقبل باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية تمنح المتأمل مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، مبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات
10: متواصلة من العمل والعطاء الفني. دورة هذه السنة من موسم الصلة الثقافية الدولية المتواصلة إلى غاية 18 أكتوبر تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منظمة من طرف مؤسسة منتدى الصلة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وجماعة الصلة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: ماب راديو.
12: ماب راديو.
13: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم، البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 27/97 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
14: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 27/97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
1: نبقى بنيويورك، وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدرا.
0: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية للساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد الملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكا كيليجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
1: في الشأن الانتخابي فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
2: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: بالرباط أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
3: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم، وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواد المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويتعلق الأمر بكل من الحوز شيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
4: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الجابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
6: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء ستات إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس التمدرس الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدلت 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرس الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة إيجابية لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. وعلى مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027 يستهدف برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤول عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق الرسمي لفعاليات هذا الشهر التحسيسي وتقاسم التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل ترم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدلت تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8-11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
12: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8-11 أكتوبر بميدلت. وتقام هذه الدورة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عملة إقليم ميدلت تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدلت بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تفيلالت. وبحسب بلاغ للمنظمين، يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقات وقطب المنتجات المجالية وقطب المدخلات واللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية.
11: بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
13: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
12: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم، البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 27/97 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
14: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حل سياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 27/97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاعية الإقليمية وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
12: نبقى بنيويورك، وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركات القوية لساكنة الإقليمية الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدره.
0: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
12: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله شان تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
2: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجه إصلاحي جديد يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
12: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
3: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم. وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكتيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
12: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز شيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدلت بولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل على عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
4: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
12: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برادو.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
15: أهلا بكم في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز عناوينها. جهات طنجة تطوان الحسيمة تتجه لوضع منظومة متكاملة لمراقبة جودة الهواء. خلال اجتماع تمهيدي لكوب 31 الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على الولادات. وفي توغو أحداث فرق متنقلة للمراقبة البيئية والغابوية لحماية الموارد الطبيعية. وفي مسهل نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، تتجه جهة طنجة تطوان الحسيمة لتعزيز المنظومة الجهوية لمراقبة جودة الهواء وجرد الانبعاثات الغازية الملوثة. تفاصيل أوفى معك محمد خير.
11: يشكل هذا المشروع موضوع اتفاقيتي شراكة متعددة الأطراف بكلفة إجمالية تصل إلى 17 مليون درهم، تجمع بين مجلس وولاية الجهة والقطاعات الوزارية المعنية وعاملات الأقاليم بالجهة، وذلك تنفيذا للبرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء بالمغرب 2020-2030. وترم الاتفاقية الأولى بغلاف مالي يصل إلى 6 ملايين درهم، ممول مناصفة بين مجلس الجهة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على مدى سنتي 2027-2028، تعزيز منظومة مراقبة الهواء وجرد الانبعاثات وإنجاز نمذجة جودة الهواء والتنبؤ بها على مستوى الجهة. وحسب نص الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بطنجة، ومن المنتظر أن يمكن هذا المشروع من تحديد وتوصيف المصادر الرئيسية لانبعاثات ملوثات الهواء على مستوى الجهة وتحديد كمية الانبعاثات حسب الملوث والقطاعات والمصدر والفترة الزمنية. كما ستوفر المنظومة بعد الانتهاء من تنزيلها البيانات الكافية حول التوزيع المكاني للانبعاثات وإعداد جرد جغرافي مرجع مكانيا على الصعيد الجهوي وإنشاء قاعدة بيانات جهوية مرجعية موثوقة وموحدة وقابلة للتحديث، وتغذية منصة النمذجة والتنبؤ التابعة لقطاع التنمية المستدامة بهدف إنشاء نظام جهوي لدعم اتخاذ القرار بشأن تدابير الوقاية والحد من الانبعاثات الجوية. ويستفيد تنفيذ المشروع من الخبرة التقنية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، لا سيما فيما يتعلق بالمعطيات الجوية والمناخية لإعداد جرد جهوي وخرائط الانبعاثات، إلى جانب الخبرة والمعطيات التي يتوفر عليها المختبر الوطني للدراسات ورصد تلوث الهواء التابع لقطاع التنمية المستدامة، بينما تقوم المجموعة الصحية الترابية باستغلال المؤشرات الصادرة عن المنظومة والتحسيس في حال وجود مخاطر صحية ذات صلة بجودة الهواء.
15: وفي خبر إيكولوجي آخر، حذرت الأمم المتحدة من أن الحرارة الشديدة ترتبط بشكل متزايد بحالات الولادة المبكرة ونقص وزن الأطفال عند الولادة وغيرها من المضاعفات الصحية، بالتزامن مع استضافة فيجي محادثات تسبق قمة مناخية رئيسية. وتهدف المحادثات التي تجري هذا الأسبوع في مدينة نادي في فيجي ودولة توفالو المكونة من جزر مرجانية إلى لفت أنظار العالم إلى واقع الحياة في المناطق الأكثر عرضة لتبعات التغير المناخي في المحيط الهادئ. وتشكل هذه المحادثات تمهيدا للقمة العالمية للمناخ كوب 31 التي ترعاها الأمم المتحدة والمقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية. وخلال الاجتماع حتى الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل على التحرك بشكل فوري، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في 5 قارات لاحظوا أن الحرارة المرتفعة تتسبب بمضاعفات صحية بحسب ما أظهرته دراسة جديدة. وقال إن الحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي ترتبط بشكل متزايد بحالات الولادات المبكرة وولادة أجنة ميتة وانخفاض الوزن عند الولادة ووجود مضاعفات صحية لدى الأمهات. وفي الختام أعلنت توغو عن إحداث فرق متنقلة للمراقبات البيئية والغابوية تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تسهم في تدهور النظم البيئية. وأفادت وسائل إعلامية محلية نقلا عن بلاغ للوزارة بأن إحداث هذه الوحدات تم إقراره بموجب قرار لوزير البيئة والموارد الغابوية والحماية الساحلية والتغير المناخي دودزي كوكوروكو، وستتولى مهمة المراقبة المنتظمة للمجالات الغابوية والمسطحات المائية وغيرها من المناطق الحساسة، فضلا عن التدخل في المواقع التي يتم فيها الإبلاغ عن أنشطة غير قانونية أو الاشتباه في وجودها. وأضاف المصدر ذاتها أن هذه الوحدات ستكلف أيضا بتحديد الشبكات السرية للتزود بالخشب وتحويله ومعاينة المخالفات البيئية وزجرها، إلى جانب تقديم الدعم للسلطات المحلية في تدبير النزاعات المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية. نهاية نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.

0: في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
1: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حل سياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
0: نبقى بنيويورك. وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدرا.
2: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغرب سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته، سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة

0: مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
1: في الشأن الانتخابي فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
2: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
3: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم. وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب بالشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز شيشة وأزلال تازة الفقيه بن صالح إفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدلت بولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
4: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم، إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية ناظره الليبية برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من شهر ذاته.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. قرار اللجنة المركزية جاء خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. وأبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجه إصلاحي جديد يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابراديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: ببلدة الرام شمال القدس أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حملة عونة لعام 2026 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمات كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجماعة فاس.
9: أنا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
10: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحى القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق، ومنطقة شمال.
8: ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول.
11: نحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بشكل جزيل وعظيم امتنان إلى المملكة المغربية وكالة بيت المال على هذا الدعم السخي المرتبط بشجرة لها الخير.
12: قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون، من سلالم، من الجدادات، من المشاطعات جد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهذه المبادرة الطيبة.
8: إطلاق حملة عونة يأتي امتدادا لتدخلات وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم المزارعين، ومنها مشروع صمود الذي أطلقته في يناير 2026 واستفاد منه 250 مزارعا، ومشروع المدارس الحقلية الذي أطلقته في نوفمبر 2025 لتعزيز قدرات المزارعين بالتعلم العملي والميداني في المجالات الزراعية.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
13: خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، المجلس الجماعي الإسمار يصادق على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة تهم تعزيز التعاون مع جماعة أكاديز بالنيجر ودعم الصناع التقليديين ومواكبة تمدرس تلاميذ المدينة. اتفاقيات التوأمة مع جماعة أكاديز بالنيجر تهدف إلى إرساء إطار دائم ومثمر للتعاون وتبادل الخبرات بين الجماعتين وتعزيز علاقات الصداقة وتشجيع إنجاز مشاريع مشتركة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
14: تمت المصادقة على كل النقاط بإجماع الحاضرين طبعا في المجلس بعد نقاش مستفيض وبناء، أكيد على أن الاهتمام بالطبقات المجتمعية الهشة والمهنيين كانت في صلب اهتمام المجلس، وسنعمل جاهدين طبعا بتوفير كل ما نستطيع في هذا الاتجاه ضمانا لترقية هؤلاء اجتماعيا واقتصاديا.
13: المجلس وافق أيضا على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027، وكذا على تحويل اعتمادات بين فصول مختلفة من الميزانية الجماعية برسم السنة المالية 2026.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ماب راديو.
6: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعمليات السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
15: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
1: نبقى بنيويورك. وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقليمية الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدرا.
16: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد الملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكا كيليجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
1: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
2: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
3: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم، وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز شيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفروخ نيفرا بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
4: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم، إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على ناظره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية ناظره الليبية برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
18: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
19: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
20: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا الكره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.

0: ناب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق، بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وأوضح ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية ثروت سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي يعتبرها ترامب من أكثر التحولات التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. ويترأس فريق العمل مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على أن يرفع تقاريره إلى الرئيس دونالد ترامب وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. كما تم تكليف الفريق بتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا والنظر في سبل تعزيز استجابة الحكومة الفيدرالية للتحديات التي تطرحها. ومن المرتقب أن يقدم فريق العمل تقريره وتوصيته في غضون 120 يوما، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي مع الحد من المخاطر المرتبطة به والحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في هذا المجال. ويأتي الإعلان بعد أيام من اجتماع احتضنه البيت الأبيض مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، انتهى بالتزام شركات رائدة بمجموعة من المبادئ المتعلقة بمسؤوليتها عن تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وسلامتها، حيث كان ترامب قد وصف ذلك الالتزام بأنه ذو طابع أخلاقي ملزم.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم، البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتداخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 27/97 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
3: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته أطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إيدارا أن القرار 27/97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاعية الإقليمية وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
2: نبقى بنيويورك، وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركات القوية لساكنة الأقليمية الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدره.
4: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
2: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
5: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديد يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
2: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
6: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعارضة معاصرة في المغرب، فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم. وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
2: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز الشيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
7: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
2: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو.
4: إنا مسنا سوزك زلاسا يزول في اللون مسفلدنا غاماني غن كلو تلامة ومزوروني نغمسن نوسا يسكروس لوايا نسقيم المستشارين محمد ولد رشيد أروشا تالي دي لان تانزانيا يسيسي لان يمسيوني غد المباحثات تن ديسلوين المؤسسات التشريعية الجمهورية المالديف ديال المملكة اللي سوتود الجمهورية الجيبوتية سيولن في مانيم كسري لتعزيز نوميا واسا برلماني اللي تطوير العلاقات انتهمات انكرت ميتهرا يمسيولاني غد المباحثات لان تفتسقان تورين تمسمون العامات 153 الاتحاد برلمانية أمد واللي تلا تورين ساروكان سعود اكتوبر اللي قلا اريسي ويلي في نسنتل تعزيز الحكمة تمينوت دا التمكين نكرا المجتمعات اكو دا اللي غلايا اللي دمهج دي التقاين ماريا كيات الفرص كيات ميدنا فدية شاركا نكرا البرلمانات كيات تيمي زهر. يتمونت انت دوسي الترابية فاسد مكناس انت مسكنت يت الخارطة نبريد انت سقايا والتسنس يجات تأطير دا التنسيق فدي لوزيق زل مهام انت دوسي العمومية دا الرعاية انت دوسي تمزورود اكي يجات العملات لقليم انت سقايا احيال الخارطة يا نبريد إلا يجات غردين ان ينوس الدراسية يحيال يفاس سيقدرية الإداران يتمونت الصحية الترابية فاس مكناس التنسيق ان يجرس تكرا الأطورة المسؤولين كي يجات المناطق انتو دوسي اكتس جايا المقارا إلا يلي طار ان تنفيد يلي صلاح الهيكلية المنظومة تنمور انتو دوسي يلي ولداغ ولا تنزيل انكرا الخدمات انتمون انتو دوسي ترابية فاس مكناس وفقا يكرا انتو جهات تيقل دانين تيليران اي للي صلاح نيقر انتو دوسي. غلاد سيغا قولمي ميلا لإطلاق نيان برنامج التكويني كران واللي قال فاعلين يات المنظومة المبادرة مورتي التنمية تفقان إكتسيغان قولمي موادنون أو التسنس يات المواكبة التطور كران الممارسات المهنية للتنفيذ نيات المرحلة سكرات سيغا المبادرة يا أقراوا واللي ديوشكان قليطار نيات استراتيجية تسقوين التكوين تقوية القدرات كران الرؤساء اللجان المحلية التنمية تفقان ولو اللي تمتاني النسيج الجمعوي للمجتمع المدني ولكيات كران الموظفين لقسم المعنية ستوري الاجتماعيات كيقات تجهيزات الميزانية صفقات تيقناني نغمس الناس وزقزن وسان راح تنميرتنون
0: إنغمس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو. سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة ورياضة قماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المجلس الجماعي لإسمار يصدق على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة تهم تعزيز التعاون مع جماعة أكاديز بالنيجر ودعم الصناع التقليديين ومواكبة تمدرس تلاميذ المدينة. اتفاقية التوأمة مع جماعة أكاديز بالنيجر تهدف إلى إرساء إطار دائم ومثمر للتعاون وتبادل الخبرات بين الجماعتين وتعزيز علاقات الصداقة وتشجيع إنجاز مشاريع مشتركة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
9: تمت المصادقة على كل النقاط بإجماع الحاضرين طبعا في المجلس بعد نقاش مستفيض وبنا أكيد على أن الاهتمام بالطبقات المجتمعية الهشة والمهنيين كانت في صلب اهتمام المجلس وسنعمل جاهدين طبعا بتوفير كل ما نستطيع في هذا الاتجاه ضمانا لترقية هؤلاء اجتماعيا واقتصاديا.
8: المجلس وافق أيضا على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027، وكذا على تحويل اعتمادات بين فصول مختلفة من الميزانية الجماعية برسم السنة المالية 2026.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: هي مفيدة على المستوى النفسي لأنها تتخلق في الأطفال أو التلاميذ الإبداع، روح الابتكار، المبادرة،
11: كاين بزاف ديال الحوايج، لو سونس دي ريسبونسابيلتي، انهم يكونوا اون ايكيب، انهم يكونوا حتى يكونوا اصدقاء من بيناتهم، يتعاونوا مع بعضياتهم.
12: كانوا الاساس ديال العلوم الطبيعيه كيخرجونا للمواقع الاثريه او المواقع ديال الترسوبات الجيولوجيه، كنا كنخرجوا في حصه كتكون خارج المؤسسه باش يديروا لنا، يعني يعطيونا معلومات على على البيولوجيا الطبيعيه، هذا في اطار يعني واحد الانفتاح ديال التعليم على المؤسسات الخارجيه.
13: زيارات مثلا في الغابات ولا المواقع الايكولوجيه الجيولوجيه ولا على حسب الماده اللي عندهم.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسه القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو

0: أكد وزير الخارجية البيروفية الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكمية الذاتية الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكمية الذاتية. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكمية الذاتية، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكمية الذاتية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إيدارا أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكمية الذاتية الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
1: نبقى بنيويورك، وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركات القوية لساكنة الأقليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدرا.
2: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
1: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
3: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل

0: تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
2: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم. وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة، يضيف السفير، فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكتيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز شيشة وأزيلة التازة الفقي بن صالح إفران قرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدلت بولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل على الرياضة والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
3: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبية برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماط راديو.
4: أهلا وسهلا بكم في جديد نبض الرياضة وإلى التفاصيل. في بداية هذا العدد تستعد البطولة الاحترافية في قسمها الأول لتعيش أجواء الجولة الثالثة التي تعد بالكثير من الإثارة والندية. وبعد مرور جولتين بدأت ملامح الترتيب العام تتضح، ويتصدر حامل اللقب المغرب الفاسي إلى جانب اتحاد تورغا الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهما. منافسات الجولة تنطلق بمواجهة تجمع بين اتحاد تورغا ونهضة بركان في مواجهة يبحث فيها أبناء الشرق عن أول فوز هذا الموسم، فيما سيسعى أبناء العاصمة لتعزيز موقعهم في الصدارة. وفي مواجهة أخرى يلتقي الجريح نهضة الزمامرة ضيفه حسنية قدير، ويسعى الفريق السوسي صاحب البداية المقبولة في البطولة إلى تأكيد أدائه الجيد. في المقابل يبحث أبناء الزمامرة لافتتاح عددهم التهديفي والتنقيطي أمام جماهيرهم. وفي السياق ذاته يسهل فريق الجيش الملكي مشواره هذا الموسم بمواجهة جاره وداد التمارة، وسيدخل النادي العسكري الذي لم يخوض أي مباراة بعد أن يستهل غمار المنافسات، في حين يمتلك خصمه اتحاد التمارة في جعبته 3 نقاط وسيسعى لتحقيقه المفاجأة. وتتواصل منافسة الأمسية بقمة الجولة بالمواجهة المرتقبة بين المتصدر وحامل اللقب المغرب الفاسي والرجاء الرياضي صاحب المركز 8. في أخبار المنتخبات الوطنية، فاز المنتخب الوطني المغربي داخل القاعة لكرة القدم لأقل من 19 سنة على نظيره البرتغالية بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. وسجل هدف المنتخب الوطني كل من ريان اليعقوبية، حمزة العيسي وحمزة الأحمدية. من جانبه تفوق المنتخب الوطني المغربي على العشب الأخضر المنتخب لأقل من 17 سنة على نظيره الغابونية بسداسية دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة، وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من رامي الغماني في الدقيقة 7 ونسيم العرش في الدقيقة 47 ووهيب العنطاري في الدقيقتين 68 والدقيقة 78 واسماعيل زياني في الدقيقة 70 وابراهيم رباح في الدقيقة 86. في ليلة مفعمة بالمشاعر في ملعب مونيمونتال ببوينس آيرس، ودع النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين حيث بصم قيد الألب سيليستي على ظهوره الأخير بتسجيل هدف ختامي. المباراة فسحت المجال لتكريم نجم منتخب الأرجنتين، ففي الدقيقة 10 توقفت المباراة لبضع لحظات ليصفق جمهور المونيمونتال بأكمله تحية لصاحبي القميص رقم 10 في واحدة من أبرز لحظات الأمسية التي كرست كل تفاصيلها للاحتفاء بوضع النجم الأرجنتيني. وامتدت الاحتفالات إلى ما بعد صفيرة النهاية، حيث وضع عرض بواسطة الطائرات المسيرة سماء ملعب مونيمونتال ورسم أشكالا ورسائل متعددة تكريما لقائد الألب سيليستي، من بينها شكرا أرجنتين وشكرا ليو، في التفاتة وداع أخيرة تلخص مشوار ميسي مع الجماهير التي سندته لأكثر من عقدين من الزمن. والختم من ملاعب كرة السلة، وطنيا توج نادي اتحاد الفتح الرياضي بلقب كأس السوبر المغربي لكرة السلة لعام 2026 عقب فوزه على المغرب الفاسي بحصة 78 مقابل 77 في مباراة التي احتضنتها قاعة البعزاوية بسلة، ويعد هذا التتويج الأول في تاريخ هذه المسابقة منذ انطلاقها، ليصبح الفتح الرياضي بذلك أول ناد يظفر بهذا اللقب، مما يمنحه دفعة معنوية قوية مع انطلاقة الموسم الجديد. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختم هذا العدد الرياضي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 27/97 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
4: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة مكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخططي الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكمية الذاتية. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية أنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكمية الذاتية، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكمية الذاتية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكمية الذاتية الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
6: نبقى بنيويورك، وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقليمية الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدره.
7: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية للساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد الملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
6: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
0: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي الدولي. وفي كلمة بالمناسبة أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
6: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
2: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم، وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
6: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز الشيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
3: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على ناظره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على ناظره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية ناظره الليبية برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
6: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. طريقة تعامل أفراد المجتمع مع الأفراد ذوي الإعاقة في الفضاء العام من المؤشرات المهمة اللي كتكشف مستوى التربية الاجتماعية والقيم الإنسانية السائدة في الوسط ديال كل فرد. فالمجتمع لا يقاس فقط باللي كيوضعوا من قوانين وتشريعات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما أيضا بالسلوكيات اليومية اللي كيمارسوها الأفراد في الشارع ووسائل النقل والمؤسسات العمومية والمرافق الثقافية والاجتماعية والرياضية وأماكن كل العمل والترفيه. لأن احترام ذوي الإعاقة ماشي سلوك عنده علاقة باللياقة أو الأخلاق الشخصية وحدها، ولكن هو ممارسة اجتماعية كتعطي فكرة على طبيعة العلاقة اللي كتبنيها كل أسرة عند الفرد مع الاختلاف والتنوع والكرامة الإنسانية. والتربية الاجتماعية كتحكمها مجموعة من المعايير والسلوكيات اللي كيكتسبها الفرد من الأسرة والمحيط الاجتماعي، وكتساعده على كيفاش يشوف الآخرين ويتعامل معهم باعتبارهم أفراد متساويين في الكرامة والحقوق. ومن أهم مظاهر هذه التربية هي احترام الفئات اللي كتكون أكثر تعرضاً للإقصاء، وكيجيو الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة هذه الفئات لأنهم كيواجهوا في غالب الأحيان إلى جانب التحديات المرتبطة بالإعاقة نفسها عقبات اجتماعية وربما حتى مادية، لكن الاجتماعية هي اللي كتمنعهم من المشاركة الكاملة في الحياة العامة. واحترام الأشخاص ذوي الإعاقة في الفضاء العام كتبان في سلوكيات بسيطة لكن عندها دلالة اجتماعية عميقة، فإتاحة أماكن ركن السيارات المخصصة لهم وعدم احتلالها وترك الممرات والمنحدرات الخاصة بالكراسي المتحركة خالية، واحترام المقاعد المخصصة لهم في وسائل النقل وعدم استخدام المصاعد أو التجهيزات المهيئة لهم حتى يستفدوا منها، كلها ممارسات كتعكس الوعي بالحق في الاستفادة المتكافئة في المجال العام، كما أن تقديم المساعدة لهم عند الحاجة خاصة تتم بطريقة كتحفظ استقلاليتهم وكرامتهم بدون افتراض مسبق أنهم عاجزين 100% على اتخاذ القرار أو تدبير شؤونهم بنفسهم. ومن السلوكيات اللي كتكشف مستوى التربية الاجتماعية كذلك طريقة التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فالتحديق المفرط فيهم أو السخرية منهم أو إطلاق الألقاب والنعوت عليهم اللي كنسمعوها من بعض الأفراد أو استعمال عبارات كتحمل شفقة مبالغ فيها ممكن تكون كلها مؤذية ولو تكون ماشي مقصودة. فالشخص اللي عنده إعاقة لا يحتاج للشفقة، يحتاج للاحترام وإزالة العقبات اللي كتمنعه من المشاركة الطبيعية في الحياة العامة في المجتمع دياله. لذلك الانتقال من منطق الإحسان إلى منطق الحقوق والمواطنة كيمثل تحول أساسي في الوعي الاجتماعي. والفضاء العام كيتعد اختبار حقيقي للقيم اللي كيتبنوها الأفراد. هناك فعلا نصوص قانونية كتضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن عدم احترامها في الحياة اليومية من قبل البعض كتبين وجود فجوة عندهم ما بين القانون والممارسة. كاين بعض الأفراد اللي كيتجاهلوا وجود أماكن مخصصة لهاد الأشخاص وكيحتلوها أو كيغلقوا الممرات المهيئة لهم أو كيتجاهلوا احتياجاتهم في وسائل النقل والمرافق العمومية. هنا المشكلة ما عندهاش علاقة بالبنية التحتية، وإنما عندها علاقة بضعف الثقافة المدنية والوعي بالمسؤولية الجماعية عند هاد الأفراد. فالتربية عندها دور أساسي في بناء هاد الثقافة، وتعلم احترام هاد الأشخاص وغيرهم كيجي من تبني الفرد للاحترام كسلوك من المحيط المباشر دياله، ومن الوعي بأن كل الأفراد كيختلفوا وأن هاد الاختلاف لا يمنع من التعامل مع المختلفين معهم بشكل طبيعي. والتربية أيضا على مساعدة المحتاج دون إهانته، هذا الشيء كيخلي الفرد يكتسب تدريجيا قيم التضامن والاحترام والمواطنة. أما إذا كان بعيد على هذه التربية وكيتبنى سلوكيات فيها تمييز وسخرية واستهزاء، فهذه الممارسات كتصبح جزء من تصوراته على العلاقات الاجتماعية. فكل فضاء كيعيش فيه الفرد إلا وعنده دور في التنشئة الاجتماعية دياله وفي تبني ثقافة الإدماج من خلال التربية على حقوق الإنسان والمشاركة في الأنشطة اللي كتعزز روح التعاون والاقتناع بالتنوع والوعي بمختلف أشكال الإعاقة، وحتى بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المدرسية والجامعية وفي الأنشطة الاجتماعية اللي كتولم قدراتهم وكتوفر فيها الشروط المطلوبة. كل هذه الأمور كتساعد على ربط علاقات معهم، كتقوم على المشاركة بدل العزلة وعلى التعارف بدل تشكيل الصور النمطية. وتشكيل التصورات الاجتماعية حول الإعاقة خاصها مجهود من كل مكونات المجتمع وحتى من وسائل الإعلام. فالصورة اللي كتقدم بها الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن تساهم إما في تعزيز الاندماج والمساواة أو في إعادة إنتاج الصور النمطية. لذلك من المهم تقديمهم بشكل كيليق بهم كمواطنين فاعلين عندهم قدرات وأدوار مهمة يقوموا بها في المجتمع وأيضا حقوق. لذلك النظر لهم والتعامل معهم اختبار لمستوى التحضر الاجتماعي عند كل فرد في المجتمع اللي كيكون مسؤول على ضمان إمكانية الوصول والمشاركة للجميع بدون تمييز. أيضا ماشي عمل تطوعي أو مجاملة اجتماعية، بل هو حق أصيل وواجب مدني على كل فرد. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما كرسها القرار 27/97، إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
3: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية أنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 27/97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
2: نبقى بنيويورك. وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدرا.
4: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
2: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله شان تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
5: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
2: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
6: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم، وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكتيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
2: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز شيشة وأزلال تازة الفقيه بن صالح إفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدلت بولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل على عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
7: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية ناظره الليبية برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من شهر ذاته.
2: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
7: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. صندوق النقد الدولي يحذر من تدهور مستدام في القدرة الشرائية للأسر. الحكومة الإيطالية تنهي العمل بخفض الرسوم على الديزل. البنك المركزي الهندي يرفع سعر الفائدة إلى 5.5%. إلى التفاصيل. حذر صندوق النقد الدولي من أن الأزمات المتعاقبة من التضخم الاقتصادي وجائحة كوفيد إلى الحروب في العالم تواصل الضغط على أسعار السلع ولا سيما السلع الأساسية ما يبقيها عند مستويات مرتفعة. ياسين الزكراوي في المتابعة.
3: في منشور على موقعه مرفق بتقرير جديد له، قال صندوق النقد الدولي: نلاحظ أن أسعار السلع الأساسية مقارنة بأسعار السلع الأخرى تواصل الارتفاع وتظل مرتفعة بشكل دائم. وأضاف أن المستهلكين لا يواجهون فقط موجة مؤقتة من ارتفاع أسعار الغداء والطاقة، بل أيضا تراجعا دائما في القدرة على تحمل تكاليف السلع الأساسية مقارنة بغيرها من السلع. وأدت جائحة كوفيد إلى اضطراب معظم سلاسل التوريد العالمية، فيما ألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها خصوصا على إنتاج السلع الغذائية والطاقة. كما تسبب النزاع في الشرق الأوسط في بوجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة التي تنتج عادة من مشتقات النفط. وفي مختلف أنحاء العالم تواجه الأسر ارتفاعا في تكاليف المعيشة، فيما لا ترتفع الأجور بنفس وتيرة ارتفاع الأسعار. ووفقا لتقديرات الصندوق، سترفع الحرب في الشرق الأوسط معدل التضخم العالمي إلى 4.7% هذا العام مقارنة ب 4.1% سنة 2025. ومن المقرر أن ينشر صندوق النقد الدولي تحديثا لتوقعاته بشأن التضخم والنمو الأسبوع المقبل.
7: وفي خبر آخر، انتهى العمل بآخر إجراء ضمن سلسلة من التدابير التي أقرتها الحكومة الإيطالية لخفض الرسوم على الديزل، بهذا في مساعدة الأفراد والشركات على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية أنساميد بأن الحكومة أقرت أول خفض من هذا النوع في مارس الماضي، لتصل قيمة التخفيضات خلال الأشهر الأخيرة إلى 17 سنتا لللتر، قبل تقليصها تدريجيا إلى 12.2 سنتا ثم إلى 6.1 سنتا. وفي السياق نفسه، أعلنت إيني عملاقة الطاقة المملوكة للدولة أن سقف أسعار الوقود في محطاتها بإيطاليا سيرتفع مع انتهاء العمل بخفض الرسوم من 2.19 يورو إلى 2.25 يورو لللتر من الديزل، فيما ظل سقف سعر البنزين الخالي من الرصاص ثابت عند 1.99 يورو لللتر. وفي الختم، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5% في أول زيادة له منذ نحو 4 سنوات، وذلك مع تصاعد الضغوط التضخمية واستمرار قوة النمو الاقتصادية. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
6: أشار محافظ البنك المركزي سانجاي مالهولترا إلى احتمال تنفيذ زيادات إضافية بعد انتقال توجيه سياسة نقدية من محايد إلى تشديد تدريجي، مبرزا أن حجم الزيادات وتوقيتها سيعتمدان على تطورات التضخم والنمو الاقتصادي. وكان أعضاء لجنة السياسة النقدية قد صوتوا بالإجماع لفائدة رفع سعر الفائدة. ورفع البنك توقعاته للتضخم خلال السنة المالية الحالية من 5 إلى 5.2%، وللتضخم الأساسي من 4.3 إلى 4.4%. فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1%. وتسارع تضخم أسعار المستهلكين خلال أغشت الماضي إلى 4.82% على أساس سنوي، متجاوزا هدف البنك البالغ 4% للشهر الثالث على التوالي، وسط ارتفاع أسعار الوقود والغذاء وانتقال آثارها إلى مختلف القطاعات الاقتصاد. وشهد الائتمان المصرفي نموا قويا مسجلا 18.8% في أكتوبر الجاري، بينما لم يعلن البنك عن إجراءات إضافية لسحب فائدة السيولة من النظام المصرفي.
7: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم، البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما كرسها القرار 27/97، إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
3: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم

0: ظهر أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأممية المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية واقعية للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
1: نبقى بنيويورك، وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقليمية الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدره.
2: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكا كيليجيروس ضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
1: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
3: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديد يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
4: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل

0: عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلاً عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن 3 أولويات لبرمجة هذا الموسم. وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز الشيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
2: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين 2 من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الجابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة زواج مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غادي نقربكم من حرفة عندها حضور خاص في البيت المغربي، صنعة البراد والصينية اللي كتجمع بين جمال تصميم، دقة صناعة وروح تراث. ومعنا اليوم المعلم حسن جورفي اللي غادي يقربنا أكثر من هذه الحرفة ومتفاصيلها. المعلم حسن، كيفاش بدأت العلاقة ديالك مع هذه الحرفة؟
6: بالنسبة للحرفة هذه تقريبا كبرنا فيها، الوالد الله يرحمه مسكين كان خدام في هذا الدومين، هذا غير احنا خدمنا فيه وطورنا شوية، تقريبا دابا واحد 16 عام.
5: المعلم، كيف ما كنعرفوا أن وراء كل براد وكل صينية كاينين مراحل متعددة، وكل مرحلة عندها دور في النتيجة النهائية، شنو هما المراحل اللي كتمر منها صناعة البراد والصينية؟
6: بالنسبة للبراد كيطلع في التور، هاد القاع التحتاني كيطلع في التور، القاع ديالو، وكنطلعوا الغلغة تاعي في التور، من بعد كندوزوا هاد المول العنبوب، يعني واحد خاص كيصب العنبوب، وهاد اليديات هاد اليدين والرجلين هادو كيتصاوبوا من الشوت ديال النحاس اللي هو داك الشدايه كتبقى عندنا، دوك لي شوت كندوبهم كنزيدو بواحد الماده اللي هي الفريغ خفيف، كنخلطوهم باش كيتخوفوا هاد المول باش كيعطيونا هاد العنبوب هذا، كنلصقوا هاد اللي يدين هادو ولا الرجلين، عاد كندو عند الزواق، ملي كيتزوق كامل كنحصلوا على الزواقه ديالو، عاد كندو للشارج اللي هو التشلال، ديك الساعتين ما كنشلوه بالنكلاج حيت هو اصلا النحاس الاصل ديالو صفر، كنشلوه ما بالنكلاج ما بالدابي اللي هو الدب 18 كره يعني حقيقيه، وعاد من بعد كنجيبو للصوب. الصينية تقريبا حتى هي مختلفة، كاينة الصينية الدائرة، كاينة الكارية، كاينة اللي فيها الفريغ، الفريغ ديما كنعنيو به الحاجة كتكون الشت ديال النحاس اللي كندوبو كيكون ثقيل. كنصح الزبناء والأمهات المغربيات أنهم يشجعوا الصناعة التقليدية وياخذوا البراد المغربي اللي هو مصوب من النحاس، وهادو هاد المسألة الناس ما كيعرفوش بزاف، أن أي براد باغا تاخذيه في شي محل دير فيه العيار، إلا شد فيه العيار راه حديد يعني ماشي ديال البلاد، حيت السلعة اللي كتصوب بالبلاد ديال النحاس راه ما كاينش فيها العيار، والبراد ديال النحاس يعني كيضرب حتى 30 40 ما كيخاف والو وكيتشلل وما فيش الزنق، يعني نحاس اصيل 100%.
5: تبارك الله عليك معلم، في كل حرفه كاينه مرحله كتحتاج للدقه والصبر اكثر من غيرها. معلم حسن، شنو هي اصعب مرحله في هذه الصناعه وعلاش كتعتبرها هي الاصعب؟
6: هو المراحل كلهم كيحتاجوا دقه، تحتاج الصناعه التقليديه كتكون مصوب باليد ماشي ماشين، ماشي ما كاين يعني كتصوب يدك، يعني بالنسبه للفريغ كيخصك انك تفرض داكشي فحال لحقو طريقو، ما كتكثرش النحاس ما كتكثرش الخفيف باش كيلصق، حتى هو كيخدم بالكاويه، حنا كنضموا الكاويه ما كنقول دابا كنقول الكوله، يعني كتستحق العافيه والمرقاطع والخفيف، الا ما ركزناش عليهم لا بدا غنخرجوا على سميتو. وبالنسبه للزوق عاوتاني ملي كنزوقوا النحاس عندنا واحد الطراسات كنمشيو عليه، كتراسي قبل ما تزوق البنت كتراسي.
5: المعلم، إذا كانت هذه الحرفة تورثات عبر السنين فالمستقبل ديالها كيبقى مربوط بالشباب، كيفاش كتشوف إقبال الشباب على هذه الحرفة وشنو اللي يقدر يشجعهم يتعلموها ويكملوا فيها؟
6: بالنسبة للحرفة هذه هو إقبال كاين وما كاينش، هو هي على غلب ديها، وأي أي دومين دابا ملي هو كيبغيك واحد 60% كيعاونك، اللي كيبان لي أنا كشاب بحالي دابا شي استورتو من الوالد ديالي أنهم يحاولوا يكونوا في يديهم، إلا عندك الحرفة حيت دابا 2030 اللي عنده في يديه غادي يخدم مزيان. بالنسبه للشباب كاين مراكز، كاين تكوين، كاين بزاف مفتوحه، وكيتعاملوا معاه مزيان وكاين المساعده يعني اي شاب بغى يقدر يقرا ويقدر يكمل في الدومين ماشي غير في النحاس في الخياطه في اي حاجه اي دومين صناعه تقليديه.
5: كآخر سؤال معلم بعد هاد السنين مع الحرفة كيبقى للحرفي معها علاقة خاصة ماشي غير خدمة ولكن تجربة وذاكرة وانتماء. معلم حسن إلا قلنا ليك شنو كتعني ليك هاد الحرفة شنو غادي تقول لينا؟
6: أنا نحس عندي في الدم يعني ولو أنا عفية دابا مستغني عليه وندير خدمة أخرى ولكن رغم ذلك نحس ما كنتفرقش عليه أنا نحس عندي في الدم.
5: شكرا ليك المعلم حسن على هذا اللقاء وعلى الوقت والمشاركة ديالك لتفاصيل هذه الحرفة وكنشكروا كذلك مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. السلام عليكم.
3: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات ماب راديو.
4: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 27/97 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
7: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
1: نبقى بنيويورك، وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة سلط العديد من المتداخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقليمية الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدرح.
8: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية للساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد الملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
1: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
9: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
0: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم. وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز شيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفروخ نيفرا بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريد، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصت جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
2: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الجابوني بستة أهداف لصفر في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. خارطة طريق جهوية للنهوض بالصحة العمومية ورعاية الصحية الأولية بجهة فاس مكناس. إطلاق مباراة لانتقاء أفكار مشاريع لدعم الحس المقاولتي لدى الشباب بجردة. وبمراكش لقاء تواصلي حول المستجدات الضريبية والجمركية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين. البداية من جهة فاس مكناس، حيث أعلنت المجموعة الصحية الترابية عن وضع خريطة طريق جهوية تهدف إلى تأطير وتنسيق تنزيل مهام الصحة العمومية ورعاية الصحية الأولية بمختلف عملات وأقاليم الجهة. وأجرى إعداد خريطة الطريق تلك في أعقاب يوم دراسي نظم مؤخرا بفاس من طرف إدارة المجموعة الصحية الترابية فاس مكناس بتنسيق مع أطر ومسؤولي مختلف المناطق الصحية بالجهة. وانعقد هذا اللقاء في إطار تنفيذ الإصلاح الهيكلي للمنظومة الوطنية للصحة وتنزيل خدمات المجموعة الصحية الترابية فاس مكناس وفقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح عميق لقطاع الصحة. كما يأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 0622 المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة، ولا سيما تلك الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية الأساسية من المواطنات والمواطنين وضمان الإنصاف المجالي في العرض الصحي. وإلى عمالة إقليم جرادة، أعلنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم جرادة عن إطلاق مباراة لانتقاء أفكار مشاريع لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 26 أكتوبر الجاري. تفاصيل أوفى مع ياسين زكراوي.
11: أعلنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم جرادة عن إطلاق مباراة لانتقاء أفكار مشاريع لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 26 أكتوبر الجاري. معطيات لمنصة الشباب بجرادة أفادت بأن هذه المبادرة التي تندرج في إطار تنزيل مضامين المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2026، لا سيما برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تتم بشراكة مع الجمعية الإقليمية لتنمية قدرات الشباب. وتتوخى هذه المبادرة انتقاء أحسن الأفكار ذاتية الإمكانات الواعدة قصد دعمها وتعزيز الحس المقاولاتي لدى الشباب، وكذا تشجيع التنافس والمبادرة الحرة الموفرة لفرص الشغل برسم سنة 2026 2023، وتستهدف هذه المبادرات الشباب القاطنين بتراب أقليمي أجردة والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، مع إيداع عناية خاصة للنساء القاطنات بالوسط القروية في وضعية هشاشة اقتصادية، والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن فئة الشباب الذين لا يزاولون أي نشاط مهني ولا يخضعون لأي تدريب أو تعليم. وتشمل مجالات التمويل المشاريع المبتكرة ذاتية الواقعية الكبير في قطاعات التكنولوجيا الحديثة والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات، إلى جانب المشاريع ذات الطابع البيئي. وفيما يخص الإطار المالي، توفر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعما ماليا يصل إلى 100,000 درهم، يمثل 90% من القيمة الإجمالية للمشروع، فيما تبلغ مساهمة صاحب المشروع 10%. كما سيستفيد حامل المشاريع من مواكبة تقنية في مرحلتي ما قبل وما بعد تأسيس.
10: والختم من مراكش، شكل موضوع المستجدات الضريبية والجمركية في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات محور لقاء تواصلي نظم بمراكش لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، وذلك لمواكبة وتمكينهم من فهم التعديلات القانونية الجديدة. وشكل هذا اللقاء المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب والمديرية الجهوية للجمارك والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بمراكش، مناسبة لتسليط الضوء على أهم هذه المستجدات الضريبية والجمركية، ولا سيما تلك المرتبطة بأنشطة منتسبي الغرفة. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
12: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما كرسها القرار 27/97، إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
7: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلسي الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية أنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
1: نبقى بنيويورك، وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدره.
8: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية للساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد الملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
1: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
9: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي الدولي. وفي كلمة بالمناسبة أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
0: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم، وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز الشيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيف في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
2: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم، إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبية برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية للساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد الملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط الساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
13: بمدينة وجدة صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2027 والتي تناهز مليارا و264 مليون درهم، إلى جانب سلسلة مشاريع اتفاقيات ذات طابع سوسيو اقتصادي ترم تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة. خلال هذه الدورة تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن وولاية جهة الشرق ترم دعم برنامج التشغيل لفائدة الشباب حامل المشاريع بالجهة في إطار برنامج الإدماج عن طريق الأنشطة الاقتصادية 2026-2027. كما تمت المصادقة على عدة مشاريع أخرى تهم القطاع الصحي، البنيات التحتية ودعم الخدمات المحلية.
14: تأتي هاد الدورة لشهر أكتوبر اللي كتضمن 22 نقطة للتأكيد على أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كذلك تقليص الفوارق المجالية ودعم الشباب والجامعات الترابية. وكتضمن أشغال هاد الدورة مجموعة من القضايا أهمها اتفاقية شراكة لدعم برنامج التشغيل لفائدة الشباب.
13: دورة المجلس هذه تميزت باطلاع أعضاء المجلس على إنجازات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وسير أعمالها وانتخاب نائب رئيس لجنة إعداد التراب، فضلا عن المصادقة على إلغاء مجموعة من المقررات السابقة واعتماداتها المبرمجة. وتهم بالأساس ملحقا تعديليا لإحداث وتسيير تكنوبارك وجدة واتفاقية لتأهيل شواطئ الجهة 2024-2027 والقانون الأساسي لشركة التنمية الجهوية الشرق للسياحة، إضافة إلى مقررات مرتبطة بدعم الاستثمار السياحي بالمحطة السياحية للصعيدية.
15: أول إذاعة إخبارية 100%
16: خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، المجلس الجماعي الإسمار يصادق على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة تهم تعزيز التعاون مع جماعة أكاديز بالنيجر ودعم الصناع التقليديين ومواكبة تمدرس تلاميذ المدينة. اتفاقية التوأمة مع جماعة أكاديز بالنيجر تهدف إلى إرساء إطار دائم ومثمر للتعاون وتبادل الخبرات بين الجماعتين وتعزيز علاقات الصداقة وتشجيع إنجاز مشاريع مشتركة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
17: تمت المصادقة على كل النقاط بإجماع الحاضرين طبعا في المجلس بعد نقاش مستفيض وبناء، أكيد على أن الاهتمام بالطبقات المجتمعية الهشة والمهنيين كانت في صلب اهتمام المجلس، وسنعمل جاهدين طبعا بتوفير كل ما نستطيع في هذا الاتجاه ضمانا لترقية هؤلاء اجتماعيا واقتصاديا.
16: المجلس وافق أيضا على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027، وكذا على تحويل اعتمادات بين فصول مختلفة من الميزانية الجماعية برسم السنة المالية 2026.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
15: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقة الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
7: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية

0: سعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
1: نبقى بنيويورك، وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركات القوية لساكنة الإقليمية الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدره.
2: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
1: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
3: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديد يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
4: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة

0: للعمق التراثي المغربي عن 3 أولويات لبرمجة هذا الموسم. وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال لتعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز الشيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران قرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصت وجهة معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
2: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم، إلى جانب لاعبين 2 من اللائحة الاحتياطية. يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الجابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
5: أهلا وسهلا بكم في جديد نبض الرياضة وإلى التفاصيل. في بداية هذا العدد تستعد البطولة الاحترافية في قسمها الأول لتعيش أجواء الجولة الثالثة التي تعد بالكثير من الإثارة والندية. وبعد مرور جولتين بدأت ملامح الترتيب العام تتضح، ويتصدر حامل اللقب المغرب الفاسي إلى جانب اتحاد تورغا الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهما. منافسات الجولة تنطلق بمواجهة تجمع بين اتحاد تورغا ونهضة بركان في مواجهة يبحث فيها أبناء الشرق عن أول فوز هذا الموسم، فيما سيسعى أبناء العاصمة لتعزيز موقعهم في الصدارة. وفي مواجهة أخرى يلتقي الجريح نهضة الزمامرة ضيفه حسنية قدير، ويسعى الفريق السوسي صاحب البداية المقبولة في البطولة إلى تأكيد أدائه الجيد. في المقابل يبحث أبناء الزمامرة لافتتاح عددهم التهديفي والتنقيطي أمام جماهيرهم. وفي السياق ذاته يسهل فريق الجيش الملكي مشواره هذا الموسم بمواجهة جاره وداد التمارة، وسيدخل النادي العسكري الذي لم يخوض أي مباراة بعد أن يستهل غمار المنافسات، في حين يمتلك خصم اتحاد التمارة في جعبته 3 نقاط وسيسعى لتحقيق المفاجأة. وتتواصل منافسة الأمسية بقمة الجولة بالمواجهة المرتقبة بين المتصدر وحامل اللقب المغرب الفاسي والرجاء الرياضي صاحب المركز 8. في أخبار المنتخبات الوطنية، فاز المنتخب الوطني المغربي داخل القاعة لكرة القدم لأقل من 19 سنة على نظيره البرتغالية بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايورا بالبرتغال. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من ريان اليعقوبية، حمزة العيسي، وحمزة الأحمدية. من جانبه تفوق المنتخب الوطني المغربي على العشب الأخضر، لما المنتخب لأقل من 17 سنة على نظيره الجابونية بسداسية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من رامي الغماني في 7 ونسيم العرج في 47 ووهيب العنطري في 68 78 واسماعيل زياني في 70 وابراهيم رباح في 86. في ليلة مفعمة بالمشاعر في ملعب مونيمونتال ببوينس آيرس، ودع النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين، حيث بصم قيد الألبي سيليستي على ظهوره الأخير بتسجيل هدف ختامي. المباراة فسحت المجال لتكريم نجم منتخب الأرجنتين، ففي 10 توقفت المباراة لبضع لحظات ليصفق جمهور المونيمونتال بأكمله تحية لصاحبي القميص رقم 10 في واحدة من أبرز لحظات الأمسية التي كرست كل تفاصيلها للاحتفاء بوضع النجم الأرجنتيني. وامتدت الاحتفالات إلى ما بعد صفرة نهاية، حيث وضع عرض بواسطة الطائرات المسيرة سماء ملعب مونيمونتال، ورسم أشكالا ورسائل متعددة تكريما لقائدي الألب السيليستي، من بينها شكرا أرجنتين وشكرا ليو، في التفاتة وداع أخيرة تلخص مشوار ميسي مع الجماهير التي سندته لأكثر من عقدين من الزمن. والختم من ملاعب كرة السلة، وطنيا توج نادي اتحاد الفتح الرياضي بلقب كأس السوبر المغربي لكرة السلة لعام 2026 عقب فوزه على المغربي الفاسي بحصة 78 مقابل 77 في مباراة التي احتضنتها قاعة البعزاوية بسلة، ويعد هذا التتويج الأول في تاريخ هذه المسابقة منذ انطلاقها، ليصبح الفتح الرياضي بذلك أول نادي يظفر بهذا اللقب، مما يمنحه دفعة معنوية قوية مع انطلاقة الموسم الجديد. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختم هذا العدد الرياضي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو
2: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 27/97 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
4: أمام لجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لاعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 27/97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
3: نبقى بنيويورك. وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدرا.
5: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية للساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد الملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية الدولية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكا كيليجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
3: في الشأن الانتخابي فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
2: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
3: بالرباط أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
6: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم، وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
3: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز شيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدلت بولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
7: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
3: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية يوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. الفريق ركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقد يومي 5 و6 أكتوبر 2026. وأكد في المعرض الدولي للطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر من هذه السنة. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعات الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات. كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية.
9: بأمر من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وبناء على التفويض المخول لنا، نتشرف بأن نقدس معاليكم بالحمامة الكبرى لوسام الاستحقاق العسكري.
8: من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم الفريق ركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمالة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقة التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
10: إن هذا التكريم لفتة ملكية تضيف لبنة في بناء التعاون التاريخي بين البلدين، ومن هذا المنبر أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه على منح رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمالة الكبرى، والذي هو محل اعتزاز وفخر وشرفا ملكيا يعكس معاني الأخوة والشراكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطار في ماي 2006.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: ندوة نقدية احتفائية بعنوان توني ماريني والمشهد التشكيلي المغربي، احتفى موسم أصيل الثقافي الدولي 47 بالتشكيلية والناقدة الإيطالية توني ماريني، وذلك ضمن فعاليات دورته الخريفية المنظمة من طرف منتدى أصيلة إلى غاية 18 من أكتوبر الجاري. أشعر بفخر كبير تجاه والدتي، وأعتقد أنني لطالما كنت فخورة بها لأنني كنت جزءا من هذه الرحلة. عندما نتحدث عن موسم أصيل الثقافي الدولي، أتذكر انطلاقته سنة 1978، فقد كنت هناك وعايشت إلى جانب شقيقتي تفاصيل تلك المرحلة، وواكبت ورشات الفن ومختبرات الإبداع المخصصة للأطفال. الندوة تميزت بعرض شريط فيديو يسلط الضوء على مسيرة توني ماريني، وذلك بحضور روائيين وكتاب ونقاد من مختلف المشارب.
13: أبرز ما يجعل توني ماريني وجها أساسيا من تاريخ الفن الحديث في المغرب هو أنها اشتغلت في الميدان، اشتغلت مدرسة في مدرسة الفنون الجميلة في الدار البيضاء، واشتغلت ثقافيا مع أساتذة هذه المدرسة ومع الفنانين الذي كانوا في هذه المدرسة.
12: هذه الندوة شكلت مناسبة للوقوف على الدور الأساسي الذي اطلعت به السيدة ماريني في لحظة تأسيس الحداثة داخل المشهد التشكيلي المغربي من خلال مساهمتها بفعالية في أسئلة المشهد الثقافي وسعيها لصياغة دور نهضوي إلى جانب الشعراء والروائيين والنقاد والسينمائيين.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
14: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم، البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما كرسها القرار 27/97، إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
4: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 27/97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
3: نبقى بنيويورك، وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقليمية الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسة التمثيلية للمغرب سهام إتدره.
5: صلت العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية للساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد الملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
3: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
2: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
3: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
6: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم. وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواد المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
3: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويتعلق الأمر بكل من الحوز شيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريد، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
7: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
3: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: ما برادو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.
0: ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قابوري على ماب راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية لهذا اليوم، تقديم إكرام جعفري، وإلى أبرز العناوين. ناميبيا تنشئ منطقة عازلة لاحتواء انتشار الحمى القلاعية. وبجنوب إفريقيا المحكمة الدستورية تأمر بإعادة فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام طالبي اللجوء. الكاف يعاقب زيمبابوي عقب وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب. أهلا بكم من جديد، والبداية بناميبيا، حيث أعلنت الحكومة الناميبية موافقتها على خطة لاحتواء تفشي الحمى القلاعية في منطقة خراسة بهدف منع انتشار المرض إلى مناطق أخرى من البلاد. وتتضمن الخطة على الخصوص إنشاء منطقة عازلة للسيطرة على المرض في المقاطعة البيطرية وإصلاح أجزاء من السياج الحدودي بين ناميبيا وبوتسوانا، فضلا عن إقامة أسوار بيطرية للمراقبة في المناطق عالية الخطورة على طول الحدود مع جنوب إفريقيا. وهذه التدابير ترمي إلى ضبط حركة الحيوانات وحماية المناطق التي لم يصل إليها المرض بعد، حيث قامت فرق المراقبة البيطرية بفحص 29,313 حيوانا في 68 مزرعة، حيث تم تأكيد إصابة 127 حيوانا بالحمى القلاعية في 15 مزرعة. وإلى جنوب إفريقيا، حيث أعادت فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو لا يتوفرون على تأشيرة، وذلك بموجب توجيه صادر عن وزارة الداخلية عقب حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 7 يوليو 2026. بموجب هذا الحكم يتعين على مكاتب استقبال اللاجئين من الآن فصاعدا استقبال أي شخص يتقدم إليها ويعرب عن رغبته في طلب اللجوء، حتى وإن كان قد عبر الحدود خارج نقطة عبور رسمية، أو لم يعلن عن نيته عند الحدود، أو لم يحترم مهلة 5 أيام للتوجه إلى المصالح المختصة، ولم يعد بإمكان السلطات اشتراط الحصول مسبقا على تأشيرة عبور أو الاستناد إلى غياب الوثائق أو الدخول الغير النظامي أو التأخر في التصريح لرفض طلب اللجوء. وفي الختم، الكاف يعاقب الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، وذلك بإلزام المنتخب بخوض مبارياته الدولية المقبلة على أرضه دون حضور جماهيري، وذلك على خلفية وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب عقب المباراة التي انتهت بهزيمة فريق المحاربون أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1. وقررت لجنة الانضباط التابعة للكاف تغريم الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم على خلفية هذه الأحداث التي وقعت يوم 28 سبتمبر الماضي بالملعب الوطني للرياضة في هيراري. نهاية جولتنا الإفريقية في أمان الله.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ماب راديو
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 27/97 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
4: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 27/97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع

0: متدخلين أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية للساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكا كيليجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
1: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
2: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
3: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم، وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواد المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا.

0: ومسرح والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويتعلق الأمر بكل من الحوز الشيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
2: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غادي نقربكم من حرفة عندها حضور خاص في البيت المغربي، صنعة البراد والصينية اللي كتجمع بين جمال تصميم، دقة صناعة وروح تراث. ومعنا اليوم المعلم حسن جرفي اللي غادي يقربنا أكثر من هذه الحرفة ومتفاصيلها. المعلم حسن، كيفاش بدأت العلاقة ديالك مع هذه الحرفة؟
5: بالنسبة للحرفة تقريبا كبرنا فيها، الوالد الله يرحمه مسكين كان خدام في هذا الدومين، هذا غير احنا خدمنا فيه وطورناه شوية، قريبا دابا واحد 16 عام.
4: المعلم كيف ما كنعرفوا أن وراء كل براد وكل صينية كاينين مراحل متعددة، وكل مرحلة عندها دور في النتيجة النهائية. شنو هما المراحل اللي كتمر منها صناعة البراد والصينية؟
5: بالنسبة للبراد كيطلع في التور، هاد القاع التحتاني كيطلع في التور، القاع ديالو، وكنطلعوا الورقة تاعي في التور، من بعد كندوزوا لهاد المول العنبوب، يعني واحد خاص كيصوب العنبوب، وهاد اليديات هاد اليدين والرجلين هادو كيتصاوبوا من الشوت ديال النحاس اللي هو داك الشدايه اللي كتبقى عندنا، دوك لي شوت كندوبهم، كنزيدهم واحد الماده اللي هي الفريغ خفيف، كنخلطوهم باش كيتخوفوا هاد المول، باش كيعطيونا هاد العنبوب هذا، كنلصقوا هاد اللي يدين هادو ولا الرجلين، عاد كندو عند الزواق، ملي كيتزوق كامل كنحصلوا على الزواقه ديالو، عاد كندو للشارج اللي هو التشلال. ديك الساعتين ما كنشلو بالنكلاج حيت هو اصلا النحاس الاصلي ديالو صفر، كنشلو ما بالنكلاج ما بالدابي اللي هو الدابي 18 كره يعني حقيقيه. وعاد من بعد كنجيبوا للصوف الصينيه تقريبا تاعي على مختلفه، كاينه الصينيه الدائره، كاينه الكاريه، كاينه اللي فيها الفريغ. الفريغ ديما كنعنيو به الحاجه كتكون الشات ديال النحاس اللي كندوبوا كيكون ثقيل. كنصح الزبناء والامهات المغربيات انهم يشجعوا الصناعه التقليديه وياخذوا البراد المغربي اللي هو مصوب من النحاس، وهذا واحد المساله الناس ما كيعرفوهاش بزاف، ان اي براد باغا تاخذيه في شي محل دير فيه العيار، الا جد فيه العيار راه حديد يعني ماشي ديال البلاد، حيت السلعه اللي كتصوب بالبلاد ديال النحاس راه ما كاينش فيها العيار، والبراد ديال النحاس يعني كيضرب حتى 30 40 ما كيخاف والو وكيتشلل وما فيش الزنق، يعني نحاس اصل 100%.
4: تبارك الله عليك معلم، في كل حرفه كاينه مرحله كتحتاج للدقه والصبر اكثر من غيرها. معلم حسن، شنو هي اصعب مرحله في هذه الصنعه وعلاش كتعتبرها هي الاصعب؟
5: هو المراحل كلهم كيحتاجوا دقه، تحتاج الصناعه التقليديه كتكون مصوب باليد ماشي ماشين، ماشي ما كاين يعني كتصوب بيدك، يعني بالنسبه للفريغ كيخصك انك تفرض شي بحال لحقو طريقو، ما كتكثرش النحاس ما كتكثرش الخفيف باش كيلصق، حتى هو كيخدم بالكاويه، حنا كنضموا على الكاويه ما كنقول دابا كنقول الكوله، يعني كتستحق العافيه والمرقاطع والخفيف، الا ما ركزناش عليهم لا بدا غنخرجوا على سميتو. وبالنسبه للزوق عاوتاني ملي كنزوقوا النحاس عندنا واحد الطراسات كنمشيو عليه، كتراسي قبل ما تزوق البرد كتراسي.
4: المعلم، إذا كانت هذه الحرفة تورثات عبر السنين فالمستقبل ديالها كيبقى مربوط بالشباب، كيفاش كتشوف إقبال الشباب على هذه الحرفة وشنو اللي يقدر يشجعهم يتعلموها ويكملوا فيها؟
5: بالنسبة للحرفة هذه هو إقبال كاين وما كاينش، هو هي وراغ البداية، وأي أي دومين دابا ملي هو كيبغيك واحد 60% كيعاونك. اللي كيبان لي أنا كشاب بحالي دابا شي استورته من الوالد ديالي أنهم يحاولوا يكونوا في يديهم اللي عندك الحرفة، حيت دابا 2030 اللي عنده في يديه غادي يخدم مزيان. بالنسبه للشباب كاين مراكز، كاين تكوين، كاين بزاف مفتوحه وكيتعاملوا معاه مزيان وكاينه مساعده، يعني اي شاب بغى يقدر يقرا ويقدر يكمل في الدومين، ماشي غير في النحاس في الخياطه في اي حاجه، اي دومين صناعه تقليديه.
4: كآخر سؤال معلم، بعد هاد السنين مع الحرفة كيبقى للحرفي معها علاقة خاصة ماشي غير خدمة ولكن تجربة وذاكرة وانتماء. معلم حسن، إلا قلنا ليك شنو كتعني ليك هاد الحرفة شنو غادي تقول لينا؟
5: أنا نحس عندي في الدم، يعني ولو أنا عفيد بمستغني عليه وندير خدمة أخرى، ولكن رغم ذلك نحس ما كنتفرقش عليه، أنا نحس عندي في الدم.
4: شكرا ليك المعلم حسن على هذا اللقاء وعلى الوقت والمشاركة ديالك لتفاصيل هذه الحرفة، وكنشكروا كذلك مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. السلام عليكم.
3: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: بارب عرب بارب عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
6: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 27/97 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
8: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 27/97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاعية الإقليمية وتعزيز الاستقرار والاندماجي والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
1: نبقى بنيويورك، وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركات القوية لساكنة الأقليمية الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدره.
9: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية للساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد الملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
1: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
10: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
1: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
0: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن أولويات لبرمجة هذا الموسم. وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز الشيشة وأزلال تازة الفقي بن صالح إفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
2: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الجابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. طريقة تعامل أفراد المجتمع مع الأفراد ذوي الإعاقة في الفضاء العام من المؤشرات المهمة اللي كتكشف مستوى التربية الاجتماعية والقيم الإنسانية السائدة في الوسط ديال كل فرد. فالمجتمع لا يقاس فقط باللي كيوضعوا من قوانين وتشريعات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما أيضا بالسلوكيات اليومية اللي كيمارسوها الأفراد في الشارع ووسائل النقل والمؤسسات العمومية والمرافق الثقافية والاجتماعية والرياضية وأماكن العمل والترفيه، لأن احترام ذوي الإعاقة ماشي سلوك عنده علاقة باللياقة أو الأخلاق الشخصية وحدها، ولكن هو ممارسة اجتماعية كتعطي فكرة على طبيعة العلاقة اللي كتبنيها كل أسرة عند الفرد مع الاختلاف والتنوع والكرامة الإنسانية. والتربية الاجتماعية كتحكمها مجموعة من المعايير والسلوكيات اللي كيكتسبها الفرد من الأسرة والمحيط الاجتماعي، وكتساعده على كيفاش يشوف الآخرين ويتعامل معهم باعتبارهم أفراد متساويين في الكرامة والحقوق. ومن أهم مظاهر هذه التربية هي احترام الفئات اللي كتكون أكثر تعرضاً للإقصاء، وكيجيو الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة هذه الفئات لأنهم كيواجهوا في غالب الأحيان إلى جانب التحديات المرتبطة بالإعاقة نفسها عقبات اجتماعية وربما حتى مادية، لكن الاجتماعية هي اللي كتمنعهم من المشاركة الكاملة في الحياة العامة. واحترام الأشخاص ذوي الإعاقة في الفضاء العام كتبان في سلوكيات بسيطة لكن عندها دلالة اجتماعية عميقة. فإتاحة أماكن ركن السيارات المخصصة لهم وعدم احتلالها وترك الممرات والمنحدرات الخاصة بالكراسي المتحركة خالية، واحترام المقاعد المخصصة لهم في وسائل النقل وعدم استخدام المصاعد أو التجهيزات المهيئة لهم حتى يستفدوا منها، كلها ممارسات كتعكس الوعي بالحق في الاستفادة المتكافئة في المجال العام، كما أن تقديم المساعدة لهم عند الحاجة ستتم بطريقة تحفظ استقلاليتهم وكرامتهم بدون افتراض مسبق أنهم عاجزين 100% على اتخاذ القرار أو تدبير شؤونهم بنفسهم. ومن السلوكيات اللي كتكشف مستوى التربية الاجتماعية كذلك طريقة التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فالتحديق المفرط فيهم أو السخرية منهم أو إطلاق الألقاب والنعوت عليهم اللي كنسمعوها من بعض الأفراد أو استعمال عبارات كتحمل شفقة مبالغ فيها ممكن تكون كل مؤذية ولو تكون ماشي مقصودة. فالشخص اللي عنده إعاقة لا يحتاج للشفقة، يحتاج للاحترام وإزالة العقبات اللي كتمنعه من المشاركة الطبيعية في الحياة العامة في المجتمع دياله. لذلك الانتقال من منطق الإحسان إلى منطق الحقوق والمواطنة كيمثل تحول أساسي في الوعي الاجتماعي. والفضاء العام كيتعد اختبار حقيقي للقيم اللي كيتبنوها الأفراد. هناك فعلا نصوص قانونية كتضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن عدم احترامها في الحياة اليومية من قبل البعض كتبين وجود فجوة عندهم ما بين القانون والممارسة. كاين بعض الأفراد اللي كيتجاهلوا وجود أماكن مخصصة لهاد الأشخاص وكيحتلوها أو كيغلقوا الممرات المهيئة لهم أو كيتجاهلوا احتياجاتهم في وسائل النقل والمرافق العمومية. هنا المشكلة ما عندهاش علاقة بالبنية التحتية، وإنما عندها علاقة بضعف الثقافة المدنية والوعي بالمسؤولية الجماعية عند هاد الأفراد. فالتربية عندها دور أساسي في بناء هاد الثقافة، وتعلم احترام هاد الأشخاص وغيرهم كيجي من تبني الفرد للاحترام كسلوك من المحيط المباشر دياله، ومن الوعي بأن كل أفراد كيختلفوا وأن هاد الاختلاف لا يمنع من التعامل مع المختلفين معهم بشكل طبيعي. والتربية أيضا على مساعدة المحتاج دون إهانته، هذا الشيء كيخلي الفرد يكتسب تدريجيا قيم التضامن والاحترام والمواطنة. أما إذا كان بعيد على هذه التربية وكيتبنى سلوكيات فيها تمييز وسخرية واستهزاء فهاد الممارسات كتصبح جزء من تصوراته على العلاقات الاجتماعية. فكل فضاء كيعيش فيه الفرد إلا وعنده دور في التنشئة الاجتماعية دياله وفي تبني ثقافة الإدماج من خلال التربية على حقوق الإنسان والمشاركة في الأنشطة اللي كتعزز روح التعاون والاقتناع بالتنوع والوعي بمختلف أشكال الإعاقة، وحتى بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المدرسية والجامعية وفي الأنشطة الاجتماعية اللي كتولم قدراتهم وكتوفر فيها الشروط المطلوبة. كل هذه الأمور كتساعد على ربط علاقات معهم، كتقوم على المشاركة بدل العزلة وعلى التعارف بدل تشكيل صور نمطية. وتشكيل التصورات الاجتماعية حول الإعاقة خاصها مجهود من كل مكونات المجتمع وحتى من وسائل الإعلام. فالصورة اللي كتقدم بها الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن تساهم إما في تعزيز الاندماج والمساواة أو في إعادة إنتاج الصور النمطية. لذلك من المهم تقديمهم بشكل كيليق بهم كمواطنين فاعلين عندهم قدرات وأدوار مهمة يقوموا بها في المجتمع وأيضا حقوق. لذلك النظر لهم والتعامل معهم اختبار لمستوى التحضر الاجتماعي عند كل فرد في المجتمع اللي كيكون مسؤول على ضمان إمكانية الوصول والمشاركة للجميع بدون تمييز، أيضا ماشي عمل تطوعي أو مجاملة اجتماعية، بل هو حق أصيل وواجب مدني على كل فرد. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما كرسوا القرار 27/97. سفير فرنسا في المغرب يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بشراكة ثقافية مغربية فرنسية تغذيها الطاقات الإبداعية للشباب. في المشهد الدولي، صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة طاقية وتزايد الديون ومخاطر الذكاء الاصطناعي التي تهدد النمو العالمي. أهلا بكم. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، شهد عدد من المتدخلين أمس بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 27/97 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
3: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 27/97 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 27/97 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 27/97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية واقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
2: نبقى بنيويورك. وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلط العديد من المتدخلين الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. سهام إتدره.
4: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط الساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكا كيليجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
2: في الشأن الانتخابي، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الحزب بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. إلياس أبو الرجاء.
5: أبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بن عبد الله أن المشاورة التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أفرزت تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجها إصلاحيا جديدا يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
2: بالرباط، أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أمس وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقات الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب. إكرام جعفري.
6: في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال السفير الفرنسي إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. واعتبر لاليو أمام جمع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية أن الشباب يشكل عصب البرمجة الثقافية لموسم 2026-2027 بفعاليات متنوعة ومبتكرة تدعوهم إلى الاستمتاع بإنتاجات من صلب الحيوية المشهد الثقافي بين البلدين والمشاركة في مختلف النقاشات التي تسائل مستقبلهم. وسطر السفير الذي أعرب عن إعجابه بحيوية الحركة الثقافية والفنية المعاصرة في المغرب فضلا عن أوجه بارزة للعمق التراثي المغربي عن ثلاثة أولويات لبرمجة هذا الموسم، وتشمل هذه الأولويات النهوض بحوار اللغات والمتخيل من خلال برنامج جسور لرعاية إصدار ترجمات نصوص بين اللغتين العربية والفرنسية بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال. وتتعلق الأولوية الثانية بتشجيع تلاحق المواهب الشابة المغربية والفرنسية من خلال تعهد مشاريع فنية في مختلف حقول الفن والثقافة من موسيقى وتشكيل وكوريغرافيا ومسرح، والمساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. أما الأولوية الثالثة يضيف السفير فتهم تعميم البرنامج الثقافي عبر أوسع مناطق المملكة في أفق اكتشاف تنوعها الثقافي وجمهورها المتعدد واللقاء بمواهبها وبشبابها المتعطش للثقافة، وذلك عبر تكثيف وتنشيط أدوار فروع المعهد الفرنسي والرابطة الفرنسية.
2: إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويتعلق الأمر بكل من الحوز شيشة وأزلال تازة لفقي بن صالح حفران جرسيف صفرو خنيفرة بني ملال ميدل تبولمان خريبكا قلعة سرغنة بركان النظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح صفحة الأنباء الدولية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات اليوم في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصت جهان معطر للحديث عن أخبار المنتخبات الوطنية، أبرزها استعداد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الذي يكثف استعداداته تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 أكتوبر بالمملكة.
7: استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقرر إجراؤها في المغرب من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري، أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم، إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. من جانبه فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايور بالبرتغال. كما تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الغابوني ب6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ونبقى دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهة مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو سيخوض مباراة الذهاب بمدينة بنغازي يوم 9 أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب يوم 18 من الشهر ذاته.
2: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ألوان تتوزع على اللوحات وأياد تنشغل بالرسم، وفنانون تتقاطع تجاربهم داخل مشاغل الفنون بموسم أصيل الثقافية الدولي، حيث تتجاوز الأساليب وتتعدد أشكال التعبير من الرسم والنحت إلى الليتوغرافيا. في هذا الفضاء يتحول التنوع الفني والإنساني إلى مصدر للإبداع، ويصبح الاختلاف مساحة للتبادل والتقارب في مشهد يجمع فنانين من تجارب وثقافات متعددة حول لغة واحدة هي الفن.
11: هذه المرة الأولى التي أشارك فيها هنا، وأنا سعيد جدا. الساكنة هنا استثنائية وتتسم بلطف بالغ تجاه الزوار، كما أن المناظر الطبيعية وغنى التراث الثقافي والجهود المبذولة لصون الثقافة كلها عناصر مبهرة.
12: هذه أول مرة في موسم أصيلة، لكن من سنوات أيضا كنت حاضرة في البريش فالآن أشتغل على تقنية الحفر على اللينوليوم، يعني الحفر الغارق.
10: هنا في قصر الثقافة لا يقتصر حوار الثقافات على الخطابات الجاهزة، بل يتجسد في واقع ملموس يقف فيه الزائر شاهدا على دينامية إبداعية متفردة تتجلى في تبادل حي للخبرات بين فنانين يعرضون تجاربهم ويصغون لإيقاعات بعضهم البعض، مع إعادة استكشاف أدواتهم الإبداعية من منظور منفتح على الآخر.
13: هاد المكان هذا من جينا لهنا دونك كان واحد النوع ديال الماتيريال اللي كانت بحال واحد الاكتشاف، دونك كنكتشفوا داك الادوات، ومع كانت معنا ديك المؤطره ديالنا هي مدام طوني ماريني ناقده تشكيليه ايطاليه فنانه هذيك الكبيره، دونك هي الاستاذه ديالنا.
14: هناك بدا اضافه شخصيه حيث انك تلتقي مع ناس جدد من افق مختلفه، فهذا كيضيف لنا بالطبع شيء كثير في يعني في مستوى التجربه ولا براتيك يعني التطبيق، ولا على مستوى الشخصي والاجتماعي والفني.
10: هكذا أضحت المشاغل الفنية على مر السنين فضاء تتقطع فيه الجغرافيا بالإبداع وتتحول فيه الحدود إلى مساحات للتلاقي، مكرسة بذلك قناعة مفادها أن الفن متى انتقل بين الأيادي استطاع أن يعبر بسلاسة بين الثقافات.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
8: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100%
5: افتتحت بالرباط فعالية الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينغو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد ثيربانتس بمعرض فوتوغرافي حمل عنوان سحر الفلامينغو للمصورة المغربية مريم الناصري. هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد ثيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاة من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد ثيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة. من جهتها أوضحت الفنانة والمصورة الفوتوغرافية مريم الناصري أن معرض سحر الفلامينغو هو ثاني معرض لها حول هذا الفن بمعهد ثيرفانتس بعد معرض نظم سنة 2017، مشيرة إلى أن أعمالها تركز على توثيق الفعاليات الثقافية والفنية من التبوريضة والرقص المعاصر إلى المسرح والموسيقى وعروض الفلامينغو.
15: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
15: ماب راديو،
16: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تدعو الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها وتؤكد توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. السيد لودي يؤكد أنه بفضل الرؤية الملكية شهد قطاع الطيران بالمغرب انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا تحت إشراف المدرب الجديد إريك بلاهيك. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشاد عدد من المتدخلين بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
3: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي يتوافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إيدارا أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب

0: التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجيات المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. وذكرت بأن التلقيح يعد من أنجع وسائل الوقاية من الأمراض، وأن ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح يرتبط بتراجع التغذية التلقيحية على الصعيدين الوطني والدولي. وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع الأسر للالتزام بالجدول الوطني للتلقيح والتحقق من الوضع التلقيحي لأطفالها واستكمال الجرعات اللازمة عند الاقتضاء، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوقاية الفردية والجمعية.
1: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الأربعاء بمراكش أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وفاء حلاق.
2: السيد لودي قال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رفعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. وأوضح في هذا الصدد أن هذا القطاع عرف في المغرب تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي في تصنيع وصيانة الطائرات وتحديث البنية التحتية المطرية لتنمية الأنشطة السياحية والاستعداد للاستحقاقات الريادية العالمية. وأضاف أن هذه الدينامية تروم أيضا تمكين المغرب من المساهمة كفاعل صاعد في تنمية سلاسل الإنتاج العالمية في هذا القطاع مع استقطاب كبريات الشركات العالمية من قبيل بوينغ وإيرباص وبراد أند ويتني وغيرها. من جهة أخرى أبرز السيد لودي أن المملكة حرصت على تطوير الصناعة الدفاعية في هذا المجال بدءا بإقرار ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب في مجال الصناعات العسكرية وصولا إلى أحداث مناطق صناعية للدفاع بمواصفات لوجستية وخدمات متطورة تستجيب لخصوصيات هذه الصناعات. وعلاوة على هذه التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير الصناعة الدفاعية، أبرز السيد لودي أن المملكة تتميز باستقرار أمني واقتصادي متين وبموقع جغرافي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا وإطلالة على المحيط الأطلسي. واعتبر أن هذه المؤهلة تجعل من المملكة وجهة ذات جاذبية وتنافسية في هذه الصناعات في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مؤكدا أن الصناعة الدفاعية الوطنية تراهن على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكة مع المستثمرين الأجانب.
1: وفي السياق ذاته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الأربعاء بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. هذا وجرى اليوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران 2026 تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرة المسيرة.

0: الطائرة. إلى أحوال طقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملمترا، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز وشيشاوة وأزلال وتازة والفقية بن صالح إفران وجرسيف وصفرو وخنيفرة وبني ملال وميدلت وبولمان وخريبقة وقلعة سراغنة وبركان وناظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة الأنباء الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات لاتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في تصريحات اليوم الأربعاء في سنغافورة أن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بلاهيك. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر الجاري. نهاية هذا العدد الإخباري مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد لاحق. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في جديد نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في بداية هذا العدد، تستعد البطولة الاحترافية في قسمها الأول لتعيش أجواء الجولة الثالثة التي تعد بالكثير من الإثارة والندية. وبعد مرور جولتين بدأت ملامح الترتيب العام تتضح، ويتصدر حامل اللقب المغرب الفاسي إلى جانب اتحاد تورغا الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهما. منافسات الجولة تنطلق بمواجهة تجمع بين اتحاد تورغا ونهضة بركان في مواجهة يبحث فيها أبناء الشرق عن أول فوز هذا الموسم، فيما سيسعى أبناء العاصمة لتعزيز موقعهم في الصدارة. وفي مواجهة أخرى يلتقي الجريح نهضة الزمامرة ضيفه حسنية قدير، ويسعى الفريق السوسي صاحب البداية المقبولة في البطولة إلى تأكيد أدائه الجيد. في المقابل يبحث أبناء الزمامرة لافتتاح عددهم التهديفي والتنقيطي أمام جماهيرهم. وفي السياق ذاته يسهل فارق الجيش الملكي مشواره هذا الموسم بمواجهة جاره وداد التمارة، وسيدخل النادي العسكري الذي لم يخوض أي مباراة بعد أن يستهل غمر المنافسات، في حين يمتلك خصم اتحاد التمارة في جعبته 3 نقاط وسيسعى لتحقيق المفاجأة. وتتواصل منافسة الأمسية بقمة الجولة بالمواجهة المرتقبة بين المتصدر وحامل اللقب المغرب الفاسي والرجاء الرياضي صاحب المركز الثامن. في أخبار المنتخبات الوطنية، فاز المنتخب الوطني المغربي داخل القاعة لكرة القدم لأقل من 19 سنة على نظيره البرتغالية بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايورا بالبرتغال. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من ريان اليعقوبية، حمزة العيسي وحمزة الأحمدية. من جانبه تفوق المنتخب الوطني المغربي على العشب الأخضر، أما المنتخب لأقل من 17 سنة على نظيره الجابونية بسداسية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من رامي الغماني في الدقيقة 7 ونسيم العرش في الدقيقة 47 ووهيب العنطري في الدقيقتين 68 والدقيقة 78 واسماعيل زياني في الدقيقة 70 وابراهيم رباح في الدقيقة 86. في ليلة مفعمة بالمشاعر في ملعب مونيمونتال ببوينس آيرس، ودع النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين، حيث بصم قيد الألب سيليستي على ظهوره الأخير بتسجيل هدف ختامي. المباراة فسحت المجال لتكريم نجم منتخب الأرجنتين، ففي الدقيقة 10 توقفت المباراة لبضع لحظات ليصفق جمهور المونيمونتال بأكمله تحية لصاحبي القميص رقم 10 في واحدة من أبرز لحظات الأمسية التي كرست كل تفاصيلها للاحتفاء بوضع النجم الأرجنتيني. وامتدت الاحتفالات إلى ما بعد صفيرة النهاية، حيث وضع عرض بواسطة الطائرات المسيرة سماء ملعب مونيمونتال ورسم أشكالا ورسائل متعددة تكريما لقائد الألب سيليستي، من بينها شكرا أرجنتين وشكرا ليو، في التفاتة وداع أخيرة تلخص مشوار ميسي مع الجماهير التي سندته لأكثر من عقدين من الزمن. والختم من ملاعب كرة السلة، وطنيا توج نادي اتحاد الفتح الرياضي بلقب كأس السوبر المغربي لكرة السلة لعام 2026 عقب فوزه على المغربي الفاسي بحصة 78 مقابل 77 في مباراة التي احتضنتها قاعة البوعزاوية بسلة. ويعد هذا التتويج الأول في تاريخ هذه المسابقة منذ انطلاقها، ليصبح الفتح الرياضي بذلك أول نادي يظفر بهذا اللقب، مما يمنحه دفعة معنوية قوية مع انطلاقة الموسم الجديد. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد الرياضي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية للساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80%، مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط الساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعية اليونانية نيكاكي لجيروس على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
0: ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تدعو الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها وتؤكد توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. السيد لودي يؤكد أنه بفضل الرؤية الملكية شهد قطاع الطيران بالمغرب انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا تحت إشراف المدرب الجديد إريك بلاهيك. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أشاد عدد من المتدخلين بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
4: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي داعيا في الوقت ذاته أطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساسية المخططية المغربية للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأممية المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
3: في شأن آخر، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
5: الوزارة دعت في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجيات المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. وذكرت بأن التلقيح يعد من أنجع وسائل الوقاية من الأمراض، وأن ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح يرتبط بتراجع التغذية التلقيحية على الصعيدين الوطني والدولي. وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع الأسر للالتزام بالجدول الوطني للتلقيح والتحقق من الوضع التلقيحي لأطفالها واستكمال الجرعات اللازمة عند الاقتضاء، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوقاية الفردية والجمعية.
3: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الأربعاء بمراكش أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وفاء حلاق.
6: السيد لودي قال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رفعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. وأوضح في هذا الصدد أن هذا القطاع عرف في المغرب تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي في تصنيع وصيانة الطائرات وتحديث البنية التحتية المطرية لتنمية الأنشطة السياحية والاستعداد للاستحقاقات الريادية العالمية. وأضاف أن هذه الدينامية تروم أيضا تمكين المغرب من المساهمة كفاعل صاعد في تنمية سلاسل الإنتاج العالمية في هذا القطاع مع استقطاب كبريات الشركات العالمية من قبيل بوينغ وإيرباص وبراد أند ويتني وغيرها. من جهة أخرى أبرز السيد لودي أن المملكة حرصت على تطوير الصناعة الدفاعية في هذا المجال بدءا بإقرار ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب في مجال الصناعة العسكرية وصولا إلى أحداث مناطق صناعية للدفاع بمواصفات لوجستية وخدمات متطورة تستجيب لخصوصيات هذه الصناعات. وعلاوة على هذه التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير الصناعة الدفاعية، أبرز السيد لودي أن المملكة تتميز باستقرار استقرار أمني واقتصادي متين وبموقع جغرافي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا وإطلالة على المحيط الأطلسي. واعتبر أن هذه المؤهلة تجعل من المملكة وجهة ذات جاذبية وتنافسية في هذه الصناعات في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مؤكدا أن الصناعة الدفاعية الوطنية تراهن على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكة مع المستثمرين الأجانب.
3: وفي السياق ذاته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الأربعاء بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. هذا وجرى اليوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران 2026 تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرة المسيرة. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز وشيشاوة وأزلال وتازة والفقية بن صالح و إفران وقرسيف وصفرو وخنيفرة وبني ملال وميدلت وبولمان وخريبقة وقلعة سراغنة وبركان وناظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة الأنباء الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات لاتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في صريحات اليوم الأربعاء في سنغافورة أن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بلاهيك. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مبارتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر الجاري. نهاية هذا العدد الإخباري مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد لاحق.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. خارطة طريق جهوية للنهوض بالصحة العمومية ورعاية الصحية الأولية بجهة فاس مكناس. إطلاق مباراة لانتقاء أفكار مشاريع لدعم الحس المقاولتي لدى الشباب بجردة. وبمراكش لقاء تواصلي حول المستجدات الضريبية والجمركية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين. البداية من جهة فاس مكناس، حيث أعلنت المجموعة الصحية الترابية عن وضع خريطة طريق جهوية تهدف إلى تأطير وتنسيق تنزيل مهام الصحة العمومية ورعاية الصحية الأولية بمختلف عملات وأقاليم الجهة. وأجرى إعداد خريطة الطريق تلك في أعقاب يوم دراسي نظم مؤخرا بفاس من طرف إدارة المجموعة الصحية الترابية فاس مكناس بتنسيق مع أطري ومسؤولي مختلف المناطق الصحية بالجهة. وانعقد هذا اللقاء في إطار تنفيذ الإصلاح الهيكلي للمنظومة الوطنية للصحة وتنزيل خدمات المجموعة الصحية الترابية فاس مكناس وفقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح عميق لقطاع الصحة. كما يأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 0622 المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة، ولسيما تلك الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية الأساسية من المواطنات والمواطنين وضمان الإنصاف المجالي في العرض الصحي. وإلى عمالة إقليم جرادة، أعلنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم جرادة عن إطلاق مباراة لانتقاء أفكار مشاريع لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 26 أكتوبر الجاري. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
8: أعلنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم جرادة عن إطلاق مباراة لانتقاء أفكار مشاريع لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 26 أكتوبر الجاري. معطيات لمنصة الشباب بجرادة أفادت بأن هذه المبادرة التي تندرج في إطار تنزيل مضامين المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2026، لا سيما برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تتم بشراكة مع الجمعية الإقليمية لتنمية قدرات الشباب. وتتوخى هذه المبادرة انتقاء أحسن الأفكار ذات الإمكانات الواعدة قصد دعمها وتعزيز الحس المقاولاتي لدى الشباب، وكذا تشجيع التنافس والمبادرة الحرة الموفرة لفرص الشغل برسم سنة 2026. وتستهدف هذه المبادرات الشباب القاطنين بتراب إقليم جرادة والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، مع إلي عناية خاصة للنساء القاطنات بالوسط القروية في وضعية هشاشة اقتصادية، والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن فئة الشباب الذين لا يزاولون أي نشاط مهني ولا يخضعون لأي تدريب أو تعليم. وتشمل مجالات والتمويل المشاريع المبتكرة ذات الواقعية الكبير في قطاعات التكنولوجيا الحديثة والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات، إلى جانب المشاريع ذات الطابع البيئي. وفيما يخص الإطار المالي، توفر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعما ماليا يصل إلى 100,000 درهم، يمثل 90% من القيمة الإجمالية للمشروع، فيما تبلغ مساهمة صاحب المشروع 10%. كما سيستفيد حاملو المشاريع من مواكبة تقنية في مرحلتي ما قبل وما بعد تأسيس.
6: والختم من مراكش، شكل موضوع المستجدات الضريبية والجمركية في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات محور لقاء تواصلي نظم بمراكش لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، وذلك لمواكبة وتمكينهم من فهم التعديلات القانونية الجديدة. وشكل هذا اللقاء المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب والمديرية الجهوية للجمارك والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بمراكش مناسبة لتسليط الضوء على أهم هذه المستجدات الضريبية والجمركية ولا سيما تلك المرتبطة بأنشطة منتسبي الغرفة. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: افتتحت بالرباط فعالية دورة الخامسة للمؤتمر العالمي للفلامينغو المنظم من طرف سفارة إسبانيا بالمغرب ومعهد ثيربانتس بمعرض فوتوغرافي حمل عنوان سحر الفلامينغو للمصورة المغربية مريم الناصري. هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بثماني مدن مغربية، ممتدة عبر برنامج غني يضم 14 عرضا إلى جانب فعاليات سينمائية ومعرض للصور الفوتوغرافية وورشات عمل. وتتميز هذه النسخة بانضمام مدينة الناظور لأول مرة لشبكة المدن المستضيفة. ويقدم معرض سحر الفلامينغو الذي يستمر إلى غاية 31 من يناير 2027 بمعهد ثيرفانتس بالرباط مجموعة منتقاتا من صور التقطتها مريم الناصري على مدى أكثر من عقد خلال عروض للفلامينغو احتضنتها العاصمة بالأبيض والأسود وبالألوان. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مدير معهد ثيرفانتس بالرباط أناستاسيو سانشيز زامورانو أن تنظيم فعاليات الفلامينغو يشكل بداية للموسم الثقافي للمعهد الذي يتضمن إلى جانب ذلك مهرجان الجاز وعددا من الأنشطة الثقافية والقراءات والعروض عروض السينمائية ومعرض للكتاب. وأكد أن التقارب الثقافي يمثل جسرا جامعا بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي لدى الجمهور المغربي باكتشاف الفنون الإسبانية وتجلياتها المتنوعة. من جهتها أوضحت الفنانة والمصورة الفوتوغرافية مريم الناصري أن معرض سحر الفلامينغو هو ثاني معرض لها حول هذا الفن بمعهد ثيرفانتس بعد معرض نظم سنة 2017، مشيرة إلى أن أعمالها تركز على توثيق الفعاليات الثقافية والفنية من التبوريضة والرقص المعاصر إلى المسرح والموسيقى وعروض الفلامينغو.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تدعو الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها وتؤكد توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. السيد لودي يؤكد أنه بفضل الرؤية الملكية شهد قطاع الطيران بالمغرب انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا تحت إشراف المدرب الجديد إريك بلاهيك. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أشاد عدد من المتدخلين بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 27/97 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
4: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكمية الذاتية الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخططي الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكمية الذاتية. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكمية الذاتية، داعيا في الوقت ذاته أطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكمية الذاتية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكمية الذاتية الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
3: في شأن آخر، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
5: الوزارة دعت في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات لازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجية المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجية بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. وذكرت بأن التلقيح يعد من أنجع وسائل الوقاية من الأمراض، وأن ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح يرتبط بتراجع التغذية التلقيحية على الصعيدين الوطني والدولي. وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع الأسر للالتزام بالجدول الوطني للتلقيح والتحقق من الوضع التلقيحي لأطفالها واستكمال الجرعات اللازمة عند الاقتضاء، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوقاية الفردية والجمعية.
3: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الأربعاء بمراكش أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وفاء حلاق.
6: السيد لودي قال في كلمة خلال جلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رفعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. وأوضح في هذا الصدد أن هذا القطاع عرف في المغرب تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي في تصنيع وصيانة الطائرات وتحديث البنية التحتية المطرية لتنمية الأنشطة السياحية والاستعداد للاستحقاقات الريادية العالمية. وأضاف أن هذه الدينامية تروم أيضا تمكين المغرب من المساهمة كفاعل صاعد في تنمية سلاسل الإنتاج العالمية في هذا القطاع مع استقطاب كبريات الشركات العالمية من قبيل بوينغ وإيرباص وبراد أند ويتني وغيرها. من جهة أخرى أبرز السيد لودي أن المملكة حرصت على تطوير الصناعة الدفاعية في هذا المجال بدءا بإقرار ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب في مجال الصناعات العسكرية وصولا إلى أحداث مناطق صناعية للدفاع بمواصفات لوجستية وخدمات متطورة تستجيب لخصوصيات هذه الصناعات. وعلاوة على هذه التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير الصناعة الدفاعية أبرز السيد لودي أن المملكة تتميز باستقرار أمني واقتصادي متين وبموقع جغرافي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا وإطلالة على المحيط الأطلسي. واعتبر أن هذه المؤهلة تجعل من المملكة وجهة ذات جاذبية وتنافسية في هذه الصناعات في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مؤكدا أن الصناعة الدفاعية الوطنية تراهن على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكات مع المستثمرين الأجانب.
3: وفي السياق ذاته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الأربعاء بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. هذا وجرى اليوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران 2026 تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرة المسيرة. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز وشيشاوة وأزلال وتازة والفقية بن صالح و إفران وجرسيف وصفرو وخنيفرة وبني ملال وميدلت وبولمان وخريبقة وقلعة سراغنة وبركان وناظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة الأنباء الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات لاتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في تصريحات اليوم الأربعاء في سنغافورة أن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إيريك بلاهيك. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر الجاري. نهاية هذا العدد الإخباري مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد لاحق. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
6: أهلاً بكم في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز عناوينها. جهات طنجة تطوان الحسيمة تتجه لوضع منظومة متكاملة لمراقبة جودة الهواء. خلال اجتماع تمهيدي لكوب 31 الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على الولادات. وفي توغو إحداث فرق متنقلة للمراقبة البيئية والغابوية لحماية الموارد الطبيعية. وفي مستهل نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، تتجه جهة طنجة تطوان الحسيمة لتعزيز المنظومة الجهوية لمراقبة جودة الهواء وجرد الانبعاثات الغازية الملوثة. تفاصيل أوفى معك محمد خير.
9: يشكل هذا المشروع موضوع اتفاقيتي شراكة متعددة الأطراف بكلفة إجمالية تصل إلى 17 مليون درهم، تجمع بين مجلس وولاية الجهة والقطاعات الوزارية المعنية وعملات الأقاليم بالجهة، وذلك تنفيذا للبرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء بالمغرب 2020-2030. وترم الاتفاقية الأولى بغلاف مالي يصل إلى 6 ملايين درهم، ممول مناصفة بين مجلس الجهة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على مدى سنتي 2027-2028، تعزيز منظومة مراقبة الهواء وجرد الانبعاثات وإنجاز نمذجة جودة الهواء والتنبؤ بها على مستوى الجهة. وحسب نص الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بطنجة، ومن المنتظر أن يمكن هذا المشروع من تحديد وتوصيف المصادر الرئيسية لانبعاثات ملوثات الهواء على مستوى الجهة وتحديد كمية الانبعاثات حسب الملوث والقطاعات والمصدر والفترة الزمنية. كما ستوفر المنظومة بعد الانتهاء من تنزيلها البيانات الكافية حول التوزيع المكاني للانبعاثات وإعداد جرد جغرافي مرجع مكانيا على الصعيد الجهوي وإنشاء قاعدة بيانات جهوية مرجعية موثوقة وموحدة وقابلة للتحديث، وتغذية منصة النمذجة والتنبؤ التابعة لقطاع التنمية المستدامة بهدف إنشاء نظام جهوي لدعم اتخاذ القرار بشأن تدابير الوقاية والحد من الانبعاثات الجوية. ويستفيد تنفيذ المشروع من الخبرة التقنية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، لا سيما فيما يتعلق بالمعطيات الجوية والمناخية لإعداد جرد جهوي وخرائط الانبعاثات، إلى جانب الخبرة والمعطيات التي يتوفر عليها المختبر الوطني للدراسات ورصد تلوث الهواء التابع لقطاع التنمية المستدامة، بينما تقوم المجموعة الصحية الترابية باستغلال المؤشرات الصادرة عن المنظومة والتحسيس في حال وجود مخاطر صحية ذات صلة بجودة الهواء.
6: و في خبر إيكولوجي آخر، حذرت الأمم المتحدة من أن الحرارة الشديدة ترتبط بشكل متزايد بحالة الولادة المبكرة ونقص وزن الأطفال عند الولادة وغيرها من المضاعفات الصحية بالتزامن مع استضافة فيجي محادثات تسبق قمة مناخية رئيسية. وتهدف المحادثات التي تجري هذا الأسبوع في مدينة نادي في فيجي ودولة توفالو المكونة من جزر مرجانية إلى لفت أنظار العالم إلى واقع الحياة في المناطق الأكثر عرضة لتبعات التغير المناخي في المحيط الهادئ. وتشكل هذه المحادثات تمهيدا للقمة العالمية للمناخ كوب 31 التي ترعاها الأمم المتحدة والمقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية. وخلال الاجتماع حتى الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون سيل على التحرك بشكل فوري، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في 5 قارات لاحظوا أن الحرارة المرتفعة تتسبب بمضاعفات صحية بحسب ما أظهرته دراسة جديدة. وقال إن الحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي ترتبط بشكل متزايد بحالة الولادات المبكرة وولادة أجنة ميتة وانخفاض الوزن عند الولادة ووجود مضاعفات صحية لدى الأمهات. وفي الختام، أعلنت توغو عن إحداث فرق متنقلة للمراقبات البيئية والغابوية تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تسهم في تدهور النظم البيئية. وأفادت وسائل إعلامية محلية نقلا عن بلاغ للوزارة بأن إحداث هذه الوحدات تم إقراره بموجب قرار لوزير البيئة والموارد الغابوية والحماية الساحلية والتغير المناخي دودزي كوكوروكو، وستت تولى مهمة المراقبة المنتظمة للمجالات الغابوية والمسطحات المائية وغيرها من المناطق الحساسة، فضلا عن التدخل في المواقع التي يتم فيها الإبلاغ عن أنشطة غير قانونية أو الاشتباه في وجودها. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الوحدات ستكلف أيضا بتحديد الشبكات السرية للتزود بالخشب وتحويله ومعاينة المخالفات البيئية وزجرها، إلى جانب تقديم الدعم للسلطات المحلية في تدبير النزاعات المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية. نهاية نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
0: راديو.
10: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تدعو الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها وتؤكد توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. السيد لودي يؤكد أنه بفضل الرؤية الملكية شهد قطاع الطيران بالمغرب انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا تحت إشراف المدرب الجديد إريك بلاهيك. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أشاد عدد من المتدخلين بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
4: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكمية الذاتية الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكمية الذاتية. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكمية الذاتية، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكمية الذاتية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكمية الذاتية الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
3: في شأن آخر، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. اسمع إلى المالكي وباقي التفاصيل.
5: الوزارة دعت في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجية المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجية بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار

0: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الأربعاء بمراكش أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وفاء أحلاق.
1: السيد لودي قال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رفعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. وأوضح في هذا الصدد أن هذا القطاع عرف في المغرب تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي في تصنيع وصيانة الطائرات وتحديث البنية التحتية المطرية لتنمية الأنشطة السياحية والاستعداد للاستحقاقات الرياضية العالمية. وأضاف أن هذه الدينامية تروم أيضا تمكين المغرب من المساهمة كفاعل صاعد في تنمية سلاسل الانتاج العالمية في هذا القطاع مع استقطاب كبريات الشركات العالمية من قبيل بوينغ وإيرباص وبراد أند ويتني وغيرها. من جهة أخرى أبرز السيد لودي أن المملكة حرصت على تطوير الصناعة الدفاعية في هذا المجال بدءا بإقرار ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب في مجال الصناعات العسكرية وصولا إلى أحداث مناطق صناعية للدفاع بمواصفات لوجستية وخدمات متطورة تستجيب لخصوصية هذه الصناعات. وعلاوة على هذه التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير الصناعة الدفاعية أبرز السيد لودي أن المملكة تتميز باستقرار أمني واقتصادي متين وبموقع جغرافي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا وإطلالة على المحيط الأطلسي. واعتبر أن هذه المؤهلة تجعل من المملكة وجهة ذات جاذبية وتنافسية في هذه الصناعات في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مؤكدا أن الصناعة الدفاعية الوطنية تراهن على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكة مع المستثمرين الأجانب.
0: وفي السياق ذاته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الأربعاء بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. هذا وجرى اليوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران 2026 تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرة المسيرة. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز وشيشاوة وأزلال وتازة والفقية بن صالح و إفران وجرسيف وصفرو وخنيفرة وبني ملال وميدلت وبولمان وخريبقة وقلعة سراغنا وبركان وناظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة الأنباء الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات لاتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في تصريحات اليوم الأربعاء في صنعاء

0: غفورة أن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بلاهيك. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مبارتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر الجاري. نهاية هذا العدد الإخباري مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد لاحق. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في جديد نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في بداية هذا العدد، تستعد البطولة الاحترافية في قسمها الأول لتعيش أجواء الجولة الثالثة التي تعد بالكثير من الإثارة والندية. وبعد مرور جولتين بدأت ملامح الترتيب العام تتضح، ويتصدر حامل اللقب المغرب الفاسي إلى جانب اتحاد تورغا الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهما. منافسات الجولة تنطلق بمواجهة تجمع بين اتحاد تورغا ونهضة بركان في مواجهة يبحث فيها أبناء الشرق عن أول فوز هذا الموسم، فيما سيسعى أبناء العاصمة لتعزيز موقعهم في الصدارة. وفي مواجهة أخرى، يلتقي الجريح نهضة الزمامرة ضيفه حسنية أكادير، ويسعى الفريق السوسي صاحب البداية المقبولة في البطولة إلى تأكيد أدائه الجيد. في المقابل، يبحث أبناء الزمامرة لافتتاح عددهم التهديفي والتنقيطي أمام جماهيرهم. وفي السياق ذاته، يسهل فارق والجيش الملكي مشواره هذا الموسم بمواجهة جاره وداد التمارة، وسيدخل النادي العسكري الذي لم يخوض أي مباراة بعد أن يستهل غمر المنافسات، في حين يمتلك خصمه اتحاد التمارة في جعبته 3 نقاط وسيسعى لتحقيق المفاجأة. وتتواصل منافسة الأمسية بقمة الجولة بالمواجهة المرتقبة بين المتصدر وحامل اللقب المغرب الفاسي والرجاء الرياضي صاحب المركز 8. في أخبار المنتخبات الوطنية، فاز المنتخب الوطني المغربي داخل القاعة لكرة القدم لأقل من 19 سنة على نظيره البرتغالية بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة ريو مايورا بالبرتغال. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من ريان اليعقوبية، حمزة العيسي، وحمزة الأحمدية. من جانبه، تفوق المنتخب الوطني المغربي على العشب الأخضر المنتخب لأقل من 17 سنة على نظيره الجابونية بسداسية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من رامي الغماني في الدقيقة 7 ونسيم العرش في الدقيقة 47 ووهيب العنطري في الدقيقتين 68 والدقيقة 78 واسماعيل زياني في الدقيقة 70 وابراهيم رباح في الدقيقة 86. في ليلتنا مفعمة بالمشاعر في ملعب مونيمونتال ببوينس آيرس، ودع النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين، حيث بصم قيد القلب السيليستي على ظهوره الأخير بتسجيل هدف ختامي. المباراة فسحت المجال لتكريم نجم منتخب الأرجنتين، ففي الدقيقة 10 توقفت المباراة لبضع لحظات ليصفق جمهور المونيمونتال بأكمله تحية لصاحبي القميص رقم 10 في واحدة من أبرز لحظات الأمسية التي كرست كل تفاصيلها للاحتفاء بوداع النجم الأرجنتيني. وامتدت الاحتفالات إلى ما بعد صفيرة النهاية، حيث وضع عرض بواسطة الطائرات المسيرة سماء ملعب مونيمونتال، ورسم أشكالا ورسائل متعددة تكريما لقائد الألب السيليستي، من بينها شكرا أرجنتين وشكرا ليو، في التفاتة وداع أخيرة تلخص مشوار ميسي مع الجماهير التي سندته لأكثر من عقدين من الزمن. والختم من ملاعب كرة السلة، وطنيا توج نادي اتحاد الفتح الرياضية بلقب كأس السوبر المغربية لكرة السلة لعام 2026 عقب فوزه على المغربي الفاسي بحصة 78 مقابل 77 في مباراة التي احتضنتها قاعة البعزاوية بسلة. ويعد هذا التتويج الأول في تاريخ هذه المسابقة منذ انطلاقها، ليصبح الفتح الرياضي بذلك أول نادي يظفر بهذا اللقب، مما يمنحه دفعة معنوية قوية مع انطلاقة الموسم الجديد. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد الرياضي. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بجهة طنجة تطوان الحسيمة، صدق مجلس الجهة خلال دورته العاضية لشهر أكتوبر على ميزانية السنة المالية 2027 بقيمة تصل إلى 945 مليون درهم فاصلة 9، إلى جانب سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الرامية لتعزيز الخدمات الصحية وتأهيل المجالات الترابية والاقتصادية وحماية البيئة. مجلس الجهة وبعد مناقشة مستفيضة بين ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة أقر بالأغلبية المطلقة على مشروع الميزانية التي تتوزع على ميزانية التسيير بقيمة 341 مليون درهم فاصلة 8، والتي توجه 85% من بينها لسداد نفقات القروض وتغطية نفقات دعم الصحة والرياضة والثقافة، وميزانية التجهيز البالغ قيمتها 604 ملايين درهم فاصلة 15.
2: اليوم نعقد الصدور على العادية ديال شهر أكتوبر 2026 واللي كتضمن ما يفوق على 18 نقطة كترتبط بها أولويات اقتصادية واجتماعية وبيئية، واللي حاولت تمس مجموعة من المدن، وكان في مقدمة هذه النقاط كانت نقطة ديال جدوى الأعمال هو مشروع ميزانية المالية ديال سنة 2027 واللي كيبلغ مجموعها 954 مليون فاصلة 9 مليون ديال الدرهم.
1: ويروم مجلس الجهة من خلال ميزانيته لسنة 2027 مواكبة تنفيذ التزاماته ومواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة، حيث تشكل الميزانية الإطار المالي لدعم الأولويات التنموية للجهة، مع التأكيد على ضرورة ربط طبيعة الموارد بتتبع التنفيذ وتحقيق النتائج المنتظرة لفائدة السنة.
0: ماب راديو.
3: ماب راديو.
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تدعو الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها وتؤكد توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. السيد لودي يؤكد أنه بفضل الرؤية الملكية شهد قطاع الطيران بالمغرب انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا تحت إشراف المدرب الجديد إريك بلاهيك. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشاد عدد من المتداخلين بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
6: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرمية إلى تحديد كيفية تنزيل حلية الحكمية الذاتية. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكمية الذاتية، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخططية المغربية للحكمية الذاتية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأممية المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكمية الذاتية الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية واقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
5: في شأن آخر، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
3: الوزارة دعت في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجية المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. وذكرت بأن التلقيح يعد من أنجع وسائل الوقاية من الأمراض، وأن ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح يرتبط بتراجع التغطية التلقيحية على الصعيدين الوطني والدولي. وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع الأسر للالتزام بالجدول الوطني للتلقيح والتحقق من الوضع التلقيحي لأطفالها واستكمال الجرعات اللازمة عند الاقتضاء، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوقاية الفردية والجمعية.
5: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الأربعاء بمراكش أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وفاء حلاق.
7: السيد لودي قال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رفعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. وأوضح في هذا الصدد أن هذا القطاع عرف في المغرب تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي في تصنيع وصيانة الطائرات وتحديث البنية التحتية المطرية لتنمية الأنشطة السياحية والاستعداد للاستحقاقات الرياضية العالمية. وأضاف أن هذه الدينامية تروم أيضا تمكين المغرب من المساهمة كفاعل صاعد في تنمية سلاسل الإنتاج العالمية في هذا القطاع مع استقطاب كبريات الشركات العالمية من قبيل بوينغ وإيرباص وبراد أند ويتني وغيرها. من جهة أخرى أبرز السيد لودي أن المملكة حرصت على تطوير الصناعة الدفاعية في هذا المجال بدءا بإقرار ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب في مجال الصناعة العسكرية وصولا إلى أحداث مناطق صناعية للدفاع بمواصفات لوجستية وخدمات متطورة تستجيب لخصوصيات هذه الصناعات. وعلاوة على هذه التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير الصناعة الدفاعية، أبرز السيد لودي أن المملكة تتميز باستقرار استقرار أمني واقتصادي متين، وبموقع جغرافي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا، وإطلالة على المحيط الأطلسي. واعتبر أن هذه المؤهلة تجعل من المملكة وجهة ذات جاذبية وتنافسية في هذه الصناعات في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مؤكدا أن الصناعات الدفاعية الوطنية تراهن على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكة مع المستثمرين الأجانب.
5: وفي السياق ذاته، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الأربعاء بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. هذا وجرى اليوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات وشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران 2026، تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرة المسيرة. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز وشيشاوة وأزلال وتازة والفقية بن صالح و إفران وجرسيف وصفرو وخنيفرة وبني ملال وميدلت وبولمان وخريبقة وقلعة سراغنة وبركان وناظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة الأنباء الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات لاتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في صريحات اليوم الأربعاء في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بلاهيك. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر الجاري. نهاية هذا العدد الإخباري مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد لاحق.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: هذا هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
9: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
10: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
11: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه، عندنا الكره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق، بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وأوضح ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية ثروت سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر التحولات التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. ويترأس فريق العمل مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على أن يرفع تقاريره إلى الرئيس دونالد ترامب وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. كما تم تكليف الفريق بتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا والنظر في سبل تعزيز استجابة الحكومة الفيدرالية للتحديات التي تطرحها. ومن المرتقب أن يقدم فريق العمل تقريره وتوصيته في غضون 120 يوما في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي مع الحد من المخاطر المرتبطة به والحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في هذا المجال. ويأتي الإعلان بعد أيام من اجتماع احتضنه البيت الأبيض مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، انتهى بالتزام شركات رائدة بمجموعة من المبادئ المتعلقة بمسؤوليتها عن تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وسلامتها، حيث كان ترامب قد وصف ذلك الالتزام بأنه ذو طابع أخلاقي ملزم.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: بجهة طنجة تطوان الحسيمة، صدق مجلس الجهة خلال دورته العاضية لشهر أكتوبر على ميزانية السنة المالية 2027 بقيمة تصل إلى 945 مليون درهم فاصلة 9، إلى جانب سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الرامية لتعزيز الخدمات الصحية وتأهيل المجالات الترابية والاقتصادية وحماية البيئة. مجلس الجهة وبعد مناقشة مستفيضة بين ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة أقر بالأغلبية المطلقة على مشروع الميزانية التي تتوزع على ميزانية التسيير بقيمة 341 مليون درهم فاصلة 8، والتي توجه 85% من بينها لسداد نفقات القروض وتغطية نفقات دعم الصحة والرياضة والثقافة، وميزانية التجهيز البالغ قيمتها 604 ملايين درهم فاصلة 15.
2: اليوم نعقد الصدور على العادية ديال شهر أكتوبر 2026 واللي كتضمن ما يفوق على 18 نقطة كترتبط بها أولويات اقتصادية واجتماعية وبيئية، واللي حاولت تمس مجموعة من المدن، وكان في مقدمة هذه النقاط كانت نقطة ديال جدول الأعمال هو مشروع ميزانية المالية ديال سنة 2027 واللي كيبلغ مجموعها 954 مليون فاصلة 9 مليون ديال الدرهم.
1: ويروم مجلس الجهة من خلال ميزانيته لسنة 2027 مواكبة تنفيذ التزاماته ومواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة، حيث تشكل الميزانية الإطار المالي لدعم الأولويات التنموية للجهة، مع التأكيد على ضرورة ربط طبيعة الموارد بتتبع التنفيذ وتحقيق النتائج المنتظرة لفائدة الساكنة.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو.
3: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تدعو الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها وتؤكد توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. السيد لودي يؤكد أنه بفضل الرؤية الملكية شهد قطاع الطيران بالمغرب انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا تحت إشراف المدرب الجديد إريك بلاهيك. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشاد عدد من المتداخلين بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
5: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكمية الذاتية الإطار المرجعية لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكمية الذاتية. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكمية الذاتية، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكمية الذاتية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف فيدارا أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكمية الذاتية الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
4: في شأن آخر، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
6: الوزارة دعت في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجية المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. وذكرت بأن التلقيح يعد من أنجع وسائل الوقاية من الأمراض، وأن ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح يرتبط بتراجع التغذية التلقيحية على الصعيدين الوطني والدولي. وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع الأسر للالتزام بالجدول الوطني للتلقيح والتحقق من الوضع التلقيحي لأطفالها واستكمال الجرعات اللازمة عند الاقتضاء، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوقاية الفردية والجمعية.
4: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الأربعاء بمراكش أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وفاء أحلاق.
7: السيد لودي قال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رفعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. وأوضح في هذا الصدد أن هذا القطاع عرف في المغرب تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي في تصنيع وصيانة الطائرات وتحديث البنية التحتية المطرية لتنمية الأنشطة السياحية والاستعداد للاستحقاقات الرياضية العالمية. وأضاف أن هذه الدينامية تروم أيضا تمكين المغرب من المساهمة كفاعل صاعد في تنمية سلاسل الإنتاج العالمية في هذا القطاع مع استقطاب كبريات الشركات العالمية من قبيل بوينغ وإيرباص وبراد أند ويتني وغيرها. من جهة أخرى أبرز السيد لودي أن المملكة حرصت على تطوير الصناعة الدفاعية في هذا المجال بدءا بإقرار ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب في مجال الصناعات العسكرية وصولا إلى أحداث مناطق صناعية للدفاع بمواصفات لوجستية وخدمات متطورة تستجيب لخصوصيات هذه الصناعات. وعلاوة على هذه التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير الصناعة الدفاعية أبرز السيد لودي أن المملكة تتميز باستقرار أمني واقتصادي متين وبموقع جغرافي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا وإطلالة على المحيط الأطلسي. واعتبر أن هذه المؤهلة تجعل من المملكة وجهة ذات جاذبية وتنافسية في هذه الصناعات في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مؤكدا أن الصناعة الدفاعية الوطنية تراهن على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكة مع المستثمرين الأجانب.
4: وفي السياق ذاته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الأربعاء بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. هذا وجرى اليوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران 2026 تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرة المسيرة. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز وشيشاوة وأزلال وتازة والفقية بن صالح و إفران وجرسيف وصفرو وخنيفرة وبني ملال وميدلت وبولمان وخريبقة وقلعة سراغنا وبركان وناظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة الأنباء الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات لاتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في تصريحات اليوم الأربعاء في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بلاهيك. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر الجاري. نهاية هذا العدد الإخباري مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد لاحق. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية لهذا اليوم، تقديم إكرام جعفري، وإلى أبرز العناوين. ناميبيا تنشئ منطقة عازلة لاحتواء انتشار الحمى القلاعية. وبجنوب إفريقيا، المحكمة الدستورية تأمر بإعادة فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام طالبي اللجوء. الكاف يعاقب زيمبابوي عقب وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب. أهلا بكم من جديد، والبداية بناميبيا، حيث أعلنت الحكومة الناميبية موافقتها على خطة لاحتواء تفشي الحمى القلاعية في منطقة خراسة بهدف منع انتشار المرض إلى مناطق أخرى من البلاد. وتتضمن الخطة على الخصوص إنشاء منطقة عازلة للسيطرة على المرض في المقاطعة البيطرية وإصلاح أجزاء من السياج الحدودي بين ناميبيا وبوتسوانا، فضلا عن إقامة أسوار بيطرية للمراقبة في المناطق عالية الخطورة على طول الحدود مع جنوب إفريقيا. وهذه التدابير ترمي إلى ضبط حركة الحيوانات وحماية المناطق التي لم يصل إليها المرض بعد، حيث قامت فرق المراقبة البيطرية بفحص 29,313 حيوانا في 68 مزرعة، حيث تم تأكيد إصابة 127 حيوانا بالحمى القلاعية في 15 مزرعة. وإلى جنوب إفريقيا، حيث أعادت فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو لا يتوفرون على تأشيرة، وذلك بموجب توجيه صادر عن وزارة الداخلية عقب حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 7 يوليو 2026. بموجب هذا الحكم يتعين على مكاتب استقبال اللاجئين من الآن فصاعدا استقبال أي شخص يتقدم إليها ويعرب عن رغبته في طلب اللجوء، حتى وإن كان قد عبر الحدود خارج نقطة عبور رسمية، أو لم يعلن عن نيته عند الحدود، أو لم يحترم مهلة 5 أيام للتوجه إلى المصالح المختصة، ولم يعد بإمكان السلطات اشتراط الحصول مسبقا على تأشيرة عبور أو الاستناد إلى غياب الوثائق أو الدخول الغير النظامي أو التأخر في التصريح لرفض طلب اللجوء. وفي الختم، الكاف يعاقب الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، وذلك بإلزام المنتخب بخوض مبارياته الدولية المقبلة على أرضه دون حضور جماهيري، وذلك على خلفية وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب عقب المباراة التي انتهت بهزيمة فريق المحاربون أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1. وقررت لجنة الانضباط التابعة للكاف تغريم الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم على خلفية هذه الأحداث التي وقعت يوم 28 سبتمبر الماضي بالملعب الوطني للرياضة في هيراري. نهاية جولتنا الإفريقية في أمان الله.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين، إنغميسن، جماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغالها الاجتماعية الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقدة يومي 5 و6 أكتوبر 2026، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضائي معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات. كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماعي الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية. من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوة المسلحة الملكية بتسليم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحملة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطار في ماي 2006.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تدعو الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها وتؤكد توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. السيد لودي يؤكد أنه بفضل الرؤية الملكية شهد قطاع الطيران بالمغرب انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا تحت إشراف المدرب الجديد إريك بلاهيك. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشاد عدد من المتدخلين بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
5: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعياً في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفاً في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
4: في شأن آخر، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
6: الوزارة دعت في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجيات المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. وذكرت بأن التلقيح يعد من أنجع وسائل الوقاية من الأمراض، وأن ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح يرتبط بتراجع التغذية التلقيحية على الصعيدين الوطني والدولي. وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع الأسر للالتزام بالجدول الوطني للتلقيح والتحقق من الوضع التلقيحي لأطفالها واستكمال الجرعات اللازمة عند الاقتضاء، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوقاية الفردية والجمعية.

0: بالجلالة الملك محمد السادس إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رفعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. وأوضح في هذا الصدد أن هذا القطاع عرف في المغرب تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي في تصنيع وصيانة الطائرات وتحديث البنية التحتية المطرية لتنمية الأنشطة السياحية والاستعداد للاستحقاقات الريادية العالمية. وأضاف أن هذه الدينامية تروم أيضا تمكين المغرب من المساهمة كفاعل صاعد في تنمية سلاسل الإنتاج العالمية في هذا القطاع مع استقطاب كبريات الشركات العالمية من قبيل بوينغ وإيرباص وبراد أند ويتني وغيرها. من جهة أخرى أبرز السيد لودي أن المملكة حرصت على تطوير الصناعة الدفاعية في هذا المجال بدءا بإقرار ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب في مجال الصناعات العسكرية وصولا إلى أحداث مناطق صناعية للدفاع بمواصفات لوجستية وخدمات متطورة تستجيب لخصوصيات هذه الصناعات. وعلاوة على هذه التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير الصناعة الدفاعية أبرز السيد لودي أن المملكة تتميز باستقرار أمني واقتصادي متين وبموقع جغرافي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا وإطلالة على المحيط الأطلسي. واعتبر أن هذه المؤهلة تجعل من المملكة وجهة ذات جاذبية وتنافسية في هذه الصناعات في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مؤكدا أن الصناعة الدفاعية الوطنية تراهن على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكات مع المستثمرين الأجانب.
1: وفي السياق ذاته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الأربعاء بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. هذا وجرى اليوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران 2026 تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرة المسيرة. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز وشيشاوة وأزلال وتازة والفقية بن صالح و إفران وجرسيف وصفرو وخنيفرة وبنملال وميدلت وبولمان وخريبقة وقلعة سراغنة وبركان وناظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا. نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة الأنباء الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات لاتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في تصريحات اليوم الأربعاء في سنغافورة أن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بلاهيك. بلغ للجامعة الملكية

0: هي المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مبارتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر الجاري. نهاية هذا العدد الإخباري مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد لاحق.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غادي نقربكم من حرفة عندها حضور خاص في البيت المغربي، صنعة البراد والصينية اللي كتجمع بين جمال تصميم، دقة صناعة وروح تراث. ومعنا اليوم المعلم حسن جرفي اللي غادي يقربنا أكثر من هذه الحرفة ومتفاصيلها. المعلم حسن، كيفاش بدأت العلاقة ديالك مع هذه الحرفة؟
3: بالنسبة للحرفة تقريبا كبرنا فيها، الوالد الله يرحمه مسكين كان خدام في هذا الدومين، هذا احنا خدمنا فيه وطورنا شوية، تقريبا دابا واحد 16 عام.
2: المعلم، كيف ما كنعرفوا أن وراء كل براد وكل صينية كاينين مراحل متعددة، وكل مرحلة عندها دور في النتيجة النهائية، شنو هما المراحل اللي كتمر منها صناعة البراد والصينية؟
3: بالنسبة للبراد كيطلع في التور، هاد القاع التحتاني كيطلع في التور، القاع ديالو، وكنطلعوا الغرفة تاعي في التور، من بعد كندوزوا هاد المول العنبوب، يعني واحد خاص كيصوب العنبوب، وهاد اليديات هاد اليدين والرجلين هادو كيتصاوبوا من الشوت ديال النحاس اللي هو داك الشدايه كتبقى عندنا، دوك لي شوت كندوبهم كنزيدو واحد الماده اللي هي الفريغ خفيف، كنخلطوهم باش كيتخوفوا هاد المول باش كيعطيونا هاد العنبوب هذا، كنلصقوا هاد اللي يدين هادو ولا الرجلين، عاد كندو عند الزواق ملي كيتزوق كامل كنحصلوا على الزواقه ديالو، عاد كندو للشارج اللي هو التشلال. ديك الساعتين ما كنشلوه بالنكلاج حيت هو اصلا النحاس الاصل ديالو صفر، كنشلوه ما بالنكلاج ما بالدابي اللي هو الدابي 18 كره يعني حقيقيه، وعاد من بعد كنجيبو للصوب. الصينيه تقريبا حتى هي حاجه مختلفه، كاينه الصينيه الدائره، كاينه الكاريه، كاينه اللي فيها الفريغ. الفريغ ديما كنعنيو به الحاجه كتكون الشت ديال النحاس اللي كندوبو كيكون ثقيل. كنصح الزبناء والامهات المغربيات انهم يشجعوا الصناعه التقليديه وياخذوا البراد المغربي اللي هو مصوب من النحاس، وهذا واحد المساله الناس ما كيعرفوهاش بزاف، حنا اي براد باغا تاخذيه في شي محل دير فيه العيار، الا شد فيه العيار راه حديد يعني ماشي ديال البلاد، حيت السلعه اللي كتصوب بالبلاد ديال النحاس راه ما كاينش فيها العيار، والبراد ديال النحاس يعني كيضرب حتى 30 40 ما كيخاف والو وكيتشلل وما فيش الزنق، يعني نحاس اصيل 100%.
2: تبارك الله عليك معلم، في كل حرفه كاينه مرحله كتحتاج للدقه والصبر اكثر من غيرها. معلم حسن، شنو هي اصعب مرحله في هذه الصناعه وعلاش كتعتبرها هي الاصعب؟
3: هو المراحل كلهم كيحتاجوا دقه، تحتاج الصناعه التقليديه كتكون مصوب باليد ماشي ماشين، ماشي ما كاين يعني كتصوب يدك، يعني بالنسبه للفريغ كيخصك انك كتفرض شي فحال لحقو طريقو، ما كتكثرش النحاس ما كتكثرش الخفيف باش كيلصق، حتى هو كيخدم بالكاويه، حنا كنضموا هاد الكاويه ما كنقول دابا كنقول الكوله، يعني كتستحق العافيه والمرقاطع والخفيف، الا ما ركزناش عليهم لا بدا غنخرجوا على سميتو. وبالنسبه للزوق عاوتاني ملي كنزوقوا النحاس عندنا واحد الطراسات كنمشيو عليه، كتراسي قبل ما تزوق البرد كتراسي.
2: المعلم، إذا كانت هذه الحرفة تورثت عبر السنين فالمستقبل ديالها كيبقى مربوط بالشباب، كيفاش كتشوف إقبال الشباب على هذه الحرفة وشنو اللي يقدر يشجعهم يتعلموها ويكملوا فيها؟
3: بالنسبة للحرفة هذه هو إقبال كاين وما كاينش، هو هي على غلب ديها، وأي دومين دابا ملي هو كيبغيك واحد 60% كيعاونك، اللي كيبان لي انا كشاب حاليا دابا شي استورتو من الوالد ديالي انهم يحاولوا يكونوا في يديهم الا عندك الحرفه حيت دابا 2030 اللي عنده في يديه غادي يخدم مزيان. بالنسبه للشباب كاين مراكز كاين تكوين كاين بزاف مفتوحه وكيتعاملوا معاه مزيان وكاين المساعده ان اي شاب بغى يقدر يقرا ويقدر يكمل في الدومين ماشي غير في النحاس في النحاس في الخياطه في اي حاجه اي دومين صناعه تقليديه.
2: كآخر سؤال معلم بعد هاد السنين مع الحرفة كيبقى للحرفي معها علاقة خاصة ماشي غير خدمة ولكن تجربة وذاكرة وانتماء. معلم حسن إلا قلنا ليك شنو كتعني ليك هاد الحرفة شنو غادي تقول لينا؟
3: أنا نحس عندي في الدم يعني ولو أنا عفيد بمستغني عليه وندير خدمة أخرى ولكن رغم ذلك نحس ما كنتفرقش عليه أنا نحس عندي في الدم.
2: شكرا ليك المعلم حسن على هذا اللقاء وعلى الوقت والمشاركة ديالك لتفاصيل هذه الحرفة وكنشكروا كذلك مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. السلام عليكم.
4: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
5: البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوة تبوريدا رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
4: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
4: ماب راديو
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تدعو الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها وتؤكد توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. السيد لودي يؤكد أنه بفضل الرؤية الملكية شهد قطاع الطيران بالمغرب انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. ورياضيا المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا تحت إشراف المدرب الجديد إريك بلاهيك. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشاد عدد من المتداخلين بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
6: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف فيدارا أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
0: في شأن آخر، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
7: الوزارة دعت في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجية المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. وذكرت بأن التلقيح يعد من أنجع وسائل الوقاية من الأمراض، وأن ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح يرتبط بتراجع التغذية التلقيحية على الصعيدين الوطني والدولي. وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع الأسر للالتزام بالجدول الوطني للتلقيح والتحقق من الوضع التلقيحي لأطفالها واستكمال الجرعات اللازمة عند الاقتضاء، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوقاية الفردية والجمعية.
0: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الأربعاء بمراكش أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وفأحلاق
8: السيد لودي قال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رفعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. وأوضح في هذا الصدد أن هذا القطاع عرف في المغرب تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي في تصنيع وصيانة الطائرات وتحديث البنية التحتية المطرية لتنمية الأنشطة السياحية والاستعداد للاستحقاقات الرياضية العالمية. وأضاف أن هذه الدينامية تروم أيضا تمكين المغرب من المساهمة كفاعل صاعد في تنمية سلاسل الإنتاج العالمية في هذا القطاع مع استقطاب كبريات الشركات العالمية من قبيل بوينغ وإيرباص وبراد أند ويتني وغيرها. من جهة أخرى أبرز السيد لودي أن المملكة حرصت على تطوير الصناعة الدفاعية في هذا المجال بدءا بإقرار ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب في مجال الصناعة العسكرية وصولا إلى أحداث مناطق صناعية للدفاع بمواصفات لوجستية وخدمات متطورة تستجيب لخصوصيات هذه الصناعات. وعلاوة على هذه التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير الصناعة الدفاعية أبرز السيد لودي أن المملكة تتميز باستقرار أمني واقتصادي متين وبموقع جغرافي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا وإطلالة على المحيط الأطلسي. واعتبر أن هذه المؤهلة تجعل من المملكة وجهة ذات جاذبية وتنافسية في هذه الصناعات في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مؤكدا أن الصناعة الدفاعية الوطنية تراهن على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكة مع المستثمرين الأجانب.
0: وفي السياق ذاته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الأربعاء بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. هذا وجرى اليوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات وشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران 2026 تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرة المسيرة. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز وشيشاوة وأزلال وتازة والفقية بن صالح و إفران وجرسيف وصفرو وخنيفرة وبني ملال وميدلت وبولمان وخريبقة وقلعة سراغنا وبركان وناظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة الأنباء الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات لاتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في تصريح تصريحات اليوم الأربعاء في سنغافورة أن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بلاهيك. بلغنا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مبارتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر الجاري. نهاية هذا العدد الإخباري مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد لاحق مع الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. طريقة تعامل أفراد المجتمع مع الأفراد ذوي الإعاقة في الفضاء العام من المؤشرات المهمة اللي كتكشف مستوى التربية الاجتماعية والقيم الإنسانية السائدة في الوسط ديال كل فرد. فالمجتمع لا يقاس فقط باللي كيوضعوا من قوانين وتشريعات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما أيضا بالسلوكيات اليومية اللي كيمارسوها الأفراد في الشارع ووسائل النقل والمؤسسات العمومية والمرافق الثقافية والاجتماعية والرياضية وأماكن كل العمل والترفيه، لأن احترام ذوي الإعاقة ماشي سلوك عنده علاقة باللياقة أو الأخلاق الشخصية وحدها، ولكن هو ممارسة اجتماعية كتعطي فكرة على طبيعة العلاقة اللي كتبنيها كل أسرة عند الفرد مع الاختلاف والتنوع والكرامة الإنسانية. والتربية الاجتماعية كتحكمها مجموعة من المعايير والسلوكيات اللي كيكتسبها الفرد من الأسرة والمحيط الاجتماعي، وكتساعده على كيفاش يشوف الآخرين ويتعامل معهم باعتبارهم أفراد متساويين في الكرامة والحقوق. ومن أهم مظاهر هذه التربية هي احترام الفئات اللي كتكون أكثر تعرضاً للإقصاء، وكيجيو الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة هذه الفئات لأنهم كيواجهوا في غالب الأحيان إلى جانب التحديات المرتبطة بالإعاقة نفسها عقبات اجتماعية وربما حتى مادية، لكن الاجتماعية هي اللي كتمنعهم من المشاركة الكاملة في الحياة العامة. واحترام الأشخاص ذوي الإعاقة في الفضاء العام كتبان في سلوكيات بسيطة لكن عندها دلالة اجتماعية عميقة، فإتاحة أماكن ركن السيارات المخصصة لهم وعدم احتلالها وترك الممرات والمنحدرات الخاصة بالكراسي المتحركة خالية، واحترام المقاعد المخصصة لهم في وسائل النقل وعدم استخدام المصاعد أو التجهيزات المهيئة لهم حتى يستفدوا منها، كلها ممارسات كتعكس الوعي بالحق في الاستفادة المتكافئة في المجال العام، كما أن تقديم المساعدة لهم عند الحاجة خاصة ستتم بطريقة تحفظ استقلاليتهم وكرامتهم بدون افتراض مسبق أنهم عاجزين 100% على اتخاذ القرار أو تدبير شؤونهم بنفسهم. ومن السلوكيات اللي كتكشف مستوى التربية الاجتماعية كذلك طريقة التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فالتحديق المفرط فيهم أو السخرية منهم أو إطلاق الألقاب والنعوت عليهم اللي كنسمعوها من بعض الأفراد أو استعمال عبارات كتحمل شفقة مبالغ فيها ممكن تكون كلها مؤذية ولو تكون ماشي مقصودة. فالشخص اللي عنده إعاقة لا يحتاج للشفقة، يحتاج للاحترام وإزالة العقبات اللي كتمنعه من المشاركة الطبيعية في الحياة العامة في المجتمع دياله. لذلك منطق الإحسان إلى منطق الحقوق والمواطنة كيمثل تحول أساسي في الوعي الاجتماعي. والفضاء العام كيتعد اختبار حقيقي للقيم اللي كيتبنوها الأفراد. هناك فعلا نصوص قانونية كتضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن عدم احترامها في الحياة اليومية من قبل البعض كتبين وجود فجوة عندهم ما بين القانون والممارسة. كاين بعض الأفراد اللي كيتجاهلوا وجود أماكن مخصصة لهاد الأشخاص وكيحتلوها، أو كيغلقوا الممرات المهيئة لهم، أو كيتجاهلوا احتياجاتهم في وسائل النقل والمرافق العمومية. هنا المشكلة ما عندهاش علاقة بالبنية التحتية، وإنما عندها علاقة بضعف الثقافة المدنية والوعي بالمسؤولية الجماعية عند هاد الأفراد. فالتربية عندها دور أساسي في بناء هاد الثقافة، وتعلم احترام هاد الأشخاص وغيرهم كيجي من تبني الفرد للاحترام كسلوك من المحيط المباشر دياله، ومن الوعي بأن كل أفراد كيختلفوا وأن هاد الاختلاف لا يمنع من التعامل مع المختلفين معهم بشكل طبيعي. والتربية أيضا على مساعدة المحتاج دون إهانته. هذا الشيء كيخلي الفرد يكتسب تدريجيا قيم التضامن والاحترام والمواطنة. أما إذا كان بعيد على هذه التربية وكيتبنى سلوكيات فيها تمييز وسخرية واستهزاء، فهذه الممارسات كتصبح جزء من تصوراته على العلاقات الاجتماعية. فكل فضاء كيعيش فيه الفرد إلا وعنده دور في التنشئة الاجتماعية دياله وفي تبني ثقافة الإدماج من خلال التربية على حقوق الإنسان والمشاركة في الأنشطة اللي كتعزز روح التعاون والاقتناع بالتنوع والوعي بمختلف أشكال الإعاقة، وحتى بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المدرسية والجامعية وفي الأنشطة الاجتماعية اللي كتولم قدراتهم وكتوفر فيها الشروط المطلوبة. كل هذه الأمور كتساعد على ربط علاقات معهم، كتقوم على المشاركة بدل العزلة، وعلى التعارف بدل تشكيل الصور النمطية. وتشكيل التصورات الاجتماعية حول الإعاقة خاصها مجهود من كل مكونات المجتمع وحتى من وسائل الإعلام. فالصورة اللي كتقدم بها الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن تساهم إما في تعزيز الاندماج والمساواة أو في إعادة إنتاج الصور النمطية. لذلك من المهم تقديمهم بشكل كيليق بهم كمواطنين فاعلين عندهم قدرات وأدوار مهمة يقوموا بها في المجتمع وأيضا حقوق. لذلك النظر لهم والتعامل معهم اختبار لمستوى التحضر الاجتماعي عند كل فرد في المجتمع اللي كيكون مسؤول على ضمان إمكانية الوصول والمشاركة للجميع بدون تمييز. أيضا ماشي عمل تطوعي أو مجاملة اجتماعية، بل هو حق أصيل وواجب مدني على كل فرد. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: هي مفيدة على المستوى النفسي لأنها تتخلق في الأطفال أو التلاميذ الإبداع، روح الابتكار، المبادرة.
2: كاين بزاف ديال الحوايج، لو سونس دي ريسبونسابيلتي، انهم يكونوا اون ايكيب، انهم يكونوا حتى يكونوا اصدقاء من بيناتهم، يتعاونوا مع بعضياتهم.
3: كانوا الاساس ديال العلوم الطبيعيه كيخرجونا للمواقع الاثريه او المواقع ديال الترسوبات الجيولوجيه، كنا كنخرجوا في حصه كتكون خارج المؤسسه باش يديروا لنا، يعني يعطيونا معلومات على على البيولوجيا الطبيعيه. هذا في إطار يعني واحد الانفتاح ديال التعليم على المؤسسات الخارجية.
4: زيارات مثلا في الغابات ولا المواقع الإيكولوجية الجيولوجية ولا على حسب المادة اللي عندهم.
0: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100%
0: ماب راديو.
6: ماب راديو،
5: نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تدعو الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها وتؤكد توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. السيد لودي يؤكد أنه بفضل الرؤية الملكية شهد قطاع الطيران بالمغرب انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا تحت إشراف المدرب الجديد إريك بلاهيك. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشاد عدد من المتدخلين بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
8: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكمية الذاتية الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخططي الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية لاعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكمية الذاتية. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكمية الذاتية، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكمية الذاتية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
7: في شأن آخر، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
6: الوزارة دعت في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجية المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجية بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. وذكرت بأن التلقيح يعد من أنجع وسائل الوقاية من الأمراض، وأن ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح يرتبط بتراجع التغذية التلقيحية على الصعيدين الوطني والدولي. وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع الأسر للالتزام بالجدول الوطني للتلقيح والتحقق من الوضع التلقيحي لأطفالها واستكمال الجرعات اللازمة عند الاقتضاء، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوقاية الفردية والجمعية.
7: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الأربعاء بمراكش أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وفأحلاق.
9: السيد لودي قال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رفعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. وأوضح في هذا الصدد أن هذا القطاع عرف في المغرب تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي في تصنيع وصيانة الطائرات وتحديث البنية التحتية المطرية لتنمية الأنشطة السياحية والاستعداد للاستحقاقات الرياضية العالمية. وأضاف أن هذه الدينامية تروم أيضا تمكين المغرب من المساهمة كفاعل صاعد في تنمية سلاسل الإنتاج العالمية في هذا القطاع مع استقطاب كبريات الشركات العالمية من قبيل بوينغ وإيرباص وبراد أند ويتني وغيرها. من جهة أخرى، أبرز السيد لودي أن المملكة حرصت على تطوير الصناعة الدفاعية في هذا المجال بدءا بإقرار ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب في مجال الصناعة العسكرية وصولا إلى أحداث مناطق صناعية للدفاع بمواصفات لوجستية وخدمات متطورة تستجيب لخصوصيات هذه الصناعات. وعلاوة على هذه التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير الصناعة الدفاعية، أبرز السيد لودي أن المملكة تتميز باستقرار أمني واقتصادي متين وبموقع جغرافي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا وإطلالة على المحيط الأطلسي. واعتبر أن هذه المؤهلة تجعل من المملكة وجهة ذات جاذبية وتنافسية في هذه الصناعات في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مؤكدا أن الصناعة الدفاعية الوطنية تراهن على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكة مع المستثمرين الأجانب.
7: وفي السياق ذاته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الأربعاء بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. هذا وجرى اليوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات وشراكات رامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران 2026 تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرات المسيرة. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز وشيشاوة وأزلال وتازة والفقية بن صالح و إفران وقرسيف وصفرو وخنيفرة وبنملال وميدلت وبولمان وخريبقة وقلعة سراغنة وبركان وناظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة الأنباء الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في تصريحات اليوم الأربعاء في سنغافورة أن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بلاهيك. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مبارتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر الجاري. نهاية هذا العدد الإخباري مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد لاحق. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
11: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. صندوق النقد الدولي يحذر من تدهور مستدام في القدرة الشرائية للأسر. الحكومة الإيطالية تنهي العمل بخفض الرسوم على الديزل. البنك المركزي الهندي يرفع سعر الفائدة إلى 5.5%. إلى التفاصيل، حذر صندوق النقد الدولي من أن الأزمات المتعاقبة من التضخم الاقتصادي وجائحة كوفيد إلى الحروب في العالم تواصل الضغط على أسعار السلع ولا سيما السلع الأساسية ما يبقيها عند مستويات مرتفعة. ياسين الزكراوي في المتابعة.
8: في منشور على موقعه مرفق بتقرير جديد له، قال صندوق النقد الدولي: نلاحظ أن أسعار السلع الأساسية مقارنة بأسعار السلعية الأخرى تواصل الارتفاع وتظل مرتفعة بشكل دائم. وأضاف أن المستهلكين لا يواجهون فقط موجة مؤقتة من ارتفاع أسعار الغداء والطاقة، بل أيضا تراجعا دائما في القدرة على تحمل تكاليف السلع الأساسية مقارنة بغيرها من السلع. وأدت جائحة كوفيد إلى اضطراب معظم سلاسل التوريد العالمية، فيما ألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها خصوصا على إنتاج السلع الغذائية والطاقة. كما تسبب النزاع في الشرقية الأوسط في بوجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة التي تنتج عادة من مشتقات النفط. وفي مختلف أنحاء العالم تواجه الأسر ارتفاعا في تكاليف المعيشة، فيما لا ترتفع الأجور بنفس وتيرة ارتفاع الأسعار. ووفقا لتقديرات الصندوق، سترفع الحرب في الشرق الأوسط معدل التضخم العالمي إلى 4.7% هذا العام مقارنة ب 4.1% سنة 2025. ومن المقرر أن ينشر صندوق النقد الدولي تحديثا لتوقعاته بشأن التضخم والنمو الأسبوع المقبل.
11: وفي خبر آخر، انتهى العمل بآخر إجراء ضمن سلسلة من التدابير التي أقرتها الحكومة الإيطالية لخفض الرسوم على الديزل، بهذا في مساعدة الأفراد والشركات على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية أنساميد بأن الحكومة أقرت أول خفض من هذا النوع في مارس الماضي، لتصل قيمة التخفيضات خلال الأشهر الأخيرة إلى 17 سنتا لللتر، قبل تقليصها تدريجيا إلى 12.2 سنتا ثم إلى 6.1 سنتا. وفي السياق نفسه، أعلنت إيني عملاقة الطاقة المملوكة للدولة أن سقف أسعار الوقود في محطاتها بإيطاليا سيرتفع مع انتهاء العمل بخفض الرسوم من 2.19 يورو إلى 2.25 يورو لللتر من الديزل، فيما ظل سقف سعر البنزين الخالي من الرصاص ثابت عند 1.99 يورو لللتر. وفي الختم، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5% في أول زيادة له منذ نحو 4 سنوات، وذلك مع تصاعد الضغوط التضخمية واستمرار قوة النمو الاقتصادي. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري. أشار محافظ البنك المركزي سانجاي مالهولترا إلى احتمال تنفيذ زيادات إضافية بعد انتقال توجيه سياسة نقدية من محايد إلى تشديد تدريجي، مبرزا أن حجم الزيادات وتوقيتها سيعتمدان على تطورات التضخم والنمو الاقتصادي. وكان أعضاء لجنة السياسة النقدية قد صوتوا بالإجماع لفائدة رفع سعر الفائدة. ورفع البنك توقعاته للتضخم خلال السنة المالية الحالية من 5 إلى 5.2%، وللتضخم الأساسي من 4.3 إلى 4.4%، فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1%. وتسارع تضخم أسعار المستهلكين خلال غشت الماضي إلى 4.82% على أساس سنوي، متجاوزا هدف البنك البالغ 4% للشهر الثالث على التوالي. وسط ارتفاع أسعار الوقود والغذاء وانتقال آثارها إلى مختلف القطاعات الاقتصاد، وشهد الائتمان المصرفي نموا قويا مسجلا 18.8% في أكتوبر الجاري، بينما لم يعلن البنك عن إجراءات إضافية لسحب فائدة السيولة من النظام المصرفي. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: شريط جندفة الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون يحصد الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ ضمن المسابقة الأمازيغية الذي أصدر ستاره على الدورة 17 بأكادير. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت الممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق أزنبط وعبد اللطيف عاطف.
2: عرف حفل اختتام مهرجان إسنين وورغ الدولي لفيلم أمازيغي تتويج عديد من الأفلام من خلال المسابقتين الرسميتين الأمازيغية ومسابقة دولية، حيث توج عائشة كان فلاي للفيلم المصري بجائزة أحسن إخراج بالنسبة للفيلم، يعني مسابقة الفيلم الدولي، وتوج جندفة لعلي بن جلون.
1: الدورة 17 من المهرجان نظمت بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسا وجماعة أكادير والمعهد الملكي لثقافة الأمازيغية، وعرفت مشاركة 30 فيلما من 18 بلدا وإقليما من ضمنها 14 فيلما مغربيا. برنامج المهرجان تميز بلقاءات تجمع صناع الأفلام بالجمهور، فضلا عن تكريم شخصية بارزة أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والفني الأمازيغي اعتراف فن بعطائها وإسهاماتها في صون الهوية الثقافية وتعزيز حضورها.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو. ماب
3: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تدعو الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها وتؤكد توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. السيد لودي يؤكد أنه بفضل الرؤية الملكية شهد قطاع الطيران بالمغرب انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا تحت إشراف المدرب الجديد إريك بلاهيك. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أشاد عدد من المتداخلين بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
5: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكمية الذاتية الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكمية الذاتية. من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكمية الذاتية داعيا في الوقت ذاته طرف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
4: في شأن آخر، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
6: الوزارة دعت في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجية المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجية بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. وذكرت بأن التلقيح يعد من أنجع وسائل الوقاية من الأمراض، وأن ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح يرتبط بتراجع التغذية التلقيحية على الصعيدين الوطني والدولي. وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع الأسر للالتزام بالجدول الوطني للتلقيح والتحقق من الوضع التلقيحي لأطفالها واستكمال الجرعات اللازمة عند الاقتضاء، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوقاية الفردية والجمعية.
4: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الأربعاء بمراكش أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وفاء حلاق.
7: السيد لودي قال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رفعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. وأوضح في هذا الصدد أن هذا القطاع عرف في المغرب تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية التي

0: صيانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب في مجال الصناعات العسكرية وصولا إلى أحداث مناطق صناعية للدفاع بمواصفات لوجستية وخدمات متطورة تستجيب لخصوصية هذه الصناعات. وعلاوة على هذه التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير الصناعة الدفاعية، أبرز السيد لودي أن المملكة تتميز باستقرار أمني واقتصادي متين وبموقع جغرافي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا وإطلالة على المحيط الأطلسي، واعتبر أن هذه المؤهلة تجعل من المملكة وجهة ذات جاذبية وتنافسية في هذه الصناعات في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مؤكدا أن الصناعة الدفاعية الوطنية تراهن على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكة مع المستثمرين الأجانب.
1: وفي السياق ذاته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض منصور اليوم الأربعاء بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. هذا وجرى اليوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران 2026 تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرة المسيرة. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز وشيشاوة وأزلال وتازة والفقية بن صالح و إفران وجرسيف وصفرو وخنيفرة وبنيملال وميدلت وبولمان وخريبقة وقلعة سراغنة وبركان وناظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة الأنباء الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات لاتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في تصريحات اليوم الأربعاء في سنغافورة أن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بلاهيك. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مبارتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر الجاري. نهاية هذا العدد الإخباري مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد لاحق. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: ببلدة الرام شمال القدس، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حملة عونة لعام 2026 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمات كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجماعة فاس.
1: أنا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
2: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحى القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق، ومنطقة شمال.
0: ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول.
3: نحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بشكل جزيل وعظيم امتنان إلى المملكة المغربية وكالة بيت المال على هذا الدعم السخي المرتبط بشجرة لها الخير.
4: قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون، من سلالم، من الجدادات، من المشاطعات جد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهذه المبادرة الطيبة.
0: إطلاق حملة عونة يأتي امتدادا لتدخلات وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم المزارعين، ومنها مشروع صمود الذي أطلقته في يناير 2026 واستفاد منه 250 مزارعا، ومشروع المدارس الحقلية الذي أطلقته في نوفمبر 2025 لتعزيز قدرات المزارعين بالتعلم العملي والميداني في المجالات الزراعية.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
6: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تكرم والد الجباري البحار بشركة النقل البحري أفريكا موروكو لينك تقديرا لشجاعته خلال الحادث الذي وقع ليلة فاتح شتنبر الماضي بميناء الجزيرة الخضراء في إطار عملية مرحبا 2026.
8: كنشكر مؤسسة محمد الخامس للتضامن بهذه الالتفاتات اللي داروا ليا والتكريم، كنشكرهم كاملين، وكنشكر طونجيميت، وكنشكر الجهاز الأمني والطاقم كامل والحاضر اللي حضروا معايا في التكريم هذا، وكنشكرهم بزاف على المجيء ديالهم.
7: خلال هذا التكريم حرصت المؤسسة أيضا على إبراز هذا السلوك الذي ينسجم بشكل وثيق مع أهداف عملية مرحبا المتمثلة في مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج عن قرب وتقديم المساعدة والدعم لهم.
9: ارتأت المؤسسة أنه تقوم بتكريم ديال هذا الشاب هذا الفاضل، باعتبار أن ما أقدم عليه وما أبانه من شجاعة ومن روح التضحية يندرج ضمن صميم يعني الاهتمامات والأهداف والغايات ديال مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
7: هذا التكريم يعكس اهتمام المؤسسة بالسلوكيات التي تجسد بشكل ملموس قيم التضامن والتآزر التي تشكل صلب عملية مرحبا.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: هي مفيدة على المستوى النفسي لأنها تتخلق في الأطفال أو التلاميذ الإبداع، روح الابتكار، المبادرة.
11: كاز بزاف ديال الحوايج، لو سونس دي ريسبونسابيلتي، أنهم يكونوا أون إيكيب، أنهم يكونوا حتى يكونوا أصدقاء من بيناتهم، يتعاونوا مع بعضياتهم.
12: كانوا الأساس ديال العلوم الطبيعية كيخرجونا للمواقع الأثرية أو المواقع ديال الترسبات الجيولوجية، كنا كنخرجوا في حصة كتكون خارج المؤسسة باش يديروا لنا، يعني يعطيونا معلومات على على على البيولوجيا الطبيعية، هذا في إطار يعني واحد الانفتاح ديال التعليم على المؤسسات الخارجية.
13: زيارات مثلا في الغابات ولا المواقع الإيكولوجية الجيولوجية ولا على حسب المادة اللي عندهم.

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
1: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تدعو الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها وتؤكد توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. السيد لودي يؤكد أنه بفضل الرؤية الملكية شهد قطاع الطيران بالمغرب انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا تحت إشراف المدرب الجديد إريك بلاهيك. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشاد عدد من المتدخلين بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
4: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية أنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلسي الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأممية المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
3: في شأن آخر، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
5: الوزارة دعت في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجية المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. وذكرت بأن التلقيح يعد من أنجع وسائل الوقاية من الأمراض، وأن ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح يرتبط بتراجع التغذية التلقيحية على الصعيدين الوطني والدولي. وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع الأسر للالتزام بالجدول الوطني للتلقيح والتحقق من الوضع التلقيحي لأطفالها واستكمال الجرعات اللازمة عند الاقتضاء بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوقاية الفردية والجمعية.
3: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الأربعاء بمراكش أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وفأحلاق
6: السيد لودي قال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رفعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. وأوضح في هذا الصدد أن هذا القطاع عرف في المغرب تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي في تصنيع وصيانة الطائرات وتحديث البنية التحتية المطرية لتنمية الأنشطة السياحية والاستعداد للاستحقاقات الرياضية العالمية. وأضاف أن هذه الدينامية تروم أيضا تمكين المغرب من المساهمة كفاعل صاعد في تنمية سلاسل الإنتاج العالمية في هذا القطاع مع استقطاب كبريات الشركات العالمية من قبيل بوينغ وإيرباص وبراد أند ويتني وغيرها. من جهة أخرى أبرز السيد لودي أن المملكة حرصت على تطوير الصناعة الدفاعية في هذا المجال بدءا بإقرار ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب في مجال الصناعة العسكرية وصولا إلى أحداث مناطق صناعية للدفاع بمواصفات لوجستية وخدمات متطورة تستجيب لخصوصية هذه الصناعات. وعلاوة على هذه التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير الصناعة الدفاعية، أبرز السيد لودي أن المملكة تتميز باستقرار استقرار أمني واقتصادي متين، وبموقع جغرافي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا، وإطلالة على المحيط الأطلسي. واعتبر أن هذه المؤهلة تجعل من المملكة وجهة ذات جاذبية وتنافسية في هذه الصناعات في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مؤكدا أن الصناعات الدفاعية الوطنية تراهن على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكة مع المستثمرين الأجانب.
3: وفي السياق ذاته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الأربعاء بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. هذا وجرى اليوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات وشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران 2026، تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرة المسيرة. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز وشيشاوة وأزلال وتازة والفقية بن صالح و إفران وجرسيف وصفرو وخنيفرة وبني ملال وميدلت وبولمان وخريبقة وقلعة سراغنة وبركان وناظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة الأنباء الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات لاتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في صريحات اليوم الأربعاء في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بلاهيك. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر الجاري. نهاية هذا العدد الإخباري مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد لاحق. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: هي مفيدة على المستوى النفسي لأنها تتخلق في الأطفال أو التلاميذ الإبداع وروح الابتكار المبادره
8: كاز بزاف ديال الحوايج لو سونس دي ريسبونسابيلتي انهم يكونوا اون ايكيب انهم يكونوا حتى يكونوا اصدقاء من بيناتهم يتعاونوا مع بعضياتهم
9: كانوا الاساس ديال العلوم الطبيعيه كيخرجونا للمواقع الاثريه او المواقع ديال الترسوبات الجيولوجيه كنا كنخرجوا في حصه كتكون خارج المؤسسه باش يديروا لنا يعني يعطيونا معلومات على على البيولوجيا الطبيعيه هذا في اطار يعني واحد الانفتاح ديال التعليم على المؤسسات الخارجيه
10: زيارات مثلا في الغابات ولا المواقع الايكولوجيه الجيولوجيه ولا على حسب الماده اللي عندهم
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب
3: شريط جندفة الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون يحصد الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ ضمن المسابقة الأمازيغية الذي أصدر ستاره على الدورة 17 بأكادير كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت الممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق أزنبط وعبد اللطيف عاطف
11: عرف حفل اختتام مهرجان سينما الدولي لفيلم أمازيغي تتويج عديد من الأفلام من خلال المسابقتين الرسميتين الأمازيغية ومسابقة دولية حيث توج عائشة كان فلاي لفيلم مصري بجائزة أحسن إخراج بالنسبة للفيلم يعني مسابقة الفيلم الدولي وتوج جندفة لعلي بن جلون
3: الدورة 17 من المهرجان نظمت بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسا وجماعة أكادير والمعهد الملكي لثقافة الأمازيغية وعرفت مشاركة 30 فيلما من 18 بلدا وإقليما من ضمنها 14 فيلما مغربيا برنامج المهرجان تميز بلقاءات تجمع صناع الأفلام بالجمهور فضلا عن تكريم شخصيات بارزة أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والفني الأمازيغي اعترافا بعطائها وإسهاماتها في صون الهوية الثقافية وتعزيز حضورها
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع راديو سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
12: سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضية معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين أكد في مداخلة له أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة مبرزا أن جهات العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهز 80% مسجلا أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة من جهته سلط الأستاذ الجامعي اليوناني نيكاكي لجيروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن التمثيلية لا تدعى بل تكرسها الوقائع، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
13: خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، المجلس الجماعي لإسمار يصادق على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة تهم تعزيز التعاون مع جماعة أكاديز بالنيجر ودعم الصناع التقليديين ومواكبة تمدرس تلاميذ المدينة. اتفاقية التوأمة مع جماعة أكاديز بالنيجر تهدف إلى إرساء إطار دائم ومثمر للتعاون وتبادل الخبرات بين الجماعتين وتعزيز علاقات الصداقة وتشجيع إنجاز مشاريع مشتركة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
14: تمت المصادقة على كل النقاط بإجماع الحاضرين طبعا في المجلس بعد نقاش مستفيض وبنا، أكيد على أن الاهتمام بالطبقات المجتمعية الهشة والمهنيين كانت في صلب اهتمام المجلس، وسنعمل جاهدين طبعا بتوفير كل ما نستطيع في هذا الاتجاه ضمانا لترقية هؤلاء اجتماعيا واقتصاديا.
13: المجلس وافق أيضا على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027، وكذا على تحويل اعتمادات بين فصول مختلفة من الميزانية الجماعية برسم السنة المالية 2026.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تدعو الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها وتؤكد توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. السيد لودي يؤكد أنه بفضل الرؤية الملكية شهد قطاع الطيران بالمغرب انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا تحت إشراف المدرب الجديد إريك بلاهيك. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشاد عدد من المتدخلين بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
4: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي يتوافق بشكل متزايد حول مخططي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمعية الدولية اتفق على دعم مخططي الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكمية الذاتية. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكمية الذاتية، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكمية الذاتية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحبية المتوالية للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكمية الذاتية الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
3: في شأن آخر، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
5: الوزارة دعت في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجية المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. وذكرت بأن التلقيح يعد من أنجع وسائل الوقاية من الأمراض، وأن ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح يرتبط بتراجع التغذية التلقيحية على الصعيدين الوطني والدولي. وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع الأسر للالتزام بالجدول الوطني للتلقيح والتحقق من الوضع التلقيحي لأطفالها واستكمال الجرعات اللازمة عند الاقتضاء، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوقاية الفردية والجمعية.
3: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الأربعاء بمراكش أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وفاء حلاق.
6: السيد لودي قال في كلمة خلال جلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رفعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. وأوضح في هذا الصدد أن هذا القطاع عرف في المغرب تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي في تصنيع وصيانة الطائرات وتحديث البنية التحتية المطرية لتنمية الأنشطة السياحية والاستعداد للاستحقاقات الرياضية العالمية. وأضاف أن هذه الدينامية تروم أيضا تمكين المغرب من المساهمة كفاعل صاعد في تنمية سلاسل الإنتاج العالمية في هذا القطاع مع استقطاب كبريات الشركات العالمية من قبيل بوينغ وإيرباص وبراد أند ويتني وغيرها. من جهة أخرى أبرز السيد لودي أن المملكة حرصت على تطوير الصناعة الدفاعية في هذا المجال بدءا بإقرار ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب في مجال الصناعات العسكرية وصولا إلى أحداث مناطق صناعية للدفاع بمواصفات لوجستية وخدمات متطورة تستجيب لخصوصية هذه الصناعات. وعلاوة على هذه التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير الصناعة الدفاعية، أبرز السيد لودي أن المملكة تتميز باستقرار أمني واقتصادي متين وبموقع جغرافي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا وإطلالة على المحيط الأطلسي، واعتبر أن هذه المؤهلة تجعل من المملكة وجهة ذات جاذبية وتنافسية في هذه الصناعات في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مؤكدا أن الصناعة الدفاعية الوطنية تراهن على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكة مع المستثمرين الأجانب.
3: وفي السياق ذاته، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الأربعاء بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. هذا وجرى اليوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات وشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران 2026 تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرة المسيرة. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز وشيشاوة وأزلال وتازة والفقية بن صالح و إفران وجرسيف وصفرو وخنيفرة وبني ملال وميدلت وبولمان وخريبقة وقلعة سراغنة وبركان وناظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة الأنباء الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات لاتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في صريحات اليوم الأربعاء في سنغافورة أن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بلاهيك. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مبارتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر الجاري. نهاية هذا العدد الإخباري مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد لاحق. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
15: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية يوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. الفريق ركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقد يومي 5 و6 من أكتوبر 2026. وأكد في المعرض الدولي للطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 من أكتوبر من هذه السنة. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعات الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات، كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية.
16: بأمر من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وبناء على التفويض المخول لنا، نتشرف بأن نقدس معاليكم بالحمامة الكبرى لوسام الاستحقاق العسكري.
15: من جهة أخرى قام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم الفريق ركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمالة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقة التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
17: إن هذا التكريم لفتة ملكية تضيف لبنة في بناء التعاون التاريخي بين البلدين، ومن هذا المنبر أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه على منح رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمالة الكبرى، والذي هو محل اعتزاز وفخر وشرفا ملكيا يعكس معاني الأخوة والشراكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
15: ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطار في مايو 2006.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 مليمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 6 مساء من يوم غد الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 مليمترا بعملات وأقاليم العيون وأسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية العامة أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها بمقاييس تتراوح ما بين 20 و30 مليمترا بكل من عملات وأقاليم جرسيف وتازة والحسيمة وميدلت وبلمان وأصفر والحوز وشيشاوة وبركان والدريوش والناظور ووجدة وأمجاد وتوريرت وأظلال وابن ملال وإفران وخنفرة اليوم الثلاثاء من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تدعو الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها وتؤكد توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. السيد لودي يؤكد أنه بفضل الرؤية الملكية شهد قطاع الطيران بالمغرب انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا تحت إشراف المدرب الجديد إريك بلاهيك. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أشاد عدد من المتدخلين بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. ياسين الزكراوي.
4: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخططي الحكمية الذاتية تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعمها اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلسي الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخططي الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. السيدة ماكاي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفية تنزيل حل الحكم الذاتي. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته اطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. من جهته اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتداخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.
3: في شأن آخر، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء الأسر إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
5: الوزارة دعت في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجية المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجية بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. وذكرت بأن التلقيح يعد من أنجع وسائل الوقاية من الأمراض، وأن ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح يرتبط بتراجع التغذية التلقيحية على الصعيدين الوطني والدولي. وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع الأسر للالتزام بالجدول الوطني للتلقيح والتحقق من الوضع التلقيحي لأطفالها واستكمال الجرعات اللازمة عند الاقتضاء، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوقاية الفردية والجمعية.
3: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الأربعاء بمراكش أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وفاء حلاق.
6: السيد لودي قال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رفعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. وأوضح في هذا الصدد أن هذا القطاع عرف في المغرب تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي في تصنيع وصيانة الطائرات وتحديث البنية التحتية المطرية لتنمية الأنشطة السياحية والاستعداد للاستحقاقات الرياضية العالمية. وأضاف أن هذه الدينامية تروم أيضا تمكين المغرب من المساهمة كفاعل صاعد في تنمية سلاسل الإنتاج العالمية في هذا القطاع مع استقطاب كبريات الشركات العالمية من قبيل بوينغ وإيرباص وبراد أند ويتني وغيرها. من جهة أخرى أبرز السيد لودي أن المملكة حرصت على تطوير الصناعة الدفاعية في هذا المجال بدءا بإقرار ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية التي مهدت لدخول المغرب في مجال

0: الملك، مؤكدا أن الصناعة الدفاعية الوطنية تراهن على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكة مع المستثمرين الأجانب.
1: وفي السياق ذاته، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الأربعاء بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. هذا وجرى اليوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران 2026، تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرات المسيرة. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 40 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بكل من الحوز وشيشاوة وأزلال وتازة والفقية بن صالح و إفران وجرسيف وصفرو وخنيفرة وبني ملال وميدلت وبولمان وخريبقة وقلعة سراغنة وبركان وناظور وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نفتح الآن مستمعينا الكرام صفحة الأنباء الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع صدمات الطاقة واستمرار تراكم الديون الحكومية، داعيا الحكومات لاتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في تصريحات اليوم الأربعاء في سنغافورة أن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجا من التحديات مع استمرار تداعيات اضطرابات إمدادات السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدين العام. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بلاهيك. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر الجاري. نهاية هذا العدد الإخباري مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد لاحق.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: الكشف المبكر من أجل حياة أفضل، شعار يرفعه المركز الجهوي لعلاج السرطان ببني ملال تخليدا لأكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. وأعد المركز برنامجا متكاملا للتحسيس بأهمية الكشف المبكر، يضم أنشطة طبية وتحسيسية متنوعة تروم تعزيز التثقيف الصحي وتقديم دعم متعدد الأبعاد للمريضات.
4: رسالتي اليوم لكل امرأة مغربية هو خاصك تديها في الصحة ديالك، لأن صحتك هي الأولى، وما تجليش الفحص ديالك، لأن كل ما الفحص دار يعني غادي نكتشفوا المرض بكري، وكل ما كان العلاج سهل ونسبة الشفاء كتكون 100% بإذن الله.
3: البرنامج يتضمن تنظيم يوم تحسيسي حول أهمية التغذية

0: لمرضى السرطان. يوطره أخصائي في الحمية والتغذية، تليه حملة للتبرع بالدم دعما للمرضى، ثم يوم تحسيسي ديني يؤطره عضو بالمجلس العلمي المحلي لبني ملال.
1: عطوني الفاني دي 5 سنين والحمد لله، انا دابا راه ماشي 10 سنين هذه، اللهم لك الحمد. كاين العلاج ماشي ما كاينش،
2: الحمد لله. نكتشفت العام اللي فات المرض في شهر 8، في الاول ما تقبلتوش، وانا الحمد لله دابا راني تعالجت منه، فسحت، درت الاشعه، درت الشيميو، درت كل شيء، الحمد لله راني صحيت.
0: وستتوج هذه الأنشطة بتنظيم حملة طبية واسعة للكشف عن سرطان الثدي في 24 من أكتوبر الجاري، تشمل فحوصات سريرية وتوجيهات طبية ومواكبة دقيقة من طرف فريق صحي متخصص.
3: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
0: شريط قندفة، الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون يحصد الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ ضمن المسابقة الأمازيغية الذي أصدر ستاره على الدورة 17 بأكادير. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت الممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق أزنبط وعبد اللطيف عاطف.
4: عرف حفل اختتام مهرجان السينما الدولي لفيلم أمازيغي تتويج عديد من الأفلام من خلال المسابقتين الرسميتين الأمازيغية ومسابقة دولية، حيث توج عائشة كان فلاي للفيلم المصري بجائزة أحسن في أحسن إخراج بالنسبة للفيلم، يعني مسابقة الفيلم الدولي، وتوج قندفة لعلي بن جلون.
0: الدورة 17 من المهرجان نظمت بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسا وجماعة أكادير والمعهد الملكي لثقافة الأمازيغية، وعرفت مشاركة 30 فيلما من 18 بلدا وإقليما من ضمنها 14 فيلما مغربيا. برنامج المهرجان تميز بلقاءات تجمع صناع الأفلام بالجمهور، فضلا عن تكريم شخصية بارزة أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والفني الأمازيغي اعترافا بعطائها وإسهاماتها في صون الهوية الثقافية وتعزيز حضورها.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ألوان تتوزع على اللوحات وأياد تنشغل بالرسم، وفنانون تتقاطع تجاربهم داخل مشاغل الفنون بموسم أصيل الثقافية الدولي، حيث تتجاوز الأساليب وتتعدد أشكال التعبير من الرسم والنحت إلى الليتوغرافيا. في هذا الفضاء يتحول التنوع الفني والإنساني إلى مصدر للإبداع، ويصبح الاختلاف مساحة للتبادل والتقارب في مشهد يجمع فنانين من تجارب وثقافات متعددة حول لغة واحدة هي الفن.
7: هذه المرة الأولى التي أشارك فيها هنا وأنا سعيد جدا. الساكنة هنا استثنائية وتتسم بلطف بالغ تجاه الزوار، كما أن المناظر طبيعية وغنى التراث الثقافي والجهود المبذولة لصون الثقافة كلها عناصر مبهرة.
8: هذه أول مرة في موسم أصيلة، لكن من سنوات أيضا كنت حاضرة في البريش، فالآن أشتغل على تقنية الحفر على اللينوليوم، يعني الحفر الغارق.
6: هنا في قصر الثقافة لا يقتصر حوار الثقافات على الخطابات الجاهزة، بل يتجسد في واقع ملموس يقف فيه الزائر شاهدا على دينامية إبداعية متفردة تتجلى في تبادل حي للخبرات بين فنانين يعرضون تجاربهم ويصغون لإيقاعات بعضهم البعض، مع إعادة استكشاف أدواتهم الإبداعية من منظور منفتح على الآخر.
9: هاد المكان هذا ملي جينا لهنا دونك كان واحد النوع هاد الماتيريال اللي كانت بحال واحد الاكتشاف، دونك كنكتشفوا داك الادوات، ومع كانت معنا داك المؤطره ديالنا هي مدام طوني ماريني، ناقده تشكيليه ايطاليه، فنانه هذيك الكبيره، دونك هي الاستاذه ديالنا.
10: هناك بدا اضافه شخصيه، حيث انك تلتقي مع ناس جدد من افق مختلفه، فهذا كيضيف لنا بالطبع شيء كثير، يعني في مستوى التجربه ولا براتيك، يعني التطبيق، ولا على مستوى الشخصي والاجتماعي والفني.
6: هكذا أضحت المشاغل الفنية على مر السنين فضاء تتقطع فيه الجغرافيا بالإبداع وتتحول فيه الحدود إلى مساحات للتلاقي، مكرسة بذلك قناعة مفادها أن الفن متى انتقل بين الأيادي استطاع أن يعبر بسلاسة بين الثقافات.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تنونت، جوسكزين إنغميسن، جماب راديو. ماب راديو
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: بقلميم تم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة قلميم ودنون، وذلك بهدف مواكبة تطور الممارسات المهنية وتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة. هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للتكوين وتقوية القدرات يستهدف رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورجال السلطة وممثلي النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، فضلا عن موظفي الأقسام المعنية بالعمل الاجتماعي والتجهيزات والميزانية والصفقات.
12: احنا اليوم في إطار الاستراتيجية الجهوية للتنمية البشرية لتعزيز وتطوير قدرات الفاعلين الترابيين منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قسم التنسيق الجهوي كيقدم او لكن ضم دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتدخلين والفاعلين الترابيين، من بينهم رؤساء اللجان المحلية كذا رجال السلطة، بالإضافة إلى رؤساء أقسام العمل الاجتماعي وموظفي القسم التجهيزات وقسم الصفقات، كذا فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى كافة أعضاء اللجان المحلية والإقليمية للتنمية البشرية. إذا اليوم الهدف من هذه الدورات والورشات التكوينية هو الارتقاء بجودة التكوينات أولا، لأن اعتمدنا مواضيع مستجدة وغير مستهلكة، كتعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، تدريب، الابتكار، من أجل الرفع من مردودية وأداء الفاعلين الترابيين.
11: الدورة التكوينية التي يستفيد منها نحو 50 مشاركا ومشاركة ترم تعزيز وتطوير مهارات مختلف الفاعلين الترابيين المتدخلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبتهم في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة وتقوية قدراتهم على الاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم مبادرات التنمية. وسيتواصل البرنامج على مدى دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقاليم الجهات الأربعة، حيث سيحط الرحالة بسيدي إفني وطنطان وأسزاق